0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب البخل، وقد مر معنا باب قريب منه وهو باب الشح. والبخل هو حبس المال ومنعه عمن يستحقه، وصفة مذمومة. مذمومة في الجاهلية أو في الإسلام. ذكر البخاري في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. وقد يعرف بألف، يقال له الجد ابن قيس. على أننا نبخله. والجد ابن قيس ترجم له غير واحد في الصحابة، ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الإصابة، وغيرهم ممن ترجم أو ألف في تراجم الصحابة. وكل هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه كان منافقا، وفي نزلت بعض الآيات كقول الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وذكروا آثارا عن الصحابة لم أتمكن من النظر في صحتها، ولكن ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وغيره أنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته، وأنه مات في زمن عثمان رضي الله عنه. فمن نقل أنه كان منافقا أي في بعض الزمان في أول الأمر وحين نزول بعض آيات

ثم تاب بعد ذلك. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جد بن قيس على أن نبخله، أي على أن نصفه بالبخل، نرى أنه بخيل، فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل. كما سبق أن هذه الكلمة شهرت عند أهل الحديث بدون همزة، وأي داء أدوى من البخل، وأما في اللغة فهي مهموزة فإنما أخذ من الداء، أي أي عيب أقبح من البخل، وأي مرض، أي من الأمراض التي هي أمراض أخلاقية وصفات، أشد من هذا المرض الذي هو البخل. بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وعمر رضي الله عنه ممن شهد المشاهد، شهد بيعة العقبة، شهد بدرا، وقتل بأحد رضي الله عنه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يمشي في الجنة بعرجته، وكان أعرج، والشاهد من هذا الحديث ذم البخل، وأن البخيل لا يكون سيدا في قومه. السيد هو المعظم الكبير المقدم، فلا يكون البخيل سيدا، بل من أسس السيادة وأصولها ومقوماتها الكرم. ولذا كان من كرم عمرو بن الجموح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج يولم عنه، وهذا الحديث فيه الحث على التخلق بالأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والبعد عن القبيح منها. والحديث الثاني حديث المغيرة ابن شعبة حين كتب له معاوية يسأله اكتب لي شيئا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. ومعنى ينهى عن قيل وقال أن ينهى عن نقل الحديث الذي لا يتثبت الإنسان من صحته ولا يوقن بصدقه، إنما هو كلام مبني على القيل والقال، قيل لنا كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، دون أن يتحرى صدق هذا القول، هل هو قول صادق أو ليس بصادق. فكان ينهى عن قيل وقال. وهل قيل وقال في هذا الحديث فعلان أو اسمان؟ قال بعض الشراح هما فعلان ماضيان، قيل مغير الصيغة وقال صحيح الصيغة، وقال بعض الشراح بل هما اسمان، فإن دخلت عليهما دخل عليهما حرف الجر وتدخل عليهما ال،
فيقال القيل والقال. من حيث الوضع هما فعلان، ولكن استعملا هنا وأراد بهما وأريد بهما الاسم. وينهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال يكون إما بإنفاقه في شيء محرم، فهذا من إضاعة المال، أو في مجاوزة الحد في الشيء المباح، أيضا هو من إضاعة المال، وكله منهي عنه. فالنفقة في الحرام منهي عنها ومن إضاعة المال، وكذلك مجاوزة الحد ولو في شيء مباح، لكن يجاوز ما يحتاج، ينفق في أشياء لا يحتاجها، أيضا هذا من إضاعة المال المنهي عنه. وبهذين الأمرين وبهذين المعنيين فسر التبذير والإسراف. فالتبذير هو أن تنفق في شيء لا يحل، أن تضع المال في غير موضعه، ولا سمى الله المبذرين إخوان الشياطين. والإسراف أن تجاوز الحد في النفقة ولو مباحة، ولذا قال الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي أشياء مباحة كلوا منها اشربوا منها لكن دون إسراف، أي مجاوزة للحد. وجاء عن ابن عباس أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان، السرف والمخيلة. السرف مجاوزة الحد في الشيء الذي تحتاج، فكل هذا من إضاعة المال. فمن أنفق في شيء حرام فهو واقع في المنهي عنه، ومن أنفق في شيء مباح ولكن جاوز ما يحتاج إليه، أنفق فيما لا يحتاج إليه، فقد وقع في إضاعة المال. قال وكثرة السؤال، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال شاملة لكثرة المسائل التي لا يصاحبها عمل، يسأل بلا عمل، هذا مذموم، يسأل ويخالف ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فكان يسألون ويختلفون، وما سألوا الآيات ثم اختلفوا عنها ولم يؤمنوا. فكثرة السؤال التي لا تكون مصحوبة بعمل من المنهي عنه، وأيضا يشمل كثرة السؤال، أي كثرة السؤال عن أشياء لم تقع ولم تحصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل ويعيبها، كما في قصة عويمر العجلاني حين سأل بعض الصحابة عاصم بن عدي الأنصاري، قال سل رسول الله لو رأى أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع، إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فجاء عاصم بن عدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فالسؤال عن شيء لم يقع مذموم، وذمه السلف في كثير من الأحوال،
وهكذا يشمل كثرة السؤال والتنقيب عن حال الإنسان وما يتعلق به من أموره، ومعرفة تفاصيل حاله في بيته وشأنه، هذا مذموم. فإنه إما أن يحمل ذلك على الكذب فيكذب، وإما أن يحمله على ألا يجيب سؤاله ولا يرد عليه مقالته، فيكون قد نافى الخلق الحسن في إجابة السائل. فكثرت المسائل وكثرت التنقيب والتفتيش عن أحوال الناس مذموم. لا تكن ممن يلجئ الناس ويحرجهم بكثرة أسئلتي عن أحوالهم. إذن هذه المعاني كلها محتملة في هذا الحديث، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال. قال: وعن منع وهات، أي ينهى عن منع وهات. منع وهات هي عبارة عن منع، أي منع الإعطاء، وهات أي سؤال، فمعنى يمنع ما وجب عليه ويسأل ما ليس له، هذا مذموم. الشيء الذي يجب عليه يمنعه، لا يدفعه لمستحقه ولمن وجب له عليه. ثم يسأل بقوله هات، يسأل ما ليس له ولا يستحقه. وهذه الصفة لبعض الناس، يمنع ما يجب عليه ويسأل ما ليس له، وهذا منهي عنه. وعقوق الأمهات، أي وينهى عن عقوق الأمهات. والعقوق خلاف البر، سبق معنا أن العق مأخوذ من القطع، فمعنى عقوق الأمهات أي قطع الأمهات من الإحسان والصلة والخير ووصول الإساءة بدل ذلك. والعقوق محرم للأمهات وللآباء، وإنما خص الأمهات لضعفهن، ولأن العقوق يقع في حقهن أكثر، فإن الأب يكون قويا وقد تمنع ولده من العقوق هيبته ومكانته، بخلاف الأم لضعفها يحصل الجرأة عليها أكثر. فنبه عليه في الحديث: وعقوق الأمهات. وعن وأد البنات، أي وينهى عن وأد البنات. ووأد البنات هو دفنهن وهن أحياء، كما كانت تصنع الجاهلية، يعد بنته حية خشية العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. خشية العار، وكذلك خوف الفقر والحاجة، سوء ظن بالله جل وعلا. فما الشاهد من الحديث في باب البخل؟ ها، ومنع وهات. المنع هو ماذا؟ هو البخل، يمنع ما يلزم وما يجب. ويحتمل أيضا في قوله عن وأد البنات، فإن الحامل لوأد البنات هو قد يكون خوف الفقر، يبخل أن ينفق عليها، يخشى أن يفتقر جراء نفقتي عليها.
والحديث الذي يلي حديث جابر: من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. في الرواية التي سبقت برقم 79 و200: من سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفرق بين اللفظين: من سئل شيئا ومن سئل عن شيء. فمن سئل عن شيء قد يكون سؤال في مسألة علمية، ولكن اللفظ المتعارف المشهور هو الأول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، أي يريد أن يصفه بالكرم والبذل وعدم البخل. وهذا هو الشاهد من سياقة الحديث في هذا الباب، وهو كرم النبي عليه الصلاة والسلام.

أخ يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث، حديث جد بن قيس ذكر بالبخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ لا إشكال، هذا في موضع التعريف يحتاجون إلى ذلك، فإنه إذا لم يقولوا هذا الكلام سيظل سيدا عليهم وهو لا يصلح لهذا المنصب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ذكرهم لهذا من باب التعريف، والتعريف جائز وليس بغيبة إذا ذكر أخا بما يكره من باب التعريف.

0: أخ يقول ولد له أب من الرضاعة فمات أبوه من الرضاعة هل يرث منه؟ لا، الميراث لأولاد النسب وليس لأولاد الرضاعة. وخي يقول هذا درس يفتح، قد نسقه أبو الزبير وهو مريض، نسأل الله أن يشفيه. قال يفتح درس في الشرح أو في الممتع في شرح الآية الرومية بعد العصر في المسجد من يوم غد إن شاء الله، المدرس محمد اليزيدي. عدة أوراق، قلنا هل صح عن عمر أنه دفن ابنته في الجاهلية؟ الله أعلم، يحتاج نظر. ما ذكره الرافضة يعني طعنا في أمير المؤمنين. طيب، إذا كان هذا من أكاذيب الرافضة ليس له أثر، فيكون هذا من ضمن طعنهم على الصحابة رضي الله عنهم، لم يصح يعني ورد. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلا كباسط كفيه إلى الماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها،

0: وهو الواحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

0: موسى بآيات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.

استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الطيب في موضوع تفضيل الأعمال بعضها على بعض وتفضيل الأزمان بعضها على بعض وتفضيل الأماكن بعضها على بعض وتفضيل الأشخاص والمخلوقات الأخرى بعضها على بعض، وكل هذا داخل في عظيم حكمة الله وعظيم قدرته سبحانه وعظيم إحسانه على عباده. فجزى الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله عن كلمته خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا العمل الصالح والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه والعافية من مضلات الفتن. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، فإن الله جل وعلا فضل بعض الأعمال على بعض، فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الأعمال الفرائض والنوافل، فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي أشار إليه فضيلته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وريده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه الحديث. هذا يدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء الفرائض قبل النوافل هو أحب شيء إليه جل وعلا، وأنه ما تقرب المتقربون إليه بأحب إليه من أداء الفرائض. فالتقرب إليه بأداء الفرائض هو الواجب وهو أحب شيء إليه سبحانه وتعالى، ولهذا فرض. ومن العجب العجيب والأمر المنكر أن يتقرب العبد بالنوافل ويضيع الفرائض، هذا من علامات الهلاك والدبوب. فالواجب أن يتقرب بالفرائض بالصلوات الخمس المفروضة ويهتم بها أكثر من اهتمامه بالنوافل، يتقرب بصوم رمضان أعظم وأكبر من تحريه النوافل من الصيام، يتقرب بأداء الزكاة من ماله ويخرجها طيبة بها نفسه أعظم وأكبر من تقربه بقية النواهي من الصدقات، وهكذا الحج وهكذا الجهاد وهكذا غير ذلك. فالمؤمن يعنى عناية كاملة بالفرائض قبل النوافل ويعطيها حقها من العناية، لأن الله فرضها عليه وجعل في تركها غضبه وعقابه، فليس الفرض كالنفل. ومما يتعلق بالتقرب بتفضيل الأعمال بعضها على بعض ما روى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الأعمال متفاضلة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، والإيمان هو الدين، هو الإسلام. فإن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، كما في قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. فإن الإيمان هو التصديق بالقلوب، ويتفرع عنه العمل بالجوارح، وهذا هو الإسلام، هو الانقياد لله بالجوارح وبالقلوب تعظيما وتوحيدا وإخلاصا وطاعة وامتثالا. فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو البر والتقوى، وهو الهدى والصلاح. وسمي دين الله إيمانا لما فيه من التصديق بالله وبما شرع لعباده وبما حرم عليهم، فسمي إيمانا لذلك لأنه التصديق. وسمي إسلاما لما يتضمنه دين الله من الإسلام له سبحانه من الانقياد والذل، فإنه يقال أسلم لكذا إن ذل له وانقاد. وسمي المسلم مسلما لذله لله وانقياده لأمره وطاعته له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني ذل وخضع له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله، يعني أخضع قلبه وعمله وجميع جوارحه لله سبحانه وتعالى طاعة وتعظيما وإخلاصا. وسمي برا لأنه كله خير، لأن الإسلام والدين كله خير، كله طاعة، كله تعظيم لله، كله إحسان، فلهذا سمي برا. وسمي تقوى لأن هذا الدين كله تتقى به عقوبة الله ويتقى به غضب الله، فلهذا قد قيل له تقوى، لأنه يقي أهله عذاب الله ويقيهم غضبه ويقيهم سوء المصير. وسمي هدى لأن الله هدى به العباد إلى خير أمر وإلى أسباب النجاة وإلى أسباب السعادة. هذا هو وجه هذه الأسماء. فالأعمال متفاضلة، فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الكلمتان هما أساس الملة، هما أساس الدين، هما أعظم أركان الإسلام وأفضل أركان الإسلام. كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ بهذين الأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في حديث سؤال جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فبدأ ذلك بالشهادتين. وهكذا لما بعثه الله بدأ أهل مكة وغيرهم ممن وفد إليه، بدأهم بالشهادتين، دعاهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأمرهم بالصلاة وغيرها. فعلم بذلك أن هذين الأمرين، أن هاتين شهادتهما أصل الأمور، وهما أفضل الأعمال، وهما أفضل أركان الإسلام، وهما أفضل خصال الدين. ثم يلي لك الصلاة، فإنها أفضل الأعمال وأهم الأعمال بعد الشهادتين. فعلم بهذا أن الأعمال متفاضلة، وأن واجبها أفضل من نافلتها. حق على أهل الإسلام أن يعنوا بهذا، وأن يجعله على بال، وأن لا يضيعوا هذا الواجب الذي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار، وأن ينكروا على من ضيع ذلك فاشتغل بالنوافل والمستحبات عما فرض الله عليه، فإن هذا ضلال بعيد وكفر بواح، نسأل الله العافية. فإن من ضيع ما أوجب الله عليه من توحيده والإخلاص له، أو ضيع ما أوجب الله عليه من الصلاة وتعمد ذلك، أو أنكر وجوب ذلك واشتغل بغير ذلك، فقد اشتغل بما لا ينفعه، بما هو تعب عليه. فإن من وقع في الكفر بطلت أعماله، فلم تنفعه أعماله التي يعملها بعد ذلك لخراب الأساس وفساد الأساس، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. وهكذا سبحانه فضل الأزمان بعضها على بعض، فجعل رمضان أفضل الشهور، وجعل تسعة ذي الحجة عشرة ذي الحجة أفضل الأيام، وجعل ليلة القدر أفضل الليالي. هذا من كرمه وإحسانه وحكمته في شرعه جل وعلا، يبين لعباده أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأنه يفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، وليزداد نشاطهم في العمل، وليتنافسوا أيضا في هذه الأزمان الفاضلة حتى يودعوا فيها من الأعمال ما يليق بها، وحتى يجتهدوا في خزانة ما ينفعهم في الآخرة، فإنها خزائن، هذه الأيام والليالي خزائن تفتح يوم القيامة بما فيها. فمن وجد خيره ليحمد الله فهو الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تسع ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أفضل من العمل في هذه الأيام، يعني أيام العشر، حتى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال في اللفظ الآخر في حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى عمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير إلى غير هذا ما ورد في ذلك. وقال في العشر ذي الحجة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد بغيره. وقال الله في ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا جاءت الأحاديث مطابقة لكتاب الله عز وجل. هذه أشياء أرشد فيها عبادة إلى ما ينفعهم من المنافسة والمسارعة إلى صالح الأعمال في هذه الأيام والليالي التي فضلها عز وجل. وهكذا فضل بعض الأيام في النافلة بالصوم، كما فضل صوم عرفة وصوم الاثنين والخميس وست من شوال وصوم يوم عاشوراء، كل هذه من أحكامه العظيمة ومن فضله العظيم على عباده جل وعلا، جعل لهم في هذا مزايا وفضائل سبحانه وتعالى ليتنافسوا في الخير. فجعل صوم الاثنين والخميس صوما عظيما، وجعل هذين اليومين تعرض فيهما العمل على الله، وكان يصومهما ويقول: احب ان يعرض عملي وانا صائم، عليه الصلاه والسلام. وهكذا قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان لك صيام الدهر. وفضل صيام ثلاثه ايام من كل شهر، وجعل ذلك صيام الدهر، كما قال لعبد الله بن عمر: صم من الشيء ثلاثه ايام فان حسنها بعشر ايام ثانيه ولك صيام الدهر. واوصى ابا هريره وابا الدرداء رضي الله عنهما ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر. وهكذا أعمال أخرى فضلها ربنا عز وجل على غيرها، يعرف ذلك من تأمل الكتاب والسنة. ومن ذلك ركعتان من الضحى، جعل لها فضلا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما على السلاميات على مفاصل العبد من الصدقة، قال: فإذا سبح الله حمد الله وكبر الله واستغفر الله وعزل حجر عن الطريق بعدد المفاصل وهي 360 مفصلا امسى وقد زحزح نفسه عن النار. قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده جل وعلا. وهكذا في الاماكن فضل بعضها على بعض ليخصها المؤمنون بما تستحق وليتنافسوا في ذلك، فجعل مكة أفضل البقاع، وجعلها أم القرى، وجعل ما فيها عظيمة ولها شأن في الفضل، وجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم. وجعل الهم بالمعصية فيه متوعدا صاحبه بالعذاب الأليم، ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. يريد أن يهمه ويقصد. فإذا كان من هم بالمعصية في البلد الحرام يستحق هذا الوعيد فكيف بمن فعل، كيف بمن فعل وباشر المعصية فيه؟ هذا يدل على الأمر أن الأمر عظيم، وأن المعاصي في مكة خطرها عظيم، وأنها أعظم بكثير من المعاصي في الأماكن الأخرى. فعلى سكان مكة أن يحذروا ذلك غاية الحذر، وعلى من وصل إليها أو مر بها أو قام بها ولو قليلا أن يحذر حتى لا يقع في هذا البلاء العظيم. وكما أن المعصية فيها تضاعف من جهة الكيفية ومن جهة شدة الإثم، فإن الطاعات فيها تضاعف كيفية وكمية جميعا. فالحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة من جهة الكيفية لا من جهة العدد. فمن جاء بالسيئة فليس عليه إلا واحد، كما قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو المعتبر عند أهل السنة والجماعة، أن الحسنات تضاعف كمية وكيفية في بلد الله الحرام وفي غيرها، أما السيئات فإنها تضاعف في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كيفية لا كمية. فسيئة في رمضان أعظم في الإثم من سيئة في شعبان وشوال، وسيئة في بلد الحرام أو في مكة أو في المدينة أعظم من سيئة في غيرهما من جهة الإثم لا من جهة التعدد. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لأهلها في صائم ودهم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، فأفضلوا بقاء عباد مكة المدينة المنورة، والله يختص بفضله من يشاء سبحانه وتعالى. ومسجده صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد وأعظمها بعد مسجد الله الحرام، وقال في صلاة المسجد هذا خير من في صلاة من سواه إلى المسجد الحرام. وهكذا مسجد الأقصى، مسجد القدس، مسجد إيليا هو الثالث وهو الأخير في الفضل وبعد المسجدين في الفضل، وجاء في الحديث أن الصلاة فيه بـ500 صلاة، هذا فضله سبحانه يخص به من يشاء جل وعلا. وهكذا في الأشخاص، يقول جل وعلا: تلك الرسل فضل بعضهم على بعض، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل العباد بعضهم على بعض، والأمم بعضهم على بعض، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكل من كان عمله أكثر صلاحا، كان علمه أكثر، وكان تقوى لله أكثر، صار مفضل على غيره من دونه. وهكذا القرآن نفسه فضل بعضه على بعض، نفس القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، فجعل الفاتحة أفضل السور، وجعلها أعظم سورة في كتاب الله، وجعل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وجعل سورة تقول هو الله تعالى ثلث القرآن، كل هذا من عظيم حكمته ومن عظيم إحسانه ومن حثه العباد على المنافسة بالخيرات والحرص على أنواع الطاعات، فضل منه وإحسانه جل وعلا. ثم مما يتعلق بموضوع ما خصه بالبحث وهو صيام عاشورة، وهذا ما يتعلق بفضل الزمان. وعاشورة كما سمعتم يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من بني إسرائيل من مصر ومباعدا لهم عن فرعون وأذاه لهم واستعباده لهم، وخرج بذلك مغاضبا لفرعون ومخالفا له ومريدا التخلص من أذاه وظلمه. فلما فعل موسى ذلك غضب فرعون ودعا قومه للتأهب للحرب، وخرج بقومه بجند عظيم يتبع موسى عليه الصلاة والسلام للقتال. فلما تراءى جمعان قال أصحاب موسى: إننا مدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إنما ربي سيهدي. فأوحى الله إليه وضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، وصار له 12 طريقا في البحر، بينهما الماء قائم كالجدران، فمروا في البحر وأنجاهم الله من شر فرعون، وأمسك الله الماء لا يجري حتى خلصهم سبحانه وتعالى وأنجاهم من شر فرعون. فلما خلص آخرهم دخل فرعون وقومه وتكامله البحر عند خروج آخر بني إسرائيل دخول آخر أتباع فرعون، فلما تكامله البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا وأهلكهم جميعا فضلا منهم وإحسانا وانتقاما من أعدائه، فكانت نعمة عظيمة على المسلمين من بني إسرائيل وغيرهم، وكانت نقمة عظيمة وعقوبة شديدة عاجلة لفرعون وقومه، وعذاب الله يوم القيامة أشد، كما قال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. فصام موسى هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وصامه بنو إسرائيل وصامته العرب تبعا لهم، صامته قريش وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وسأل عن عمل بني اليهود فيها قال انهم يصومون هذا اليوم، قال نحن احق واولى بموسى منهم، فامر المسلمين ان يصوموا واكد عليهم في ذلك، وامر القرى التي حول المدينه ان تصوم، وامر من افطر مفطرا من اصبح مفطرا ان يكمل ان يصوم ويمسك. فذهب بعض اهل العلم الى ان هذا واجب وانه استقر وجوبه في السنة التي هي أول السنة الأولى أول السنة الثانية من الهجرة، فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في الهجرة في المدينة المنورة، وعلى دورها جاء عاشوراء في آخر السنة الأولى، وهو يعتبر من أول السنة الثانية بعدما أوتخت الهجرة في المحرمة. فصامه وأمر الناس بالصيام، ثم فرض الله جل وعلا رمضان فترك عاشوراء ولم يتأكد صومه بعد ذلك، فقال جماعة من العلم إنه نسخ وجوبه وصار إلى السنية، وقال آخرون إنه لم ينسخ وجوبه إنه لم يجب أصلا وإنما كان متأكدا، فلما فرض الله رمضان زال التأكد وبقي الاستحباب والسنية، واحتجوا بما روى بما جاء في الصحيح حديث معاوية رضي الله عنه.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: يقوم بحكم شريعة الله عز وجل. وقد نصحه بعض إخوانه من الصحابة أي أن لا يخرج، ولكنه أراد باجتهاده رضي الله عنه أن يخرج وأن يقوم بما يستطيع من تحكيم شريعة الله وجمع الناس على الخير والهدى وإزالة حكم يزيد الذي بلغه عنه ما بلغه. فلما وصل إلى قوم العراق خذله العراق ولم يخرجوا لنصره بل خرجوا لقتاله. وخرج أمير العراق عبيد الله بن زياد وخرج أخرج له جيشا، بعث له جيشا عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص، وحصل بينه وبينهم قتال. وكان رضي الله عنه ليس معه إلا عدد قليل من أهل البيت، فقتل رضي الله عنه وقتل جمع كثير من معه في ذلك المكان في كربلاء. وأخطأ عبيد الله بن زياد في ذلك، فإن حسينا أراد الرجوع وترك الفتنة أو الذهاب إلى يزيد أو إلى بعض السواحل، فأبى عليه هذا الجيش ولم يزالوا به حتى قتلوه. وأرادوا منه أن يستأسر فلم يستأسر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطأ، فصارت مصيبة عظيمة فتحت على الناس باب شر عظيم، نسأل الله العافية. وقد أخطأوا في هذا العمل رضي الله عن الحسين ورحمه وعفى عنا وعنه وعن جميع المسلمين، وعمل الله من فعل معه ما فعل من العدوان بما يستحق، وكفى الله شر الرافضة وأعمالهم الخبيثة وردهم للإسلام والهدى. ونسأل الله يعيننا وإياكم من مضلات الفتن، ويعيننا وإياكم من البدع جميعا قليلها وكثيرها، ويوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ والثبات عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها، إنه زوال كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
2: أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل، فقال الأنصاري أنه ابن عمتك، فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك، فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

استو. الله أكبر. سبحانك الله. لا غير فاعل ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على

الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

0: ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: ويقول: كيف نرد على من يقول إن الشيعة اليوم هم من يناصر إخواننا في فلسطين وهم من يقاتل اليهود، أما المسلمون وأهل السنة فلم يحركوا ساكنا؟ نعم، ناصروهم كثيرا بألسنتهم وخذلوهم بأفعالهم. فالشيعة ناصروا الفلسطينيين بألسنتهم وذبحوهم بأسلحتهم. لا يقول هذا إنسان عاقل أبدا، كل عاقل اتضحت له الحقيقة، وأن هذه الحرب التي في فلسطين هي تدمير لبلاد المسلمين باتفاق من اليهود والروافض وتنفيذ من حماس، التي تستطيع أن تقول حماس الشيعية ولاء وانتماء ودفاعا، فكل ولائهم وودهم وحديثهم وثنائهم وتبريرهم للروافض. الروافض قتلوا في سوريا عشرات الآلاف من المسلمين. كان هذا الحزب حزب نصر الشيطان يدخل المنطقة من مناطق سوريا فيبيدها برجالها ونسائها وأطفالها إبادة، استعمل من الصواريخ والقنابل والمتفجرات ما فيه الإبادة كإبادة اليهود لأهل غزة. ثم يأتي قادة حماس، هؤلاء الذين يظهرون أنهم يجاهدون اليهود، يثنون على الرافضة، يثنون على محور المقاومة الشيعة الذين في اليمن في الشام في العراق في إيران، يمجدونهم يعظمونهم، كم لهم من الثناء عليهم. لو جاء واحد اليوم يثني على اليهود انهم قتلوا الفلسطينيين، لا، سبه الناس جميعا. كيف هذا قائد حماس يثني على حزب الله وعلى قائده وهم ذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين؟ فلا والله ما قاتلت الشيعة اليهود. ومن العجب ما نشر في الخبر أن إيران أطلقت على إسرائيل 250 صاروخ ولم يوجد جريح ولا قتيل. 250 صاروخ وما في جريح ولا قتيل، حتى لو كانت خشب رمون بخشب سيصيبون 10-20. هذا 250 صاروخ ولا في جريح واحد، كله كذب طعب على عقول المسلمين. فدمروا بلاد المسلمين، دمروا ما بقي من فلسطين، ذهبت فلسطين. كان بقي هذه المنطقة وكانت السعودية على وشك إنهاء اتفاقية تبقى فيها غزة للفلسطينيين وأيضا مناطق مجاورة لها مع إعطائهم الشرعية الكاملة والدولة الحقيقية. فاستبق اليهود مع الروافض هذا الخبر قبل أن ينفذ، وكان بقي على تنفيذه شيء يسير بعد جهود طويلة بذلت، فمحوا ما بقي. الآن أخبرني بعض الأخوة، قال إن في الخريطة، مسحت فلسطين الآن من الخريطة، كان موجود في اسم فلسطين دولة، الآن في الخريطة هذه المنشورة في العالم في الإنترنت مسحت، زال اسم فلسطين. من السبب؟ الرافضة وبتنفيذ حماس. حماس ودهم وحديثهم كله، ولاؤهم، ثناؤهم، تمجيدهم، تعظيمهم للروافض، يسبحون بحمد الروافض بكرة وعشية في أغلب مجالسهم التي يتكلمون، يثنون على الروافض. فهم إما أنهم منهم شيعة ويخفون ذلك، أو أنهم مغفلون صدقوا الشيعة ودمروا بلاد المسلمين. فما بقينا المسلمون اليوم منهم؟ أكثر من 2 مليون مشرد، يقتلهم البرد والجوع في بعض المناطق هذه الأيام، ما وجدوا حتى الخيام يستكنون بها، والقتلى مع الجرحى نحو 100,000، كثير منهم تحت أنقاض الهدم لا يدرى أينهم. حماقة ارتكبت لا نظير لها في هذا الزمان. أخ يقول: كنت في بقالة ابن عمي، وكنت آخذ بعض الأشياء وبعض الأموال، أي خفية، ولا أعلم كم أخذت، لا أعلم إلا 80,000، فكم أقضيه وماذا علي؟ أولا عليك التوبة من هذا الذنب، ذنب الخيانة، السرقة، توبة، هذا فيما بينك وبين الله على هذه المعصية، وتكون التوبة بترك هذا الذنب وبالندم على فعله وبالعزم أنك لا تعود إلى هذا الذنب، لا مع ابن عمك ولا مع غيره. فإذا حصل ذلك، إقلاع عن الذنب وبعد عنه وندم على ما سبق وعزم صادق في القلب أنه لا يعود إلى مثل هذا الفعل، تكون تمت التوبة فيما بينه وبين الله. بقيت فيما بينه وبين المخلوق هذا الذي ظلمه وأخذ حقه، وهذا له حقان: حق المال يرجع إليه، وحق خيانته. فحق المال لا يسقط إلا برده إليه أو بإسقاطه إذا أسقطه هو، فلا بد من إيصال ماله إليه، تقدر كما أخذت تقديرا، ولو أن تقدر بما هو أكثر عليك حتى تخرج من الإثم، وترد إليه مال الذي أخذته، إلا إذا أسقطه هو وسامحك فيه فتبرأ ذمتك. وحق خيانته يكون الأصل بذكره واستسماحه، وأنك قد ائتمنتني وحصل مني خيانة لك. بقي إذا كان سيحصل بينه وبينه مفسدة، إذا قال له: أنا قد خنتك وأخذت من مالك بدون علمك، فيؤدي هذا إلى مفسدة، إلى سوء ظن بينهم، يسيء الظن به وهو تائب، كذلك يؤدي إلى قطيعة بينه وبينه ونفرة وابتعاد. فهل يصلح أن يوصل إليه المال بأي طريق من طرق الإيصال ولا يشعره أن هذا خانه فيه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أن له ذلك، أن له أن يوصل إليه المال ولو لم يعلمه أنه خانه أو سرقه منه، يوصل إليه مال بإعطائه إياه أو بوضعه في بيته أو بجعل أحد يسلمه إياه، وأن هذا شخص مجهول أرسله لك لا يسميه، فيجزئه ذلك. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام لو كلامه في الوابل الصيب، قال: لأن بقاء الأخوة وعدم القطيعة وعدم سوء الظنون أعظم مصلحة من كونه يعلمه أنه خانة. قال: فدفع مفسدة القطيعة وسوء الظن والاختلاف والتنافر، دفع هذه المفسدة أولى من دفع مفسدة كتمان الخيانة. فعلى هذا إذا كان يراه عاقلا متفهما وذكر له هذا الأمر وأن الشيطان قد استزله، وها أنا أرد لك ما أخذت والأمور تكون بينهم ملتئمة، فلا بأس. وإن لم يحصل ذلك وخشي من فتنة بينهم واختلاف وقطيعة وسوء ظن، وأوصل إليه المال بأي طريق، فيجزئه ذلك، والله غفور رحيم. إذا علم من الإنسان صدق التوبة وأنه يرد إلى صاحب ذلك سيتوب الله عليه. وأخ يقول إنه كان عسكريا في عدن، قال: ثم تحولت إلى الضالع وأدخلت الجبهة، وأبي وأمي لا يوافقان على ذلك ويمنعاني من الدخول، فماذا علي فعله؟ عليك أن تأخذ إذنهما، وإلا تطلب تحويل عملك إلى مكان آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد رجلا يريد اللحاق به ليستأذن والده، فإذا أذن لك التحقت بذلك، وإلا طلبت عملا آخر. أخن يقول: كيف أفرق بين كبائر الذنوب وصغائرها؟ قد ذكر العلماء للكبائر ضوابط، ومن أحسن ما ضبطت به أن الكبيرة هي ما توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بالنار، أو رتب عليه حد في الدنيا، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله بقول: أنا بريء ممن فعل كذا، أو من فعل كذا فليس منا. فكل هذه عند أهل العلم تدل على الكبيرة. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد صغيرة ولا كبيرة، وأن الصغيرة قد يقترن بها من الاستهانة بالله سبحانه وتعالى وعدم المراقبة له والتجرع على انتهاك حرمته ما يجعلها ذنبا عظيما. ولذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الكبائر هل هي سبع، فقال: هي إلى السبعين أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، أي أن الإصرار يصير الذنب اليسير عظيما، لا صغيرة مع الإصرار. فالواجب أن تجتنب كبائر الإثم وصغائره. أخ يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، أي بعد النفخة الثانية، وقال في حديث آخر: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور، فمن يكون أول من يفيق، النبي صلى الله عليه وسلم أو موسى؟ هذا الحديث في البخاري، وهو من أشد ما يكون إشكالا، وقد أزال هذا الإشكال بعض الأئمة كالحافظ المزي رحمه الله، وتبعه ابن كثير وابن القيم وابن أبي العز وغيرهم، قالوا إن هذا الحديث اختلط فيه على الراوي حديثان فأدخل أحدهما في الآخر. الحديث الأول هي في الإفاقة، أو قل في القيام من القبور في البعث، والحديث الثاني في الإفاقة من الصعق في عرصات القيامة. فهما قيامان، الأول قيام من موت هو الخروج من القبور البعث منها، والثاني إفاقة من صعقة، والصعقة هي الغشية الإغماء، ليس موتا. أما القيام للبعث من القبور فهذا جزما: أول من يقوم من قبره هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من ينشق عنه القبر. وهذا لم يتردد فيه الرسول الذي هو بعد النفخة الثانية، ليس فيه تردد. والقيام الثاني إفاقة من صعق، الصعق غشي إغماء ليس موتا، وهذا الذي يكون في أرض المحشر في عرصات القيامة حين يجيء الله تعالى لفصل القضاء فيصعق الناس جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي أو فأفيق فأجد موسى آخذا بقائم من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أي ما هذه الصعقة، أو أنه جوزي بصعقة الطرق، لأنه لم يصعق مع من صعق، لأنه قد صعق متى؟ حين جاء لميقات ربه فأراد رؤية الله، قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالصعقة يوم القيامة مثل الصعقة التي حصلت لموسى حين تجلى ربه للجبل، كل صعقة تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. فهذه التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أموسى أفاق قبلي، أو أنه لم يحصل له صعق أصلا لأنه قد صعق يوم الطور، يوم جاء لميقات ربه. هذا الذي حصل فيه تردد، فالتبس على بعض الرواة فروى حديث الإفاقة من القبر أو القيام من القبر وهو القيام من موت، قال: لا أدري أموسى قام قبلي أو فاق قبلي، أو أنه جزي بصعقة الطور. وهذا عند النظر لا يصح حتى من حيث المعنى، لأن موسى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه مات ولم يكن مترددا في هل مات أو لا، بل هو جازم أنه مات، وهو يعلم أنه في قبره. فقوله أو جوزي بصعقة الطور لا علاقة للموت بصعقة الطور، وإنما صعقة الطور قد تكون بدلا عن الصعق الذي في أرض المحشر حين يجيء الله لفصل القضاء. فبهذا جمع بينها الإمام الحافظ المزي رحمه الله صاحب كتاب تحفة الأشراف تهذيب الكمال، ما علاقة ابن كثير به؟ ها؟ زوج ابنته، ابن كثير كان متزوجا بابنة الحافظ المزي رحمه الله، وهو الذي قال في ابن كثير: قال: لم أرى أعلم منه بالحديث ولا أحفظ منه، مع أنه تتلمذ على يد شيخ الإسلام، ومع ذلك كان يثني على الحافظ المزي في علم الحديث والرجال، وكتبه تدل على ذلك، كتاباه تحفة الأشراف وتهذيب الكمال تدل على إمامته وطول باعه في علم الحديث رحمه الله وغفر له ولجميع العلماء. فالشاهد أنه جمع بينها بهذا الجمع، وهذا الجمع ذكره ابن كثير وارتضاه عنه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، تناقله العلماء بعده. فيعتبر ما جاء في رواية في حديث أبي سعيد في البخاري عبارة عن التباس، التبس على الراوي، اختلط عليه حديث في حديث، وهما حديثان ليس حديثا واحدا. أخ يقول: كيف كان العرب في قديم الزمن يعدون الأرقام؟ قد جاء في أحاديث جعل أصابعه 53 وهكذا، عقد 59 وعقد، هذه أرقام وصفات معلومة كانت عندهم الآن غير مشهورة. ممن شرحها بشرح حسن بعض الشراح كابن حجر في فتح الباري، و كذلك شرحها شرح واضح صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود. وكيف كانت هذه الأرقام عند العرب؟ فراجع هذه الكتب تجدها فيها، وليس في معرفتها فائدة. بمعنى أنها لا ينبغي أن يشغل بها الإنسان، يصرف فيها شيئا من الوقت. أخ يقول: كيف يجوز قتال الرافضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويظهرون أمورا من أمور الإسلام، فنرجو البيان. هذا الأمر لا إشكال فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى هذا الحديث أنهم لم يكونوا يقولون ذلك، ولم يكونوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى أنهم كفار. وهذا هو الحكم في الكافر، أنه إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، كما حصل لأسامة بن زيد في بعض الغزوات حين تبع رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله. فإذن هذا معنى الحديث: أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا، معنى أنهم لم يكونوا يشهدون. فالكافر إذا نطق الشهادتين يجب الكف عنه ولا يجوز قتله. قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء أحد المشركين ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله اقتله؟ قال: لا، لا تقتله. فإذن هذا الصنف الأول. صنف آخر: من يقول لا إله إلا الله من قبل، ليس معنى أنه كان لا يقولها كافرا، بل يقولها ويرتكب ما ينقضها، يرتكب ما ينافيها، يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله، يقول لا إله إلا الله ويقول إن عليا والأئمة يخلقون ويرزقون ويحاسبون الناس ويفعلون يفعلون، يقول لا إله إلا الله ويكفر بالقرآن ويطعن فيه ويدعي أنه ناقص. إذن هنا لا إله إلا الله أبطلت، لا تنفع. ومن هذا الباب قتال الصحابة لمن منع الزكاة. أناس يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويشهدون للرسول بالرسالة، وإنما منعوا الزكاة فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من التفريق بين الصنفين، وبهذا تجتمع الأدلة. الأدلة دلت على وجود صنفين: صنف لم يكن يقول لا إله إلا الله أبدا، معنى كافر، فهذا إذا قالها يجب الكف عن قتله حتى ينظر ما يصير إليه، إن حافظ عليها دمه حرام، إن نقضها فيأتي الصنف الثاني، وهو من يقول لا إله إلا الله ويرتكب ما ينافيها وما يناقضها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. فالرافضة يقولون لا إله إلا الله ويكفرون بالله، فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم قد نقضوها بأقوالهم وأفعالهم، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، أي لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره، يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن بعض الخلق له صفات من صفات الربوبية من الخلق والرزق والتدبير ومحاسبة الناس يوم القيامة، فلا إشكال في هذا. لا إله إلا الله تنفع من لم يرتكب ما يناقضها، أما من نقضها وخالفها فما تغني عنه. أخ يقول: كيف يعمل العائن؟ هل يغسل جسده كله أو يغسل مواضع الوضوء؟ إذا غسل جسده كله فالأمر واضح فيه وأنه مجزم وواضح، وإذا لم يرد غسل جسده كله يغسل ولو بعض جسده، إذا غسل بعض أعضاء الوضوء يكفي، وإذا غسل مغابنة كما جاء في الحديث أنه غسل مغابنة، المغابن هي الإبطان ما خلف الركبتين ونحو ذلك، وجاء في حديث أيضا عامر بن ربيعة أنه غسل داخلة الإزار أي الجهة التي تلامس جسده من الإزار، فهم شيء يغسل شيئا من جسده ولو غسل يديه ووجهه يكفي، فالمهم أنه يغسل شيئا من جسده أو يغسل حتى بعض الثياب التي تلامس جسده، فالفنيلة مثلا التي تلامس الجسد، الإزار الذي يلامس الجسد، العمامة إذا كانت تلامس الرأس، أو الطاقية إذا كانت تلامس الرأس، هذا الذي تغسل، كما جاء في الحديث أنه غسل يده ووجهه ورجله ودخل وغسل داخلة إزاره. أخ يقول كيف يكون مسح الرأس، فإن بعض الناس يقول إنه مرة واحدة وإذا مسحت أكثر من ذلك ينكر علي. نعم، السنة في مسح الرأس هو مرة واحدة، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس أكثر من مرة خلاف السنة. هن يقول كيف يكون مسح المرأة لرأسها في الوضوء، هل هو كالرجل؟ نعم كالرجل، ولا يشترط أن تمسح ما استرسل من شعرها، فالواجب هو مسح الرأس، وأما ما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه. أخوني يقول ما هي آخر دولة فتحها المسلمون من المشرق، وما هي آخر دولة فتحها المسلمون من المغرب؟ أما في المغرب فآخر ما فتحوا الأندلس التي تسمى الآن أسبانيا، وكان المسلمون قد دخلوا أو وصلوا إلى حدود فرنسا في زمن الدولة الأموية، فكل المغرب فتح حتى وصلوا إلى ذلك الموضع، نفذوا من مضيق جبل طارق إلى الأندلس وافتتحوها ووصلوا إلى حدود فرنسا ودخلوا بعض مناطقها. وأما من المشرق فافتتحوا في زمن عمر العراق وما حوله، ثم افتتحوا بعد ذلك أصفهان ونيسابور وخراسان، بل افتتحوا بعض مناطق روسيا الآن التي هي بعض مناطق روسيا، أذربيجان وما حولها من بلاد الإسلام التي كانت بلاد إسلام ولا تزال كثير منها بلاد إسلام كطاجستان وأمثالها إلى اليوم، فوصلوا إليها وهي مساحات كبيرة، لو ترى الجزيرة هي وسط الجزيرة العربية التي انطلقت منها الفتوحات من اليمن وأرض الحجاز ونجد، ثم تفرعت، أناس اتجهوا جهة المشرق في زمن عمر، وكانت أكثر الفتوحات جهة المغرب في زمن الدولة الأموية، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم اتسعت الفتوحات أيضا في غير جهة المشرق والمغرب، جهة الهند وكرمان التي يسمى اليوم باكستان وما حولها، وصلها المسلمون وظلت دول إسلامية قرونا كثيرة من الزمان. أخ يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له القبول في الأرض أي الذي يحبه الله، وحديث ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي؟ لا تنافي بينهما، فالقبول في الأرض لا ينفي وجود الأذية، فيضع الله القبول في الأرض له وقد يصله أذى من بعض الناس، أو يكون هذا في أول أمره يبتلى بالأذية ثم تكون له العاقبة كما حصل للرسل، يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، مع أنه كما سبق الأذية لا تنافي القبول. فحتى هذا الذي يؤذي صاحب الصلاح صاحب العلم، يؤذي الأنبياء، قد يكون في قلبه مصدقا لهم مقرا بأن ما هم فيه هو الحق، ولكن عناد وكفر واستكبار وإباء يؤذيهم. فلا تنافي بين الأذية والقبول في الأرض، ولا تظن أن الذي يجعل له قبول في الأرض معنى يدين له كل أهل الأرض بالمحبة والسمع والطاعة، هذا لا يكون ولم يكن لأحد. الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وبارئهم ورازقهم، ما سلم من الخلق. الأنبياء الذين هم أكرم خلق الله على الله ما سلموا من الخلق. فالقبول في الأرض لا ينفي الأذية، قد يكون إنسان يؤذى وتشتد على الأذية والبلاء وهو ممن جعل الله له القبول في الأرض، يقول القول فيسمع عنه، يجد الصالح له في قلوبهم محبة ولا يسلم من أذية الخلق. فلا يسلم من أذية الخلق أحد، سواء أرضيتهم أو لم ترضهم، جهرت معهم بالحق أو داهنتهم، لا تسلم من الناس. وهذا ينبغي أن يجعله الداعي إلى الله تعالى نصب عينه، وأنه لا يقدمه هذا الأمر ولا يؤخره، لا ينبغي أن يقدمك ولا أن يؤخرك رضا الناس، اعمل بما يرضي الله، رضي الناس أو لم يرضوا، ولا تطمع في رضا الناس عن جميعهم. فهذا كما سبق لم يكن لأنبياء الله أن يرضى عنهم جميع أهل الأرض، بل ربنا جل وعلا كما سبق ما سلم من خلقه، ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وإن غاب عنهم بين خافيتي نسري. قال آخر: ما سلم رب العرش من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا. ولكن لا يكون هذا الأمر دافعا للإنسان أنه يسيء، يقول أنا سأعمل كذا، سأجهر بالحق، سأفعل كذا وكذا، وهو في نفس الوقت يسيء، ثم يقول لا يهمني رضا الناس. لا، ليس هذا هو المراد، أنه يسيء أو أنه يعمل بغير الحكمة، أو أنه يتبع ما ليس من طرق الأنبياء والمرسلين في دعوته في تعليمه ثم يقول لا يهمني رضا الناس، فليس هذا المراد. بل المراد أن يسير الإنسان على ما سار عليه أنبياء الله، أن يتحلى بهديهم وأخلاقهم، أن يعمل بما أمره الله في القرآن بما جاء في السنة، وبعد ذلك رضي الناس عنه أو لم يرضوا فلا يبالي بذلك، ولا تجعل رضا الناس مقدما لك أو مؤخرا لك إلى شيء، فوالله لن يرضوا عنك مهما صنعت. أخ يقول: ما الجمع بين حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة إلى آخره، وحديث قصر الجمعة واجب على كل محتلم؟ لا تنافيه بينهما. فحديث من توضأ فأحسن الوضوء لا ينافي حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإنه محتمل أنه اغتسل في أول الوقت ثم توضأ قبل ذهابه إلى المسجد، يكون له هذا الفضل. أو محتمل أنه الوضوء مع الغسل، فلا ينافي حديث الأمر بالغسل، فالأمر بالغسل صريح، وهذا لا ينافيه. ولذا عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان وهو يخطب قال له عمر: إلى أين تأخرت أو أين تأخرت ولم تأتي إلا الآن؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أتيت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فأنكر علي الاغتسال على الوضوء، مع أنه من المحتمل أن عثمان اغتسل في أول النهار ثم توضأ وجاء. أنكر على الاقتصار على الوضوء، فحديث الأمر بالغسل لا ينافي الوضوء حين المجيء إلى المسجد. وأخن يقول: ما الذي يجب على من كان به مرض سلس البول؟ يجب عليه ما يجب على غيره من الوضوء، فيتوضأ ويغسل ما أصاب جسده وثوبه، إذا كان أصاب جسده شيء من البول أو ثوبه فيغسله ويتوضأ، وبعد ذلك يصلي. فإن خرج منه شيء ولو كان في صلاته بعد أن توضأ وضوءا صحيحا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أراد يصلي صلاة أخرى وقد خرج منه شيء أصاب ثوبه يغسله، يغسل ما أصابه، كما كانت المستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وكانت بعض نساء الصحابة تصلي والدم يقطر منها، ولم يكن ذلك بضار لها في صلاتها. أخن يقول: ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في النظر إلى المخطوبة، هل يكون قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ يكون بعد الخطبة، إذا خطبها إلى وليها ينظر إليها بعد ذلك، سواء نظر إليها في بيتها ودخل إلى البيت ونظر إليها، أو ترقب النظر إليها ولو في غير البيت إذا كان قد خطبها وأذن له وليها، كأن تكون امرأة ذات حياء ولا تستطيع أن تمثل أمام الخاطب للنظر إليها، ووالدها أو وليها يأذن له في النظر إليها في موضع آخر وترصد ذلك كما فعل بعض الصحابة فهذا جائز، لكن كما سبق بعد الخطبة وبعد إذن الولي، أما قبل الخطبة فقد يتخذ الإنسان هذا تشهيا ويبدأ بنساء الحارة واحدة واحدة، ينظر كل واحدة وين التي تعجبه، كلما نظر واحدة قال أنا أريد أتزوج بها، وهذا مخالف للآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النظر يكون بعد الخطبة ويكون بإذن الوالد، سواء في البيت أو خارج البيت في أي موضع إذا ترصد ينظرها كما سبق، كأن تكون ذات حياة لا تستطيع ذلك وأذن له وليها أن ينظر إليها فيجوز ذلك. وأخ يقول: ما النصيحة لما يحصل في البيوت من الاختلاط بين الأقارب؟ فأنا طالب علم وزارني أقاربي وطلبوا مني عدم التشدد وطلبوا المقابلة لغير المحارم، هذا ليس بتشدد، الذي لا يقابل النساء الأجانب لا يقال هذا تشدد، يقال هذا عامل بالأدلة متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو أي أقارب الزوج هل يجوز أن يدخلوا على زوجته أو يقابلوها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي لإرادة التنفير عن ذلك والتساهل فيها. فكون هذا يجتنب مقابلة نساء لسنا محارم له هذا ليس من التشدد، بل هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بالأدلة، والواجب على كل المسلمين أن يفعلوا ذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إلى آخر الآية. فانظر كيف أمر الله تعالى أن المرأة لا تبدي زينتها إلا لمحارمها، فهذا أمر من الله تعالى لا يجوز التساهل فيه. واختلاط الإنسان بغير محارمه له أضرار وفيه مفاسد، حتى لو كنا من الأقارب وهن لسنا بمحارم فلا يجوز ذلك. وعلى طالب العلم أن يصبر، قد يكون هذا في أول أمره، إنسان إذا استقام وكان قبل ذلك مقصرا يخالط من لا تحل له مخالطتها من الأقارب، قد ينتقدونه ويعيبون عليه ذلك، فإذا ثبت عليه وبين لهم الأدلة لا يحرجون عليه بعد ذلك، وربما كان في فعله دعوة لهم إلى ترك هذا الأمر المحرم. وأخ يقول: ما النصيحة لمن يسب العلماء والأمراء بسبب أنهم قال لا يتكلمون عن قضية فلسطين، ويثني على الرافضة بحجة أنهم يقفون إلى جانب الفلسطينيين؟ أولا، نحن في زمن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: السفيه، وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فنحن في زمن كذلك، الإعلام المضلل صور الصادقين بصورة الكاذبين، وصور الكاذبين بصورة الصادقين، صور الخائنين بصورة الأمناء، وصور الأمناء بصورة الخائنين. إعلام مضلل، وإلا فالرافضة لا هم لهم في قضية أهل فلسطين، وليس لهم نصرة لهم ولا معونة، وإنما في الإعلام فقط، ضللوا على الناس بإعلامهم. والذي ينصرهم حقا صار في صورة الخائنين، الذي يحذر من الرافضة ومن أكاذيبهم ومن دعايتهم قالوا هؤلاء عملاء للصهاينة. وصار الرافضة يظهرون أنفسهم بصورة المنتصرين للمسلمين في بلاد فلسطين. في كتب الرافضة المعتمدة وعلى ألسن علمائهم في هذا العصر كما هو موجود ومدون ومنشور، يقولون: المسجد الأقصى الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المسجد الذي في فلسطين، بل هو في السماء. وينكرون أن يكون هذا الذي في فلسطين، هذا عقيدة يعتقدها الرافضة مدونة في كتبهم وعلى ألسنة علمائهم في هذا الزمان. إضافة إلى ذلك، لا يرون للمسجد الأقصى أي فضيلة، ويقولون هو مسجد مثل سائر المساجد، لا نسبة له عندهم بمقارنة بكربلاء ونحوها، فليسوا حول الأقصى ولا حول الفلسطينيين، وإنما من باب التضليل على المساكين. إيران قريبة من إسرائيل، العراق قريبة من إسرائيل، سوريا قريبة من إسرائيل، لبنان قريبة من إسرائيل، أين عملهم؟ أين صواريخهم؟ أين أسلحتهم إذا يريدون نصرة فلسطين فعلا؟ كذب وافتراء، لا يريدون نصرتهم بل يريدون تدميرهم. يريدون إبادتهم، وهذا الذي فعلوه. المسلم العاقل لا يغتر بالإعلام، ينظر إلى النتائج. ما هي نتائج هذه الحرب المدمرة التي صارت الآن، التي أشعلها الرافضة بمعاونة حركة حماس؟ دمر البلد بأكمله، هجر أكثر من 2 مليون مسلم، قتل وجرح عشرات الآلاف، حرب إبادية شاملة للرجال والنساء والأطفال والمساجد والبيوت والمستشفيات والمدن والطرقات، إبادة شاملة. هذه النتيجة. هل هذه النتيجة ترضي مسلما؟ لكن كما هو معلوم هم أرادوا هذا الأمر، عندهم قدرة يرمون إلى اليهود بصواريخهم وأسلحتهم ولم يفعلوا شيئا. فينبغي للمسلمين ألا يغتروا بالإعلام وأن يعرفوا الحقائق. الرافضة ليس لهم عدو إلا أهل السنة، ليس لهم عدو إلا المسلمون الذين ليسوا على عقيدتهم. هؤلاء هم أعداء الرافضة، هؤلاء الذين يبيدونهم كما أبادوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. كم القتل اليوم في اليمن من حرب الرافضة؟ عشرات الآلاف، ممكن 100,000 وأكثر، 100,000 قتيل وأكثر من الحرب مع الرافضة. كم الجرحى، كم أصحاب العاهات والإعاقات. فلا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بإعلام الرافضة. إعلام الرافضة مع أيضا إعلام الإخوان المسلمين، إعلام مضلل يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. دمروا بلاد المسلمين مقابل حماقات ارتكبوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هن يقول هناك شروح في المكتبة الشاملة للشيخ عبد الرحمن البراك، ما حاله وهل يستفاد منها؟ الشيخ عبد الرحمن البراك هو من العلماء المعروفين، وهو رجل كبير في السن ما زال حيا، من كبار طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعني ممن طلب العلم مع الشيخ بن باز وأمثاله. وشروحه نافعة، على سيما شروحه في التوحيد، شروح نافعة، شروحه في العقيدة مفيدة. وأكثر ما شرح، شرح كتب العقيدة والتوحيد، علق على فتح الباري بما فيه من مخالفات عقدية نبه عليها، فهو من العلماء. أظن من نحو سنة كما بلغني بعض الأخوة توقف عن التدريس، قالوا بسبب الكبر. هو الشيخ العباد سويا ترك التدريس قبل سنة أو نحو ذلك بسبب كبر السن. أخ يقول ما حال الحديث لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار؟ الحديث ضعيف، من قبيل الموضوعات نبه عليه أهل العلم، ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب الأحاديث المشهورة عند الناس وهي ضعيفة، وبعضها قد يكون له أصل، كتاب السخاوي رحمه الله الذي هو بعنوان المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، نبه على كثير من الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس، وبين ضعف الضعيف منها، وإذا كان منها ما هو ثابت بين طرقه وثبوته. خن يقول ما حال الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ تقدم معنا مرارا وأن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، لكن لا شك أن هذا معنى المعنى صحيح، وأن هذا من حسن إسلامه من حسن أخلاقه أن الشيء الذي لا يعنيه يتركه. وأخ يقول أيضا: ما حال حديث صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس تعدل حج وعمرة؟ حديث مروي من طرق عديدة هو بها حسن، هو حديث حسن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن احتسب الخير أعطاه الله تعالى الخير. وأخ يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعنى. وأخني يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعناه. وأخني يقول: ما حال حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ كتب: وخير الخطائين التوابين، صواب التوابون. الحديث هذا إسناده ضعيف عند أحمد وغيره، وفي إسناده راو مشهور علي بن مسعدة ضعيف، ولكن هذا الحديث بمعانيه أو بمعناه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي أحاديث بمعنى. ويقول: ما حكم بيع المزاد؟ يوجد رجل فاعل خير عنده عصيب لجنبية يريد بيعه لصالح مسجد بالمزاد المحدود الذي مدته 24 ساعة، فالأول يعطي مثلا 100 ريال والآخر يزيد 50 حتى تصل قيمته إلى 1500، وقيمته الحقيقية لا تتجاوز 200 ريال. إذا كان معنى يباع بيعا واضحا دون غش ولا تدليس ولا تلبيس، فبيع المزاد جائز، بيع المزاد جائز، أن كل واحد يزيد، وليس هذا من البيع على بيع أخيه،

أما كون الأرض كروية فقد نقل عليه جماعة من العلماء الاتفاق، فهو محل اتفاق بين أهل العلم أن الأرض كروية، وهو ظاهر أدلة في القرآن وفي السنة، كقول الله سبحانه وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير هو الشيء المكور المستدير، ولا يكون تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل إلا على شيء مستدير، ونحوها من الأدلة. وكما سبق أنه قد حكي في ذلك اتفاق العلماء. وأما أن الأرض تتحرك وتدول حول نفسها فهذا لا نستطيع أن نثبته ولا أن ننفيه، ليس عندنا في الدليل إثباته ولا نفيه، فالله أعلم. محتمل أنها تتحرك وتدور حول نفسها، محتمل أنها ثابتة. ومن قال أنها تتحرك فهذا لا ينفي ما جاء في أدلة أن الله تعالى ثبت الأرض بجبال، فهي ثابتة لا تضطرب ولا تميد بأهلها. وإنما الذي أنكره العلماء قول من يقول إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور، قالوا فدوران الأرض يخيل لنا أن الشمس هي التي تدور، والشمس لا تدور بل هي ثابتة في مكانها، والأرض هي التي تدور حتى صرنا نرى الشمس كأنها تتحرك وتدور. هذا الذي أنكره العلماء لأنه ينافي القرآن، فالله تعالى يخبر أن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: تدري أين تذهب هذه؟ إنها تذهب تجري حتى تأتي تحت العرش فتخر ساجدة. فالقول بأن الشمس ثابتة في مكانها وأن الأرض هي التي تدور، وبدوران الأرض يتوهم للناظر أن الشمس تجري، هذا القول خطأ. وأما إثبات دوران الأرض مجردا فالله أعلم بحقيقة الحال، وليس في الدليل ما ينفيه، وليس في الدليل فيما أعلم ما يثبته. ويقول: ما حكم سلس البول؟ هل ينقض الوضوء؟ أما إذا كان فعلا مصاب بسلس، والسلس هو الذي يكون شيئا مستمرا ليس شيئا نادرا، فالشيء النادر لا يكون سلسا، بل إذا كان هذا الشيء نادرا يجده نادرا فيلزمه أن يتوضأ ويغسل الموضع الذي أصابه. وأما إن كان فعلا به سلس فحكمه حكم المستحاضة، والمستحاضة لا ينقض وضوءها ذلك الدم الخارج منها، إنه دم فاسد. كذلك صاحب السلس لا ينقض وضوءه هذا البول الخارج منه، بعض فيه سلس ريح لا يخرج وضوء، لا ينقض وضوء الريح الخارج منه. لكن إن أصاب ثوبه شيء منه من البول غسله. ويقول: هل صح عن الإمام مالك أنه قال بجواز لحم الكلاب؟ أعرف أن هذا قولا في المذهب المالكي، لكن هل قال به مالك الإمام؟ ينظر هذا، وإلا هذا مشهور في مذهب المالكية. وأخ يقول: ما حكم فتح حساب في الصرافات لحفظ الأموال فيها وتسهيل المعاملات؟ الأصل أنه جائز، إلا إذا علم أن هذا المصرف الذي يتعامل معه يتعامل بالربا، فإنه في هذا الحال إذا وضع مالا عنده يستعمله في الربا، فإن معنى الحساب أن الإنسان يضع شيئا من ماله في مصرف معين، وهذا المصرف يستثمر ذلك المال، يتاجر به، يعطي عماله منه الذين يعاملونه، فإذا جاء صاحبه يريد منه أو يريده أعطاه إياه. فإذا كان هذا المصرف يتعامل بالربا فمعناه أنت معين له بوضع مالك فيه، لأنه سيستعمله في الربا، والله تعالى نهى عن المعاونة على الإثم، الأشياء المحرمة، في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على

0: الإثم والعدوان. فوضع مالك لمن يتعامل به في الربا معاونة لك، معاونة منك له على الإثم، على المعصية. وأما إذا كان هذا المصرف لا يتعامل بالربا فهذا جائز أن يضع الإنسان مالا فيه، وله أحكام كثيرة هذه المصارف والحسابات، بحث أهل العلم وألفت فيها مؤلفات، فيكون هذا الحساب كخزانة ماله، يستطيع أن يصرف منه وأن يحول منه، وإذا صرف منه وهو متواصل في ذلك الوقت وحصل الصرف في ذلك الوقت لا يعد هذا من الربا، بل هذه مقابضة، كونه يودع في حسابه عملة ويؤخذ منه عملة أخرى في نفس الوقت وباتصاله معهم، هذا قبض، يعد مقابضة عند أهل العلم، ويستفيد الإنسان منه في سفره في حضره، وله أحكام كما سبق قد ألفت فيها مؤلفات. وأخ يقول: ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا يشبه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالرسول نهى أن يسأل الإنسان هذا السؤال: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، فإنه يدل على أن الإنسان غير مهتم بهذا الأمر أو غير مقبل عليه، ليس راغبا في رغبة عظيمة، لكن إن شئت. وهكذا يدل على أنه كأنه يرى أن هذا الأمر يعظم على الله أن يغفر له، إذا قال إن شئت، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال الله تعالى: لا مكره له، والله لا يتعاظمه شيئا أعطاه. ومثل هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، لماذا لا يسأل الله أن يكفيه الشرور وأن يدفع عنه الضرر؟ فالله قادر على ذلك، والله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل الأمر على الله يسير، رد القضاء يسير على الله تعالى، صرف الشرع للإنسان كان نازلا به يسير على الله، فسأل الله أن يصرف عنك الشر وأن يبعد عنك الضرر، فلا تسأل بهذا الدعاء، فإن هذا الدعاء يوهم أمورا فاسدة لا تليق بالله تعالى. وأخن يقول: ما حكم من يخرج امرأة من زوجها بغرض الزواج بها؟ لا يجوز ذلك، من كبائر الذنوب، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من من فعل ذلك، تبرأ ممن خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. فكون إنسان يعلم أن بين فلان وزوجته شيء من الإشكال أو ليس بينهم إشكال فيسعى في تخبيبها وإفسادها عليه حتى يتزوج بها بعد ذلك، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وحري بمثل هذا ألا تستقيم حياته مع هذه المرأة، وألا يتم أمره، قد يعاقبه الله تعالى بمثل ما فعل. وكما أنه لا يرضى أن أحدا يفسد عليه زوجته، فكيف يسعى في إفساد زوجة أخيه المسلم؟ ثم هذا من تسويل الشيطان، يزيل لبعض الناس ذلك، وإلا إذا أراد الزواج يتزوج بامرأة ليست ذات زوج، لماذا يسعى في إفساد امرأة ذات زوج؟ أخ يقول ما حكم هذه المعاملة؟ تأتي إلى بنك تأخذ قرضا فتدفع مبلغا مقدما، يقول هذا المبلغ لمتابعة إسناد وحق التكافل وحق العمال، فيعطيك مثلا 3 مليون قرضا وتدفع له 60 ألفا، أي غير 3 المليون التي تقضيها، هل هذا ربا؟ نعم هذا ربا، وإن سمى حق التكافل أو متابعة إسناد أو حق عمال هو ربا، فالقرض لا يجوز الزيادة فيه، ومتى حصل الزيادة فيه فهو ربا، وإن سمى ما سمى. صاحب الربا صاحب البنك هو يقول هذه الزيادة هي للعمال وأجرة هذا البنك وكذا وكذا، ما يسميها ربا وهي ربا، فهذه المعاملة لا تجوز إن كان يقرض بدون أخذ زيادة، وإلا فلا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد فقد أربى، سواء سماه ربا أو سماه تكافل أو سماه حق العمال أو سماه ما سماه، فهذه الزيادة ربا. أخي يقول: ما رأيك في الذي لا يريد أن يطلب العلم وأبوه يريده أن يطلب العلم بالقوة؟ رأيي في ذلك أنه لا يلزمه بطلب العلم بالقوة، بل يرغبه فيه، فالعلم هو رزق من الله تعالى، والعلم لا يكون إلا عن رغبة. النصيحة أنه يحبب إليه العلم، يرغبه فيه، يشجعه عليه، يذكر له فضائله وسير العلماء، يجعله يجالس أهل العلم، الرغبة في العلم وأحبه، هذا خير عظيم. وإن لم يرغب فيه فلينظر توجهه، فإن كان يتوجه إلى أشياء مباحة في الدنيا ليس فيها محرمات ولا مخالفات، جعله يأخذ بها ويشغل فراغه في ذلك، إن مال إلى تجارة أو زراعة أو أعمال أخرى مباحة يمكنه منها، فكل خلقه الله أو هيئه الله لما خلقه له. وليس كل الناس يكون من أهل العلم، والعلم غالبا لا ينال إلا برغبة فيه واندفاع، هذا هو الأصل، أن العلم لا ينال إلا من إنسان راغب فيه ومندفع إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نصائح مفيدة للآباء في تربية الأبناء في آخر كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، ومما ذكر هذه النصيحة، قال: يرغبه في العلم، يحثه عليه، ويبين له أن رفعة الدنيا والآخرة فيه، فإن دفع إليه وإلا نظر في الأمر الذي هو مقبل عليه، فإن كان مباحا ليس في معصية لله ولا مخالفة مكنه منه مع حثه على طاعة الله ومتابعته على ذلك. والنصيحة عموما في باب العلم، سواء في باب الحفظ للولد أو المراجعة له، أنه يكون بالتشجيع والترغيب، لا تكره إليه العلم بضغطه فيه، بل اجعله هو الذي يندفع إليه ويحبه بترغيبه وتشجيعه، فهذا العلم رزق من الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله في بعض المرات رأى بعض أولاده منشغلا عن العلم ليس مهتما به، فقال الإمام مالك: قال: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة. أن يقول: لو كان ولدي هذا سيرثني وهو ليس بذلك المهتم ولا بالمقبل سيضيع العلم، فلم يجعل الله تعالى العلم وراثة، أن العالم ولده عالم، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون، بل كثير من الأحوال أن ولد العالم لا يكون عالما، وفي أحوال كثيرة يكون عالما، فوجد أئمة كثير أبناء أئمة. وليس هذا بالكثير أن يكون البيت بيت علم يتوارث أهله العلم، بل كما قال ابن الوردي رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب. ليس معنى من غير أب أي من العدم، بل من غير أب أخذ السيادة، أي ليس أبوه بسيد وآخذ للسيادة والرفعة، وقد يسود ولده. وقد يكون الأب عالما والابن ليس كذلك. حتى جاء عن ابن معير رحمه الله أنه قال: ثلاثة لا ترجو منهم خيرا، ذكر منهم من؟ ها؟ ولد المحدث. وليس هذا دائما، لكن نعم قد يشغل عنهم، قد يشغل عن أولاده بما هو فيه من العلم والحديث. فالعلم هو هبة من الله تعالى، قسمة من الله. وكثير من الأئمة رزقهم الله علما ورزق أولادهم علما، كم تعدد هذا كثير في الأئمة السابقين واللاحقين. ويقول: ما معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا؟ أنا أعرف هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وليس عن ابن مسعود، إلا إذا كان يعني ابن مسعود. معنى قبل أن تسودوا أي قبل أن تصيروا كبار الناس، قبل أن تصيروا سادة الناس، فإنكم إذا سودتم صرتم سادة وكبراء القوم لا تستطيعون التفقه، إما للانشغال، لأن الإنسان قد انشغل صار كبير قومه مشغولا بهم، أو قد تأخذه الأنفة فيرى أنه كبير القوم ولا يصلح أن يأخذ العلم ممن دونه ونحو ذلك. فكان الصحابة يوصون بالتفقه قبل أن يتصدر الإنسان ويسود، حتى قال القائل: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا أو صغير إذا ردت إليه المسائل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ردت إليه المسائل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا التفت عليه الجحافل. فإذا سود الإنسان قبل أن يتعلم يأتي منه الضرر، وقد ينشغل ولا يستطيع أن يتعلم. أخوني يقول: ما معنى الحديث: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن شره، لا يأمن أذيته وضرره، يبقى هذا الجار خائفا من جاره، مترقبا مجيء الشر منه، يخاف على أولاده منه، يخاف على ماله منه، يخاف على أهله منه، يتوقع منه الشر. هذا ليس من صفات المؤمنين، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن ذلك. والمراد بهذه الأحاديث كما هو معلوم المبالغة في الزجر والتنفير عن هذه الأفعال. وبمعنى هذا الحديث: حديث خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بعض الناس والعياذ بالله خيره لا يرجى، لا يرجى منه الخير، والشر لا يؤمن منه، يتوقع منه مجيء الشر. فهذا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: هو شركم. وأخ يقول: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، أي أن الإصرار على الصغائر والمداومة عليها فيه جرأة على مخالفة أمر الله، فيه عدم مبالاة بعظمة الله، فقد يصير هذا الإصرار وعدم المبالاة بعظمة الله وعدم المراقبة ليصير هذه الصغيرة كبيرة لما اقترن بها، أو من حيث أن الصغائر إذا تجمعت على الإنسان تصير شيئا عظيما، كما جاء في حديث سهل بن سعد: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلكه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وحتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارا وأنضجوا طعامهم. إذن كثرة الصغائر قد تجعلها أمرا عظيما، هذا معنى من المعاني أيضا. ولا كبيرة مع الاستغفار، أي أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة تاب إلى الله تعالى واستغفر تزول الكبيرة فلا تبقى كبيرة. وهذا تنبيه نافع من عبد الله بن عباس أن الإنسان لا يتساهل بالصغار. بعض الناس يقول هذه كبيرة سأجتنبها، الصغائر لا بأس، تغفرها تكفرها الصلاة والصيام والذكر والوضوء، وما يدري الإنسان أن هذه الصغائر تتجمع عليه. وأخ يقول: ما معنى هذا الكلام؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن هو قائل هذا الكلام؟ مشهور هذا الكلام عن جماعة من السلف كانوا يقولونه، أعرفه عن إبراهيم بن أدهم وجاء عن غيره، ومعناه لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من راحة العلم ولذة الإيمان والعمل الصالح والإطمئنان والسكينة، لو يعلمون ذلك لأرادوا أخذ ذلك الشيء منا ولو أن يقاتلون عليه، لأنهم فقدوا هذه السكينة وهذه الراحة. وفعلا أكثر الناس سكينة وراحة واطمئنانا هم أهل طاعة الله، ولا سيما من كان منهم من أهل العلم الذي هو مشغول بالعلم ومنغمس فيه في راحة لا يعلمها إلا الله، لا يشغله عن العلم شاغل. هذا معنى ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض السلف، أنه كان يقول أيضا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والعمل الصالح. وهو القائل رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في الوابل الصيد أنه كان يقول: أنا جنتي في صدري ما يصنع بي أعدائي، فجنتي في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، فهذا هو لذة العلم ولذة العمل الصالح ولذة الطاعة لله تعالى. كثير من الناس فقدوا هذه الراحة وهذه اللذة، يعيشون في قلق، في اضطراب، في خوف، منهم من يخاف على ملكه ومنصبه، ومنهم من يخاف على ماله، ومنهم من يخاف على ما يواجهه في الأيام المقبلة، ومنهم من يخاف أعداءه ولا يطمئن وهو في بيته. فسلبوا هذه السكينة بخلاف أهل العلم أهل الطاعة لله تعالى هم في جنة. لو يعلم هؤلاء ما هم فيه لحرصوا أن يكونوا مثلهم.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع

0: وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء،
1: ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قال رحمه الله: قوله تعالى عفى الله عنك. قال عمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين، وأخذه الفدية من أسارى بدر، فعاتبه الله كما تسمعون. أخذه الفدية من أسارى بدر تقدم معنا في آخر سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وإذنه للمنافقين في غزوة تبوك في هذه الآية، فعاتبه الله كما تسمعون. في ذلك الموضع ما كان لنبي أن يقول له أسرى حتى يثخن في الأرض: تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. وفي هذا الموضع عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب، قبل أن يعاتبه. بدأ بالعفو قبل العتاب، ولعلها أحسن من هذا التعبير الذي ذكره سفيان بن عيينة: قبل أن يعيره بالذنب. قد جاء هذا الأثر أيضا عن عون بن عبد الله بن أبي حاتم وغيره، وجاء عن غير عون، وفي بدأ بالعفو قبل العتاب، قبل أن يعاتبه بإذنه للمنافقين بالتخلف. وقيل إن الله عز وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له: كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريما عنده: عفى الله عنك، ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك، ألا زرتني؟ وقيل معناه: أدام الله لك العفو. والحاصل فيها أن الله تعالى عفى عنه، وقول من قال عفى عنه أحسن. وبدأ بالعفو عنه قبل أن يعاتبه، وهذا يكون في من له كرامة ومنزلة عند من يعاتبه، لا يعاتبه مباشرة بل يخبره بعفوه عنه وعدم أخذه في نفسه عليه، ثم يعاتبه تنبيها له على ما صنع. لما أذنت لهم، أي في التخلف عنك، حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم وتعلم الكاذبين فيها، أي تعلم من لا عذر له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ. وجاء في بعض الآثار أنهم قد عزموا على التخلف، ولكن قالوا: استأذنوا رسول الله، فإن أذن لكم تخلفتم، وإن لم يأذن لكم تخلفتم. فأراد الله تعالى لرسوله أن يعرفهم وأن يؤخر الإذن لهم حتى يعلم من يطيعه ممن لا يطيعه. حتى يعلم أهم صادقون في استئذانهم هذا، أو فقط يريدون التبرير لأنفسهم وهم عازمون على التخلف، أذن لهم أم لم يأذن. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لا يستأذنك في التخلف، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي شكت ونافقت، فهم في ريبهم يترددون متحيرين. ولو أرادوا الخروج إلى الغزو لأعدوا له، أي لهيئوا عدة، أي أهبة وقوة من السلاح والكراع. والكراع يطلق على الخيل التي تركب في سبيل الله وتهيئ. ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم، فثبطهم، منعهم وحبسهم عن الخروج. وقيل: اقعدوا في بيوتكم مع القاعدين، يعني مع المرضى والزمنة، وقيل مع النسوان والصبيان، كلها معاني صحيحة، ومن ذكر بعضها ذكر بالمثال فقط. أي اقعدوا مع القاعدين المتخلفين من المرضى وكبار السن والأطفال والنساء. قوله عز وجل: وقيل، أي قال بعضهم لبعض اقعدوا. وقيل: أوحى إلى قلوبهم وألهموا أسباب الخذلان. قوله وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي أنه قاله بعضهم لبعض، هذا قاله بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين هو من قول الله عز وجل: كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي قيل لهم، قال الله لهم اقعدوا مع القاعدين، أي هذا ذم لهم وتحقير، يقعدوا مع النسوان والصبيان والمرضى. لو خرجوا فيكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي على ذي جدة أسفل من ثنية الوداع، ولم يكن بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب. فأنزل الله تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا، يعني المنافقين فيكم أي معكم، ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا. ومعنى الفساد إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر. ولأوضعوا أي أسرعوا، الإيضاع هو الإسراع، ولأوضعوا خلالكم إلى أسرعوا خلالكم أي وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء، والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البعض إلى البعض. ولقيل ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا فيما يخل بكم، يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم ما تفتنون به، يقولون لقد جمع لكم كذا وكذا، وإنكم مهزومون، وسيظهر عليكم عدوكم، ونحو ذلك. وقال الكلبي: يبغونكم الفتنة يعني العيب والشر. وقال الضحاك: الفتنة الشرك. ويقال: بغيته الشر والخير أبغيه بغان إذا التمسته له، يعني بغيت له. وحاصل هذا أنهم لو خرجوا فيكم لأسرعوا في أوساطكم بالكلام والنميمة والقيل والقال، يبغونكم الفتنة، يريدون فتنتكم، هزيمتكم، فشلكم. وفيكم سماعون لهم، قال مجاهد معناه: وفيكم محبون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم، وهم الجواسيس. حاصل هذا المعنى الذي قاله مجاهد: فيكم سماعون لهم، معنى سماعون لأجلهم، أي يتسمعون الكلام منكم ويوصلونه إليهم. وقال قتادة معناه: وفيكم مطيعون لهم، يسمعون كلامهم ويطيعونهم. وهذا المعنى الثاني الذي ذكره قتادة أظهر في الآية، وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، أن معنى وفيكم سماعون لهم أي فيكم من يستجيب لفتنتهم، من يغتر بأقوالهم، يطيعهم، يتابعهم في كلامهم، لأنهم كانوا كبراء، كبراء في أقوامهم، كعبد الله بن أبي والجد بن قيس وأمثالهم ممن كانوا كبراء قومهم. فيوجد من بعض الضعفاء من يسمعهم، من يغتر بكلامهم: فيكم سماعون لهم. وهذا السياق الآية يدل عليه، فإن الله قال: ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، أي أسرعوا خلالكم بالفتنة والكلام، وفيكم من يسمع ذلك منهم ويستجيب لهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم، كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه وقلبوا لك الأمور وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي بالتخذيل عنك وتشتيت أمرك حتى جاء الحق النصر والظفر وظهر أمر الله أي دين الله وهم كارهون. وهذه الآية تشرح بعض الحال الذي كان في غزوة تبوك. في هذه الآيات من الفوائد فيها أن المصلحة قد تقتضي عتاب الصاحب أو المكلف بالعمل، ونحو ذلك، لا لعدم كرامته على من يعاتبه، ولكن لأجل تعليمه. فالله تعالى عاتب نبيه وهو أحب خلقه إليه وأفضلهم. أيضا في هذه الآية أن من الإكرام لمن يعاتبه أن يبدأ بالعفو عنه، بإخباره أنه لم يأخذ عليه في نفسه، وإنما ينبهه على هذا الأمر الذي يحتاج إلى تنبيه. أيضا في هذه الآية أن من الحكمة اختبار الناس ليعلم الصادق من الكاذب، فالله تعالى أرشد النبي لو أنه تأنى في هؤلاء حتى يعلم هل سيطيعونه أم أنهم قد عزموا على التخلف وإن لم يأذن لهم، فكان هذا طريقا يعرف به حالهم وأنهم إذا كانوا صادقين سيطيعونه. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يقدر من الأسباب والأمور التي تبين الصادق من الكاذب. في كثير من الأحوال يكون الناس على الستر، ولكن يقدر الله تعالى أسبابا يتبين بها الناس. أيضا في هذه الآيات أن المؤمنين لا يستأذنون في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه، لأنهم يحبون الجهاد، يحبون لقاء الله، يحبون العمل الصالح، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة. وإنما كما أخبر ربنا عز وجل أنه يستأذن من في قلبه شك وريب وهو مضطرب يتردد، ما عنده قناعة بالإسلام وبالحق الذي هو عليه فيشك، فلا يريد أن يقتل في هذا الطريق، فيحاول بكل جهده أن يتخلف، يخترقون الأعذار كما سيأتي في آيات، منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أي هؤلاء عندهم نساء جميلات وإذا خرجت إليهم سأفتن بهم. ومنهم من يقول إن بيوتنا عورة، أي مكشوفة ليس لها أحد يحرسها ولا، وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، وهكذا من الأعذار التي يتعذرون بها. هكذا أيضا من يريد الخير ومن يحبه يهيئ له في كل شيء، في الجهاد، في العلم، يريد الخير فيه يتهيأ لذلك، وهذا علامة أنه يريد الخير فيه. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال أهل العلم: كرهه الله قدرا، وأما شرعا فقد أمرهم به انبعاثهم أي خروجهم للجهاد، فهم مأمورون به شرعا، ولكن كرهه الله قدرا فثبطهم أي كسلهم عنه، منعهم عن الخروج. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية أن انصراف العبد عن الطاعة كلما أراد أن يفعلها يصرف عنها، يصرف يصرف، دليل أن الله تعالى ما أراد منه تلك الطاعة ولا أحبها منه، ولو أحبها منه لوفقه لها. وقد كان بعض السلف إذا هم بعمل صالح وأراد فعله ولم يفعله يندم ويقول: أخشى أن الله كره عملي فكسلني عنه. فالله تعالى يحب من عبده الخير، يحب من عبده الطاعة، أمره بذلك. فإذا كان كلما هم بالطاعة صرف عنها يراجع نفسه، لماذا يصرف عنها؟ هل يؤديها ناقصة يكرهها الله تعالى منه؟ هل يؤديها غير خالصة لله سبحانه فكرهها الله تعالى منه فصرفه عنها؟ أو لماذا يصرف عن طاعة الله؟ أيضا في هذه الآيات أن خروج المنافقين في الجهاد ضرر على المسلمين، حتى لو كثروا العدد يضرون. ولذا ما اشترطه العلماء في الإمام الذي يكون أمير الجهاد شروطا، قالوا من ضمن هذه الشروط أن يبعد المثبطين ولا يسمح لهم بالخروج في أوساط المسلمين. فهذا من أهم ما يكلف به أمير الجهاد، أن من علم منه تثبيطا للمجاهدين، تكسيلا لهم، تفشيلا لهم، يصرفه، لا يسمح له بالخروج في أوساطهم، فخروجه ضرر. فرب أناس يكونون على ثبات وعلى عزم وصبر، فيدخل في أوساطهم واحد يخلخلهم. وهذا معروف في كل الحروب، قد يجعل العدو واحدا في أوساط عدوه ثم يبدأ بالهجوم عليهم والقتال لهم، وذاك الواحد يثير البلابل والفتن وأنهم قد جاءوا من هذه الجهة وجاءوا من هذه الجهة ونحن لا نقدر عليهم، ويهرب. وإذا هرب واحد ضعف الباقون. فخروجهم فساد للمقاتلين، فلا يفرح بهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال والشر والاضطراب والفساد في أوساطكم بسببهم. استشكل بعضهم في هذه الآية إشكالا، قال: هل كان المؤمنون في خبال حتى هؤلاء يزيدونهم خبالا؟ لأنه قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أنتم في خبال وهم يزيدونكم. ليس المعنى كذلك، بل الاستثناء هنا منقطع، والمعنى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم قوة ولا نفعوكم، ولكن يوقعون فيكم الخبال. فليس المؤمنون في خبال، بل في انضباط الأمر وانتظامه وثبات، لكن لو خرج هؤلاء في أوساطهم يوقعون الخبال فيهم. أيضا في هذه الآية أن من الناس من يكون ضعيفا يسمع، يجرفه أي إنسان، فهذا الله سبحانه وتعالى عاتب به خير القرون، قال وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستجيب لإشاعات المنافقين يصدقها، من لا يتأنى في الأمر. وهذه عادة الناس سبحان الله، لا تسلم. أن من الناس من يسهل جرفه إلى ما يريد أهل الشر، قد يكون صالحا في نفسه صادقا لكنه ضعيف. قد يدخل أهل الشر بسببه ومن طريقه، ويوقعون الضرر في المسلمين بسببه. فلا يسمع الإنسان لأهل الفتن، والله كم ضرب المسلمون بذلك، كم ضربت الدعوة السلفية بذلك، كم ضرب الصلاح بذلك من قبل أناس ضعفاء، ضعفاء في عقولهم، يسهل جرفهم والتضليل عليهم، يسمعون الإشاعات فيوقع أعداؤهم بهم ضررا في أوساط المسلمين بسببهم وعن طريقهم. من الحل لهذا الأمر يمنع مصدر الشر من أصله، الله تعالى أمرهم بمنع مصدر الشر. الناس فيهم ضعفاء ولا بد، فيهم من يسرع لتلقي الأمور، لكن يمنع مصدر الشر. الله أمر بعدم إخراج هؤلاء أهل الشر أصلا، لأجل لا يؤثروا على هؤلاء الضعفاء. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى إذا أراد أن يتم الحق والدين أتمه، رغم محاربة من حارب وكراهية من يكره. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذا أراد الله أن يتم دينه أتمه ولو كره ذلك من كره. وفي هذا بشارة للمؤمن أنه يتعلق بالله تعالى. ويسير على ما هو عليه من الخير، وينشر العلم والدين، والله تعالى سيظهر أمره ولو كره ذلك من كره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: بسم

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 62: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوب يزور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الباب 63: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع 8 من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. فما هو؟ نعم، أن الله عز وجل رفيع الدرجات. وعرفنا المراد بكون الله عز وجل هو رفيع الدرجات.

0: وأن آية غافر تفسرها آية المعارج، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه بمعنى تصعد. فرفيع الدرجات يدل على علو الله عز وجل، وآية المعارج تبين المراد بذلك، وهو أن الله عز وجل عال، ولهذا تعرج الملائكة والروح إليه. وأهل البدع تأولوا في الدرجات بماذا؟ برافع الدرجات. وعرفنا أن سياق الآيات يدل على بطلان هذا التأويل، فمن أين عرفنا بطلان هذا التأويل؟ باعتبار سياق الآيات. نعم، نقول عز وجل الحكم لله العلي الكبير، فهذا يدل على علو الله عز وجل، وهكذا يلقي الروح من أمره، فإن الإلقاء يكون من علو، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فسياق الآيات تدل على أن الله عز وجل عال بذاته، وليس المراد برفيع الدرجات أنه رافع الدرجات. قال العلامة القيم رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر، فاستحضر الوحيين وانظر ذلك تلقاه، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا، تلقاه مبينا واضح التبيان، أو تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها، ولا تكن عندها بجبان. وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها، ولا تكن عندها بجبان. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان، والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز للسلطان. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان. قد بان عنها كلا، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر النوع التاسع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي الأدلة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى في السماء، كقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي رواه أبو داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الأدلة وغيرها فيها أن الله عز وجل في السماء، والمراد بها معنى الفوقية، في السماء أي فوق السماء، أو أن المراد بالسماء العلو، في السماء أي في العلو، كما سيأتي بين ذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال: هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر للوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان، ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان، وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. أي تلك الأدلة لا تدل على أن الله عز وجل منحصر في مخلوق من المخلوقات تحيط به الجهات المخلوقة، تعالى الله عن ذلك، ليس تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسانه. إن أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، معنى في السماء كمعنى فوق السماء، هذا بإجماع السلف. وفي مثل هذا الموطن وفي نظائره لا تدل على معنى الظرفية، وإن حملناها على معنى الظرفية حملنا السماء على معنى العلو، وإلا لا تدل. والظرفية تختلف باختلاف الأشياء التي تضاف إليها، وليست على باب واحد وعلى حد سواء. فإذا قال القائل: الكلام في الكتاب، الكلام في الكتاب، فهل المراد بالظرفية أن اللفظ والصوت في الكتاب أي حل في الكتاب؟ يفهم هذا المعنى؟ لا يفهم هذا المعنى. وش المراد بالوجود في هذا الموضع؟ الوجود الإيش؟ الخطي. ولا يفهم أن الكلام الذي هو اللفظ والصوت في الكتاب، أي صار الكتاب ظرفا له وقد حل فيه. وهكذا إذا قال الإنسان: التوراة والإنجيل في القرآن، وهكذا إذا قال: الله عز وجل في القرآن، ونحو ذلك من العبارات، ما يفهم ذلك الوجود العيني، وأن الله عز وجل قد حل في الكتاب، وإنما ذكر الله عز وجل وأمره، فالله عز وجل مذكور في كتابه في مواطن متعددة. وهكذا إذا كان الشخص: صورتي في المرآة، هل يفهم أو وجهي في المرآة، هل يفهم أن وجهه حل في المرآة وصار في جوف المرآة؟ يفهم من الظرفية هذا الفهم؟ ما يفهم هذا الفهم، وإنما المراد بذلك انعكاس الصورة في المرآة. فعلى كل الظرفية تختلف باختلاف من أضيفت إليه. وكون الله سبحانه وتعالى في السماء لا يعني أن الله عز وجل داخل المخلوقات، هذا لا يلزم من كلمة الظرفية أن الله عز وجل داخل المخلوقات. فإما أن نقول نحمل الآية على معنى من في السماء، وهكذا أدلة السنة، أي من على السماء، وفي بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، وهذا موجود في لغة العرب وموجود في كتاب الله عز وجل كقول الله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض. هل المراد بذلك في جوف الأرض ولا على الأرض؟ فسيروا في الأرض أي على الأرض. وقال الله عز وجل فسيحوا في الأرض، هل المراد بذلك في جوف الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. قال الله عز وجل في شأن قوم موسى يتيهون في الأرض، هل المراد بذلك في جوف الأرض أو على الأرض؟ على الأرض. قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، هل المراد بذلك امشوا في جوف الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. وقال الله عز وجل في شأن فرعون أنه قال للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل المراد بذلك داخل جذوع النخل أو على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. إذن فيه تأتي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء. هذا التأويل الأول. والتأويل الآخر نحمل السماء على معنى العلو لا على معنى السماوات المخلوقة، لا على معنى الأفلاك المخلوقة، وإنما السماء على معنى العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو. وكل ما علاك فقد سماك، فالعلو يدخل في مسمى السماء. قال الله عز وجل من ظن أن لن ينصرها الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السبب هو الحبل. وش المراد بالسماء؟ السقف. فدخل في مسمى السماء لعلوه، فكل عال يقال له سماء. فإذا قال قائل مثلا الجنة في السماء أو في الأرض، وش يكون الجواب؟ ها؟ في السماء. وهل المراد بالسماء هذه السماوات الأفلاك المخلوقة السبع سماوات؟ هل الجنة موجودة في السبع السماوات ولا في نعم في خارج هذه الأفلاك، وهذه الأفلاك تزول وتنتهي؟ هنا في المراد أنها في العلو. إذا قيل الجنة في السماء أو في الأرض فقال قال في السماء، المراد بذلك في العلو، وليس المراد بهذه السماء التي تنشق وتنفطر وتزول وتنتهي. وهكذا إذا قال قائل العرش في السماء وفي الأرض، وش يكون الجواب؟ في السماء. وهل المراد بذلك هذه الأفلاك السبعة ولا المراد بذلك العلو؟ المراد بذلك العلو، وإلا فإن العرش أعظم من هذه السماوات. ما مقدار السماوات بالنسبة إلى العرش؟ ها؟ أو بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. فالسماوات باعتبار الكرسي كهذا الشيء اليسير أي الأفلاك المخلوقة، سبع الأفلاك المخلوقة بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. ومع هذا يقال العرش في السماء بمعنى أنه في العلو. إذن السماء تأتي والمراد بها العلو. فإما أن نقول أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وفي بمعنى على، أو نقول المراد بالسماء العلو وليس المراد بها السماوات المخلوقة، فيكون الله عز وجل في العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. والجهات بالنسبة لله عز وجل جهات عدمية، جهات عدمية يعني اليمين واليسار والأمام والخلف، هذه جهات عدمية، ما في شيء مخلوق يحيط بالله عز وجل. فهناك الله عز وجل في العلو ولا يوجد إلا هو، لا يحيط به شيء من خلقه. والجهات إنما هي عدم، جهات عدمية، جهات الفوق وجهات اليمين اليسار الأمام الخلف، هذه جهات عدمية وليس الله عز وجل في مخلوق من مخلوقاته، بل هو عال على جميع خلقه وحده لا شريك له. قال هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضن الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب، وعده بذكر الأدلة في ذلك عن قريب كي تقوم الشواهد الإيمان. وإذا أتتك أي هذه النصوص فلا تكن مستوحشا، لا تستوحش بها، والواجب أن تطمئن لها، فإنها من كلام الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب الاطمئنان وعدم الاستيحاش. فلا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، أي ولا بأي لغة من اللغات، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، من في السماء بمعنى من على السماء، بمعنى فوق السماء، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو، نفس العلو المطلق الحقاني، أو نفسر السماء بمعنى العلو، وليس المراد بذلك الأفلاك المخلوقة. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان، كل الجهات بأسرها عدمية، أي بالنسبة لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فجميع الجهات بالنسبة له عدمية، ليست أشياء مخلوقة تحيط بالله عز وجل. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه، وهو فوق جميع الجهات المخلوقة، فوق المخلوقات، والجهات بالنسبة له أمور عدمية، اليمين واليسار، الفوق والتأنم، الأمام الخلف، كل هذه الجهات عدمية بالنسبة له. قال كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه، قد بان عنها، أي انفصل عنها، قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان، فالله محيط بخلقه، وليس هنالك من مخلوقات ما يحيط به، وحده لا شريك له. ماذاك ينقم بعد التعطيل من وصف العلو لرب الرحمن، ما هو المحظور الذي من أجله نقموه على أهل السنة حين أثبتوا العلو لله عز وجل؟ فإن أهل السنة لا يعتقدون أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته، وإذا قال أهل السنة أن الله عز وجل عال على خلقه، ليس المعنى أنه في مكان مخلوق وفي جهات مخلوقة قد أحاطت به، الجهات بالنسبة له أمور عدمية، وهو عال على خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو يحيط بجميع خلقه وحده لا شريك له. ماذاك ينقم بعد التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، أي رد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. إذا حصل التصور الصحيح لهذا الأمر العظيم هو إثبات العلو لله عز وجل، فإن العقل السليم ما يستنكر مثل هذا الأمر، وإنما يحصل استنكار إما لقصور التصور، حيث فهم أن لازم العلو أن يكون الله عز وجل في مخلوق من مخلوقاته، وأن الله عز وجل يكون في مكان مخلوق قد أحاطت به الجهات المخلوقة، وهذا أتي من سوء التصور. أما من تصور المسألة تصورا صحيحا، فإن العقل السليم لا يمنع من إثبات هذا العلو لله عز وجل. أي رد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان، والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. أي نعم، أما العقل فإنه لا يناقض ذلك، والشرع قد دل على ذلك، وإنما من رد ذلك فإنما أتي من جهله أو من اتباعه للشيطان، وإلا فإن العقل السليم لا يرد هذه المسألة التي دلت عليها أدلة النصوص الصريحة الكثيرة. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق ببعض خصال الفطرة، نتف الإبط وقص الأظفار، وسنقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين.

هذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وقد ذكر مسلم في روايته السنين، ففي صحيح مسلم صراحة قال وهو ابن 80 سنة، ففي مسلم ذكر السنين. فلعله وقعت نسخة للمؤلف من مسلم ليس فيها ذكر السنين أو نحو ذلك. قال وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، ومعنى يدرك أي حتى يحتلم، حتى يدرك ما يدركه الرجال. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم ابن كليب عن أبي عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود، خرجه أحمد وأبو داود بهذا الإسناد. طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج به، وفي عدة علل هذا الإسناد. أولا جهالة شيخ ابن جريج، قال أخبرته فلا يدرى من الذي أخبره. العلة الثانية عثيم ابن كليب، وهو عثيم ابن كثير ابن كليب، ينسب إلى جده يقال عثيم ابن كليب، أيضا مجهول حال. وأبوه أيضا كثير بن كليب مجهول. أضاف إلى ذلك أنه وقع عند ابن عدي أن الذي أخبر ابن جريج بذلك هو إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو متهم بالكذب، فالإسناد أيضا ضعيف جدا. ولد ابن جريج رحمه الله سماه الدارقطني وحش التدليس، قال لأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. فهذا الرجل الذي أسقط أخبرت لم يسمي من أخبره، متهم بالكذب. إذن فالحديث هذا ضعيف. ذكر فيه المؤلف رحمه الله الختان، والختان هو من خصال الفطرة، كما تقدم في الحديث السابق حديث أبي هريرة، 5 من الفطرة وذكر منها الختان. وخصال الفطرة كما قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم قالوا خصال الفطرة كلها راجعة إلى الطهارة والنظافة، وهذا الأمر من خصال الفطرة وهو الختان. قال النووي رحمه الله في معناه كما في شرح المهذب، قال الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة أي حشفة الذكر حتى تنكشف جميع الحشفة،
وهذا قول أكثر العلماء، لأن بعض العلماء قال يجزئ فيه أخذ جزء من الحشفة ولا يشترط استيعابها، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من أخذها جميعا، قال النووي وهو الصواب. لأنه يخلق على هذا الموضع من الذكر جلده، إذا لم تقطع تلك تراكم البول فيها والأوساخ، يبقى للبول آثار بين حشفة الذكر وبين هذه الجلدة، فلا تتم طهارته. وإذا كان بعض السلف كابن عباس صح عنه أنه يقول لا تصح صلاة الأقلف، الأقلف الغير مختون، أي لأنه لا تتم طهارته، يبقى فيه أثر البول. وأما حكم الختان فهو إما أن يكون في حق الرجال وإما أن يكون في حق النساء. أما في حق الرجال ففي قولان للعلماء، القول الأول أنه واجب، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، كذا ذكروا عنهم ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. واستدلوا بأدلة كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في التحفة نحو 20 دليلا، نقرأ بعضا منها ما هو مهم. استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف أنه من ملة إبراهيم، اختتن إبراهيم وابن 80 سنة، قال وقد أمر الله باتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملة إبراهيم. أيضا استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف ألقي عنك شعر الكفر واختتن، سبق أنه حديث ضعيف. وأيضا جاءت أحاديث صريحة في الأمر به، وكلها ضعيفة فيما رأيت. أيضا مما استدلوا به أن الختان من أظهر شعائر المسلمين، ومما يفرق به بين المسلم والنصراني، فهم لا يختتنون. ولذا يذكر العلماء مسألة، إذا وجد موتى من المسلمين وأهل الذمة فكيف نفرق بين المسلمين، ندفنهم في مقابر المسلمين وصلي عليهم أهل الذمة؟ قالوا بالختان، من وجد مختونا فهو مسلم، فهو من أظهر شعائر المسلمين، ومثل هذا يكون واجبا.
أيضا قالوا في مما يدل على وجوبه أن فيه كشف للعورة ولو في حق الكبير، يجوز أن يكشف عورة للختان، ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورته. قالوا وهذا يدل على وجوبه، لأنه لو لم يكن واجبا ما جاز كشف العورة لأجله ونظر الخاتن إلى عورة المختون. أيضا قالوا فيه قطع جزء من جسد الإنسان، وفيه إيلام له، ولا يكون هذا قطع هذا العضو أو قطع هذا الشيء والإيلام للمختون إلا بشيء يجب. أيضا قالوا أن الأقلف الذي لم يختتن معرض لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة كما سبق التي تستر حشفة الذكر يتراكم تحتها شيء من البول ولا يمكن الاستجمار لها. فصحة الصلاة وصحة الطهارة موقوفة على الختان، إذن هو واجب ما دام موقوف صحة الطهارة عليه واجب. ولذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه كما صح عنه أنه لا تصح صلاة الأقلف، وكثير من السلف يمنع إمامته أنه لا يصح أن يكون إماما للناس. قال ابن القيم ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته وإن كان معذورا في نفسه. إذن هذه بعض الأوجه التي استدل بها من قال بوجوب الختان. القول الثاني أنه سنة ليس بواجب، وهذا قول أبي حنيفة والحسن البصري. قال ابن القيم وقال به ابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد، قال هو سنة مؤكدة. وعزى بعضهم هذا القول إلى مالك، نبه ابن القيم قال ما عزي إلى مالك أنه قال هو سنة، قال السنة عند المالكية ما يأثم بتركه بمعنى الواجب عند غيرهم. قال فالمالكية يطلقون السنة على مرتبة بين الفرض والندب، يجعلون الفرض أعلى من الواجب ويطلقون السنة على ما بين الفرض والندب. قال وإلا فإن مالكا قد شدد فيه وقال لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته الذي لم يختتن. واستدل هؤلاء بحديث الشداري بن أوس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. أيضا قالوا إن ناس كانوا يسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم
يكون يعلم أنهم يفتشون أحدا منهم وينظرون هل هو مختون أو لا. والصحيح هو القول الأول. وأما الحديث هذا الذي استدل بأصحاب القول الثاني فضعيف، وأما القول بأنهم كانوا لم يفتشوا فلا يحتاجون إلى تفتيشهم لما يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به أو من جعله من خصال الفطرة ونحو ذلك. وقد أطال ابن القيم كثيرا في هذا الفصل في ذكر أدلة الموجبين وانقاذ الاستحباب والرد عليها، وفي تحفة المودود في الفصل الرابع من مسائل الختان قال في الاختلاف في وجوب واستحبابه صفحة 36 و200 من هذه الطبعة، طبعة عالم الحوائج. إذن هو واجب في حق الرجل لما فيه من طهارته، وأما في حق النساء فقد نقل ابن القيم رحمه الله عدم الخلاف في استحبابه للأنثى كما في هذا المصدر تحفة المودود صفحة 81 و200. قال ولا خلاف في استحبابه للأنثى. وقال ابن حزم واتفقوا في كتاب مراتب الإجماع واتفقوا على إباحة الختان للنساء. إذن كونه مستحبا أو جائزا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في وجوب هل يجب، فذهب الشافعي في قول الله وأحمد في رواية عنه إلى وجوبه أيضا على النساء. مستدل بالأدلة التي سبقت في القول الأول في حق الرجل، والصحيح ما عليه عامة أهل العلم أنه مستحب. أو جائز ليس بواجب. والذي يدل عليه استدلوا بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، سبق أنه ضعيف. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا التقى الختانان، إذا مس الختان الختان، قالوا هذا يدل على جوازه.

من الحكمة في الختام ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عدة حكم في صفحة 270 وما بعدها من تحفة المودود في الختام. فمن الحكمة في أنه تكميل للحنيفية التي هي ملة إبراهيم، فهو منها.

أيضا ذكر ابن القيم قال هو من محاسن الشريعة التي شرعها الله لعباده، يجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، ومن خصال الفطرة التي تطهر وتجمل الظاهر والباطن. أيضا مما ذكر من الحكمة أنه شعار المسلمين، ولهذا كما سبق أن أهل العلم يذكرون أنه إذا وجد قتل مختونون بين أناس من أهل الذمة أنه يصلى على المختونين ويدفنون في مقابر المسلمين، لأن هذا شعار لهم.

أيضا من مما فيه أنه سبيل إلى تكميل الطهارة والنظافة

قال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فيه تعديل الشهوة التي إذا أفرطت زادت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات. قال: ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع، ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها. هذا أيضا من فوائده.

0: إلى آخر ما ذكره، وذكر كلاما كثيرا في عدة صفحات. هذا خلاصة ما جاء فيه.
1: بسم الله، سنصلي على جنازة بعد قليل إن شاء الله.
0: إذن هذه بعض الحكم في ذلك. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: الذي لم يختن بشكل كامل ما الواجب عليه؟ أن يختتن ولو كان كبيرا، كما سيأتي إن شاء الله في المسائل. أخ يقول: هل هناك خلاف في حلق الأظفار في الليل؟ نعم، في خلاف، كرهه بعض الفقهاء وجاءت به أحاديث شبه موضوعة أو موضوع، بعضها موضوع بعضها شديد الضعف في كراهة قص الأظفار في الليل، وأنه يورث كذا وكذا من الأمراض، وكله لا يعتمد عليه. وأخ يقول: هل تقليم الأظفار بالبيت يقلب الفقر؟ لا، لا يقلب الفقر. هذا يذكره بعض الفقهاء، نذكر له أحاديث ضعيفة.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مواضيع كثيرة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، في بيان التوحيد وأهميته وفضله، وبيان حقيقته، وفي التحذير من ضده الذي هو الشرك بالله تعالى، وبيان قبحه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وهكذا من ذكر أمور تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه، إما منافاة كلية فيقع صاحبها في الشرك الأكبر، أو تنافي كماله الواجب فيقع فاعلها في الشرك الأصغر أو ما يكون من ذرائع الشرك ووسائله. وفي ختام ذلك، يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو الذي خلقنا الله تعالى لأجله، فالله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا لنقيم توحيده، وعلينا أن نعلم أن هذا العلم من العلم الذي يجب تعلمه ولا يجوز الجهل به، فهو علم واجب يتعلمه المؤمن، بل هو من أوجب الواجبات عليه أن يتعلم توحيد الله سبحانه وما يتصل به وما ينافيه من الشرك ومن المخالفات للتوحيد. فالله عز وجل أمر نبيه وأمر المؤمنين بتعلم ذلك. قال الله سبحانه لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد، فيجب العلم به. وهكذا خاطب الله المسلمين بقوله: فإن لم يستجيبوا لكم، أي إن لم يستجيب لكم أهل الشرك، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مستمرون على هذا الإسلام وثابتون عليه؟ فيجب عليك أيها المسلم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم توحيد الله سبحانه. هذا التوحيد هو الذي تسأل عنه في قبرك، لا ينفعك أحد. أول ما توضع في قبرك تسأل عن توحيدك لله جل وعلا. فما من مقبور إلا يأتيه ملكان يقعدانه في قبره ويسألانه ثلاث أسئلة هي التوحيد، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعثه الله تعالى إليه. وهذا كله يدل على وجوب تعلمه، وأن المؤمن يتعلم ذلك في الدنيا ويجتهد فيه، لا سيما وعلم التوحيد اليوم مبذول في كثير من الأماكن، وقد يتخلف في بعض الأماكن، لكن في كثير من الأماكن تجد من يعلمه ومن يدعو إليه. فيجب على الإنسان أن يتعلم ذلك وأن يقرأ ما كتب أهل العلم فيه حتى يكون على بصيرة من أمره. هذه الدعوة، دعوة التوحيد، هي أول دعوة دعا إليها الرسول، وهي آخر دعوة دعا إليها الرسول، وهي الدعوة التي استغرقت كل حياته. فأول ما جاء دعاهم إلى التوحيد في أوائل الإسلام، ظل يدعو إليه حتى إن هرقل لما أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة دعا أبا سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا، قال له: إلى ماذا يدعوكم محمد؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذه دعوته: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهكذا النجاشي لما سأل جعفر كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد حين هاجر الصحابة إلى الحبشة في أول الإسلام، لحقهم مشركو مكة فقالوا: يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلادك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع، ردهم إلى قومهم. فدعاهم النجاشي فسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الأمم؟ فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكلمه، قال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا تلخيص حال الجاهلية، وكانوا يعبدون غير الله. قال: فكنا كذلك حتى بعث الله تعالى فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا نبينا إلى أن نوحد الله تعالى ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان. هذه دعوة الرسول، دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وخلع كل ما يعبد من دون الله، سواء كان من الحجارة، من القبور، من الأضرحة، أو كان من الأوثان والأنصاب، سواء كانت العبادة لملك أو لرسول أو لرجل صالح، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. فأخبر النجاشي في آخر الحديث أن هذه الدعوة هي التي دعا إليها عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان على دين عيسى ثم أسلم رضي الله عنه. وهكذا عليه الصلاة والسلام استغرق حياته، بقي في مكة 13 سنة، لم يفرض عليه إلا التوحيد إلا في آخر العهد المكي قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بنحو ذلك فرضت الصلاة، وإلا 13 عاما يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى، يحاج المشركين ويناقشهم وينزل القرآن في ذلك. ولذا تجد آيات القرآن المكي أكثرها في تقرير التوحيد وذم الشرك ومناقشة المشركين ورد أقوالهم. وهكذا كل حياته استغرقها عليه الصلاة والسلام معلما للتوحيد، داعيا إليه، حتى كان في آخر لحظات حياته لم يترك ذلك. قال جندب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بل وهو في سياق الموت تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أي أشركوا بالله، عبدوا القبور. وهكذا كان يبعث الرسل والدعاة إلى البلدان ويأمرهم بتعليم الناس التوحيد، وأنه أول ما يجب عليهم أن يبلغوه الناس. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ثم قال له: فليكن أول ما تدعوم إليه عبادة الله. وفي رواية البخاري: أن يوحدوا الله. أول ما تدعوهم إليه أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، هذه أول دعوة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث عليها. وهكذا كل الرسل قضوا حياتهم في ذلك، ودعوا أممهم إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل هذه دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام استوعبوا حياتهم في دعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم، إلى توحيد الله ونفي الإشراك به واجتناب عبادة من سواه. فهذا أيها المسلم واجب عليك، هذا خلاصة الدين، هذا خلاصة بعثة الرسل، هذا الأمر الذي خلق الله الدنيا من أجله، أن تكون موحدا لله تعالى. فيجب عليك أن تتعلم ذلك وأن تسأل عنه، ولا يجوز لك أن تعرض ولا أن تقصر في هذا الأمر العظيم. يجب أن يرسخ توحيد الله في قلوب الصغير والكبير. لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فرصة ولا مناسبة مع الصغير والكبير والذكر والأنثى إلا قرر التوحيد. ركب معه ابن عباس يوما وكان غلاما فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أتاه معاوية بن الحكم فأخبره أنه ضرب جارية صغيرة، جارية كانت ترعى الغنم، دعاها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. تعليم لتوحيد الله جل وعلا في كل فرصة. أتاه أناس حديث إسلامهم، قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. احذروا أن تجاوزوا، احذروا من الغلو، فأنا عبد من عباد الله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. وهكذا عليه الصلاة والسلام في كل شأنه. خرج معه ناس ممن أسلم يوم الفتح إلى حنين، لم يمض على إسلامهم إلا نحو الشهر، أناس حديث إسلامه، رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم في شجرة ويعتقدون أن تعليق الأسلحة في هذه الشجرة يزيدها قوة. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي ذات معالي. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذرهم من الشرك ومن أسبابه وذرائعه، وهم حديث عهدهم بالإسلام. كان يأتيه الأعرابي فيسأله: من أنت؟ فيعلمه التوحيد.

تعلمه في هذه الحياة الدنيا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا الأمر وفي سعيه في ترسيخه في الناس ودفع كل ما ينافيه ويناقضه، أنه أوجب وأمر ووصى بإخراج أهل الشرك من جزيرة العرب، وهذا كان في سياق الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه، أي وجع الموت، فقال: أوصيكم بثلاث. وكان من هذه الثلاث أن قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يجتمع أو لا يترك في جزيرة العرب دينان. هذه الجزيرة التي هي مهبط الوحي، التي منها انتشر الإسلام إلى أرجاء الدنيا، والجزيرة هي اليمن وأرض الخليج، أرض نجد والحجاز وأرض اليمن. وسميت جزيرة لأنها في وسط مياه تحيط بها المياه من أكثر جوانبها. فحث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت على إخراج المشركين من هذه الجزيرة، فلا يجوز أن يسكنوا جزيرة العرب ولا أن يبقوا فيها، لا يجوز أن يسكن في بلاد اليمن ولا بلاد الخليج يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا مجوسي ولا مشرك بأي صنف من أصناف الشرك، فإن هذه الجزيرة جزيرة التوحيد، جزيرة الإسلام، لا يجوز بناء الكنائس فيها، ولا يجوز استقدام العمال من الكفار إلى جزيرة العرب، ولا يجوز إقرارهم فيها، بل يجب إخراجهم. جاء في صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى يهود فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد من ماله شيئا فليبعه. أريد أن أخرجكم من هذه الأرض. وفعلا أخرجهم عليه الصلاة والسلام، أخرج قبائل كثيرة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة، وهكذا أخرج أهل خيبر أو أخرج كثيرا ممن كان فيها، حتى أخرج بقيتهم عمر رضي الله عنه، ولم يبق في الجزيرة إلا مسلم. هذه الجزيرة جزيرة التوحيد، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يرى فيها شرك، وألا يوجد فيها شرك، وألا يعيش فيها مشرك، فإنها قد طهرت من الشرك بالله سبحانه. فلا يجوز إقرار أحد من المشركين أو الكافرين على العيش في جزيرة العرب. وأجمع أهل العلم على حرمة بناء الكنائس أو معابد اليهود في جزيرة العرب لئلا يزاحم دين الإسلام دين سواه.

0: وهذا من تعليم التوحيد حتى ينشأ الناشئ على توحيد، ينشأ الصغير والكبير على عبادة الله، ينشأ الذكر والأنثى وهو لا يرى إلا مسلمين، فيرسخ التوحيد في القلوب وتعظم مكانته فيه. هذا من تعليمه عليه الصلاة والسلام ومن تقريره لتوحيد الله، وكانت هذه وصيته في آخر حياته، ألا يجتمع في هذه الجزيرة دينان قد طهرها الله من كل شرك، فلا يجوز أن يجمع فيها دين آخر إلى دين الإسلام. فنعم عباد الله، كل هذا مما بذله نبينا عليه الصلاة والسلام لترسيخ هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله تعالى في قلوب المسلمين. فيا أيها المسلم احرص على ذلك، يا أيها المسلم تتبع ذلك واعمر حياتك به، فإن الله تعالى خلقك لأجله، ولا يجوز أن تعيش جاهلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى مع إمكانك أن تتعلمه ومع وجود العلم بين يديك. يجب أن تسأل عما أشكل فيه، وأن تستفسر عما التبس عليك مما يتعلق به، حتى يزول كل إشكال وكل لبس في هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله تعالى لأجله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمكن لدعوة التوحيد في أرضه. نسأل الله جل وعلا أن ينجي المسلمين من الشرك وأسبابه. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا كل دعوة شر وضلال يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك الحق في أرضك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن يريد إدخال الشرك وما ينافي توحيدك على المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: من لا يعرف الشريعة يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالب، وإذا تأخر هذا من سوء الطالب، وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك، وذلك لأن الطالع والغارب ليس له من الأمن شيء، الأمر بيد الله، سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو في هذا الغارب أو في أي وقت، الأمر بيد الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح وهم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الذي يدعي أن فوز الرجل أو فشله
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: فإننا لا نأمره بذلك. لا، على الثالث ما يصير في ترتيب يا أخي كله. نعم، خليج مثل من أصدق
1: فضيلة الشيخ، هناك إمام أدري مرض أو علة لا أعلم، دائما في الصلاة إذا كبر الصلاة وجاءت التكبيرة يتقدم يمشي خطوتين ثلاث خطوات، وأصبحت عادة عنده، حتى أن جماعة المسجد الذي يصلي فيه لا ينكرون عليه ذلك، لكن لما يأتي إنسان غريب أو إنسان يصلي معه فعلا يلاحظ أنه يمشي أحيانا ما يعادل نصف الصف وهو إمام، فما أدري هل
0: يمكن؟
1: لا أنا يبقى بإمكانه.
0: طيب وركعة ثانية يتقدم بعد؟
1: يرجع شوي، هم كل شوي يرجع ويتقدم شوي بس، لكن في التكبيرة الأولى لا تلاحظ جدا أنه يمشي كان.
0: على كل حال إذا كان هذا شيء، إذا كان هذا شيئا بغير اختياره فهو معذور، لأن بعض الناس قد يكون معه شيء من الدوخة فيتماسك، لكن لا بد أن يتقدم عند هذا، وإن كان بغير اختياره فإنه ينهى عنه، وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه، لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة، وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة. أعرفت؟ وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة. أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة جائزة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا الضابط. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. نأتي لها بمثالين. المثال الأول: إنسان تذكر أن في غرفته نجاسة وهو يصلي، يجب عليه الآن أن يتحرك. لإيش؟ لخلع الغرفة، يخلعها ويبقى في الصلاة. المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير القبلة، فجاءه عالم بالقبلة قال القبلة على يمينك، هنا يجب عليه أن إيش؟ ينحرف إلى القبلة. ولكل واحد واحدة من هاتين المسألتين دليل. أما المسألة الأولى فدليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع عليه ومضى في صلاته. وأما الثانية فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدس، مكة وراءهم، فجاءهم آت فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا وهم يصلون. هذه حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا ضابطها، التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصف، سد الفرج سنة، تقدمت لهذه الفرجة، هذه حركة مستحبة. وكذلك تقارب الصف فصار بينك وبين جارك فرجة فقربت منها، هذا أيضا تقارب مستحب. كذلك تقدمت على الصف قليلا أو تأخرت، إذا قلنا بعدم وجوب التسمية هذه حركة مستحبة. الحركة المحرمة هي الحركة التي تنافي الصلاة، يعني أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك إنك لست في صلاة، هذه محرمة، وضابطها أن تكون كثيرة متوالية. الحركة المكروهة هي الحركة القليلة بلا حاجة، مثل ما يحصل من بعض الناس عبث، يعبث في قلمه، في ساعته، في عقاله، في مشلحه بدون حاجة، هذه مكروهة. الحركة الجائزة هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة، أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة. انتبه، مثال الحركة اليسيرة للحاجة، إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك يضع المنديل يسجد عليها. هذه حركة جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنها لحاجة لكنها يسيرة. والمنديل ينبغي أن يكون واسعا بحيث يتسع لكفيه وجبهته، لكفيه، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لأن لو كان للجبهة فقط صار فيه نوع مشابهة للرافضة الذين يسجدون على حصى معين أو على حجر معين، فالعلماء قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن هذا فعل الرافضة. لكن على كل حال إذا لم يكن معه إلا منديل صغير لا يتسع إلى الجبهة وهو محتاج إلى أن يسجد عليه فلا بأس. هذه حركة يسيرة لحاجة. حركة كثيرة لحاجة، تصلي فهاجمك سبع، هاجمك، يحتاج إلى عملية كثيرة، لا بأس، تدافع وتمضي في صلاتك، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالا، يعني على أرجلكم ولو كنت تهرب، أو ركبانا. هذه أقسام الصلاة، أقسام الحركات في الصلاة. فاحرص على أن تخشع جوارحك وأن يخشع قلبك حتى تكون صلاتك تامة. وقد امتدح الله الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: فضيلة الشيخ، يبعد المسجد من مقر العمل قرابة 400 متر، فبعض الأخوان والزملاء في العمل يقولون لو نضع مصلى في أحد المكاتب، ويتعذرون بحرارة الشمس وبعد المسجد.
0: ونرى أنه لا بأس أن أهل المكاتب يصلون في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل، أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذي يخرج ولا يأتي. بعض الموظفين يخرج يصلي ولا يصلي، يروح البيت، أو كان بعيدا كما قلت، أو كان يعني لو خرجوا إلى المسجد تأذى الناس بهم، مثل أن يكونوا طلبة، لو خرجوا المسجد مثل 100 طالب أو أكثر ربما يتأذى الناس بهم بلاعبهم. فالمهم إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. نعم.
3: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إذا توضى الإنسان ذهب إلى دورة المياه وتوضى وهو ساهل ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من دورة المياه، فهل يعتبر له وضوء في هذه الحال؟
0: ليش؟ ما المانع؟
3: ساهل ما تذكر من وضوء شيء أبد، ولا يذكر عندما فتح الماء ولا
0: المهم راح ذهب إلى الميضة وتوضى،
3: ربما تكون النية يعني غير موجودة. لا يعني ساهي يفكر في شيء معين
0: إذاك لو ساهي بارك الله فيك، وش اللي روح للميضة وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وانتهى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كل هذا ما يدعي عن نفسه.
3: نعم يفكر في شيء معين أو في أمر،
0: ولا فكر ما يخالف،
3: المهم ما يعتبر له وضوء.
0: نعم له وضوء لا شك،
3: حتى لو كان النية، حتى ما يتذكر هل هو نوى أن يتوضأ ولا
0: لا، راح له ناو.
3: لا يمكن ساهل.
0: يقول العلماء رحمهم الله لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وجاء رجل إلى ابن عقيل عالم من علماء الحنابلة متقدم، قال له يا أبا علي، نعم، قال له يا سيدي إنني أذهب أغتسل من الجنابة في دجلة نهر، ثم أخرج وأنا أعتقد أني على الجنابة. قال له الرجل بن عقيل رحمه الله لا تصلي، أصلي. كيف ما أصلي؟ قال نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. ورجل يذهب إلى دجلة يغتسل ثم يخرج ويقول أنا ما أعتقد أني اغتسلت، هذا جنون. نعم. ما يخالف أبدا. بعده
4: فضل الشيخ، حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم، فنتج عن ذلك في أن وضع من ليس بعالم مثل زاهد أو عابد أو واعظ في مصاف العلماء، ونتج عن ذلك أن جعلوا مصدرا للتلقي والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك. فجزاكم الله خيرا. المطلوب تحديد من هو العالم ومن يعني تعريف العالم.
0: نعم. العالم عرفه ابن القيم رحمه الله بتعريف جامع مانع، فقال العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. هذا العلم، العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، هذا هو العالم. والعلم قد يكون علما يعني واسعا، يعرف الإنسان غالب المسائل وما لا يعرفه عنده قدرة على معرفتها، وهذا ما يسمى بالقوة الحكمية. وقد يكون الإنسان عالم في مسألة وحده، يأخذ الكتب مثلا يبحث فيها وينظر أدلة العلماء ويصير عالم بها فقط. ومن هذا جاء الحديث بلغوا عني ولو آية. لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لازمة لها، أدلة ضعيفة يريدون تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. هؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا مصدرا للإعلام إلا العلم الشرعي بحيث يعتمد على ما يقولون، إلا إذا قالوا نحن نقول كذا لقوله تعالى أو كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بحديث صحيح. فمعلوم أن من أتى بعلم مع حجته فهو مقبول. لكن ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه، والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمة يضع الأشياء مواضعها، وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل. وأظنه لا يخفى على الناس، على عامة الناس لا يخفى عليهم العالم من طالب العلم. نعم. حنا بالترتيب، لا في الترتيب يا أخي أنت لا، هو المفروض
5: بس أصلا يمشي كذا
0: كذا.
5: فضيلة الشيخ، يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركة يهودية، فما حكم شراء هذا المشروب وما حكم بيعه، وهل هو من التعاون عليه من العدوان أو لا؟
0: ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا قلنا لا نستعمل ما صنعه اليهود، أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الزكاة، لفات علينا شيء كثير. في سيارات الآن ما يصنع إلا نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها سما، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى. فهم لا يأتمنون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد محرس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. إينا. نعم، اسمحونا أهل المكان حار، لكن شأننا بنحاول إن كان رأيتم شيء محاولة من البرد. نعم، لا هذه شوش على التسجيل. لا شوفوا شيء ترى ما يهمنا احنا أي شيء تريدون. ها؟ اي والله نحط عن طريقه، هم نحط هذا اللي يسمونه سبلت، هو سبلت ولا ايش؟ سبلت؟ اي سبلت او غيره، المهم شيء يعني ينفعنا. نعم.
6: شيخنا، ما حكم من سب الدين والرب، وذلك اذا نشأ بين قوم قد اعتادوا على هذا الامر في ساعة الغضب، وكذلك كيف تكون معاملته اذا كان يعتقد نفسه مسلما؟
0: نعم، قال اهل العلم: من سب الله او رسوله او كتابه او دينه فهو كافر جادا او لاعبا. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، قال فيهم سبحانه وتعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. من يقول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم؟ وجاء الرجل الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: انما كنا نتحدث حديث الرب لنقطع به عنا الطريق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له: قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قالها عن غضب شديد بحيث لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. ولهذا لو طلق الإنسان زوجته بغضب شديد لا يملك نفسه عنده، فإن زوجته لا تطلق لأنه لم يرد القول. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعلم بعضكم، حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، وأنه أشد فرحا من فرح رجل كان في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه فغلت عنه فطلبها ولم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ما بق عليه إلا أن يموت، فإذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة، أخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، ولم يكن هذا كافرا. فالمهم أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم. لا، هو يقول قومه يعتدون على هذا الشيء، وعادة هذا الشيء عادة سيئة، يجب أن يطهروا ألسنتهم من ذلك. ولو اعتقد أنه مسلم ما دام قصد القول يعامل معاملة الجاد. الكفر ما فيه لعب وجد، كله جد، حتى الاستهزاء أو الهزو يعتبر جدا، بل يعتبر جدا. انا قلت نعم
7: انه لا يكفر.
0: كيف؟
7: بعض العلماء
0: اين
7: انه لا يكفر
0: انه
7: سب الله عز وجل، قال يجب ان يؤدب.
0: المذهب هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجاهل. بل إن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. انتبهوا لهذا بعد المشكلة هذه. يعني لو جاء وقال أنا أشهد إني مخطئ وإني تائب الآن وأن رب عز وجل له كمال الصفات، نقول ما نقبل، نبي نقتلك وتوبك بينك وبين ربك. لكن الصحيح أنها تقبل إذا علمنا أنه صادق التوبة، وذلك من سيرته فيما بعد. هذا هو الصحيح. نعم، هذا المكره، هذا المكره هو اللي قال بلا إكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ينهون عن هذا، وأنت تعرف أن الطفل مرفوع عنه القلب.
8: بس والديهم شيخ علموه.
0: لا لا، لازم يعلمها السبب. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأنه أذن. نعم.
9: طيب السؤال يا
10: قرية كاملة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر إلى أن يأتي، لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال هذا العام وعملهم لا يكون إلا في هذا الموسم، فكانوا يذهبون كل فرد من أفراد هذه القبيلة إلى حاج يعرفه، وهؤلاء الحجاج يأتون مع البعثات فيأتون ببدل حجاج، يعني أناس توفوا ولم يحجوا، أو أناس لا يستطيعون الحج ويرسلون بمبالغ مالية مع هؤلاء، فيأتون أفراد هذه القبيلة فيأخذون هذه الأموال على أنهم لديهم طلبة علم يحجون عن من وكلوا عنه، فيأخذون هذه الأموال ولكنهم لا يؤدون هذه الفريضة، حتى أن أحدهم يصل يأخذ إلى 200 وإلى 300 شخص لكي يحج عنهم بهذه الدعوة. فماذا يفعلون، علما أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهل عليهم شيء أو لا؟ حفظكم.
0: هذا في الواقع عمل محرم مشين. أما كونه محرما فهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذ المال من أجله، فهو أكل المال بالباطل. وأما كونه مشينا فإن أخاهم المسلم ائتمنهم ووثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك. فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها ثم يحجوا بها. نعم، لا بد أن يحجوا إما بأنفسهم أو بإنابة من يرون أنه أهل للإنابة، لا بد من هذا.
10: نوقش في هذا الأمر، ولكن قالوا ما نعرف، ما ندري كم حدهم كان هدفه أن يعني يكون هدفه جمع أكبر عدد ممكن.
0: المهم بارك الله فيك، يجب عليهم أن يحجوا عن هؤلاء بأي وسيلة، يعملون أي وسيلة، لأنهم أخذ المال على هذا الشر، فيجب عليهم أن ينفقوا بالشر. نعم. بعده.
9: جماعة استهموا لشراء عرض لبنائه لمسجد، واعتذروا أو تعذروا بقرب بأبعد مسجد قريب منهم، وهناك رجل منهم مواظب على الصلوات حتى صلاة الفجر، وجماعة وأما بقية الجماعة فما يحضرون صلاة الفجر، لا يحضر إلا هو، هل يصلي في هذا المسجد أو يذهب إلى أقرب المسجد بالسيارة؟
0: يعني هم بنوا المسجد الآن؟
9: هم بنوه. نعم
0: بنوه.
9: يعني نعم، بنية بسيطة خشبية يعني بنوه بنية بسيطة يعني، بس أعدوه مسجد يعني.
0: طيب يكملون؟
9: لا، يصلون فيه بس أحيانا الفجر ما يواظب إلى شخص آخر.
0: ليش ما يكملون؟
9: لا، هم بنوا المسجد الآن يصلون فيه عادة، الآن هم يصلون فيه مستمرين. طيب. لكن أقصد هل هذا الرجل يصلي المفرد الفجر أو يذهب إلى المسجد؟
0: ها، يعني ما أنه يحضر ولا يأتي أحد
9: الفجر؟ نعم،
0: يعني يأتي للمسجد هذا ولا يحضر أحد.
9: أي نعم.
0: لماذا لا ينصح جيران؟
9: وما الذي أعلمه أنا أعرف الرجل هذا أنه ما قصر في النصح الحقيقة،
0: ما قصر.
9: أي نعم، ولا يزال يحاول يعني.
0: طيب ما في مؤذن أو هو المؤذن؟
9: لا، هم أصلا مسجد أهلي يعني، جماعة هم بذاتهم قائمين فيه.
0: إيه، ولو كان لابد يكون في مؤذن،
9: هو شخص بذاته هو اللي قائم، هو اللي أذن، هو اللي
0: يأذن، وهو اللي
9: يقول،
0: وهو الإمام يعني،
9: وهو الإمام كله.
0: إذن وهو المأموم. على كل حال إذا ما جاء أحد وعرف أنه ما جاء أحد يروح المسجد الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
11: ايها الاخوه
0: بارك الله فيك.
11: في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده.
12: تستمعون الى قراءه لاحاديث صحيح الامام البخاري رحمه الله.
13: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ قال: لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن
14: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
15: استووا استووا استووا.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله

سمع الله لمن حمده. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء، وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حا. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. قال رحمه الله قوله تعالى أم يقولون، بل يقولون يعني كفار مكة افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال مجاهد يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم، حتى لا يشق عليك أذاهم. وقولهم إنه مفترٍ، قال قتادة يعني يطبع الله على قلبك فينسيك القرآن وما آتاك. فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر في هذه الآية. إذن فهذان قولان في تفسير فإن يشاء الله يختم على قلبك. القول الأول قول مجاهد أن المعنى يختم على قلبك أي يربط عليه بالصبر والثبات حتى لا يشق عليه قولهم وأذاهم إنه افترى على الله كذبا. والقول الثاني قول قتادة أن معنى يختم على قلبك أي يطبع الله على قلبك، ينسيك الله القرآن، يذهب عنك هذا القرآن الذي أوحاه إليك، وهذا القول الثاني قول قتادة أصح من قول مجاهد. أولا لأن هذا هو المعروف في معنى الختم يختم على قلبك، فلا يأتي يختم بمعنى التثبيت والتصبير، إنما يأتي الختم بمعنى الطبع على القلب وإذهاب ما فيه والنسيان له. أيضا نظير هذه الآية، الآية التي في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلى آخره. وقد رجح ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن قول قتادة على قول مجاهد من 10 أوجه. فالصحيح أن الآية على ما قاله قتادة، فإن يشأ إلا يختم على قلبك أي لو افترى على الله كذبا لطبع الله على قلبه ولا أنساه هذا القرآن الذي أوحى إليه ولم يتمكن من ذكره ولا سلب ذلك. ويمحو الله الباطل، أو نعم قال ثم ابتدأ فقال ويمحو الله الباطل. قال الكسائي فيه تقديم وتأخير مجازه والله يمحو الباطل وهو في محل رفع، أي قوله ويمحو ليس معطوفا على قول يختم مجزوم بل هو مرفوع، ولكنه حذفت منه الواو في المصحف على اللفظ كما حذفت من قوله ويدعو الإنسان وسندعو الزبانية. أخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله، نعم يمحو الله الباطل ليس معطوفا على ما سبق حتى في المعنى، فإن يشاء الله يختم على قلبك تم الكلام هنا. ثم قال ويمحو الله الباطل، ما قالوه ما ادعوه من الباطل يمحوه الله ولا يبقى له أثر، وهو مرفوع أصله بالواو. تحذف الواو في النطق لأجل التقاء الساكنين فتحذف نطقا. بقي كيف حذفت كتابة؟ حذفت كتابة اتباعا للرسم العثماني، رسمت كذلك رسم المصحف كما حذفت في آيات وهي مرفوعة ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، يدعو بالرفع بالواو مرفوع. سندعو الزبانية كذلك، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر صلى يوم يدعو بالواو، فحذفت سيرا على رسم المصحف. بعضهم ذكر فائدة، قال الفائدة من حذفها في رسم المصحف، من حذف الواو في هذه المواضع، الدلالة على سرعة الفعل ويسره على الفاعل، يمحو الله الباطل أي لا يبقيه، مباشرة الباطل يمحى، إذا أتى به يذهب، إذا أتى به أهله وأصحابه يذهبه الله. مثل الآية الأخرى، سندعو الزبانية يوم يدعو الداعي إلى شيء، كلها تدل على سرعة الفعل. ويحق الله الحق بكلماته، أي الإسلام، بما أنزل من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم وأعلى كلمة الإسلام. إنه عليم بذات الصدور، قال ابن عباس لما نزل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقع في قلوب قوم منها شيء، وقالوا يريد أن يحثنا على أقاربه من بعده، فنزل جبريل فأخبره أنهم اتهموه وأنزل هذه الآية إنه عليم بذات الصدور. فقال القوم يا رسول الله فإنا نشهد أنك صادق، فنزل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وهذا ذكره البغوي تبعا للثعلبي بدون إسناد، وما وقف له على إسناد، وما أظن مثل هذا يصح. فابن عباس فسر الآية بخلاف هذا التفسير كما سبق في صحيح البخاري، إلا المودة في القربى، قال أن تودوني للقرابة التي بيني وبينكم. ولو كان عنده هذا مرفوعا لما عدل عن تفسير الآية به، أنها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أولياءه وأهل طاعته. قيل التوبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا. قال سهل بن عبد الله التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة، وأحسن ما قيل في تعريف التوبة أنها ترك الذنب ندما مع العزم ألا يعود إليه، وهذه جمعت شروط التوبة، ترك الذنب ندما، يتركه ندما مع العزم ألا يعود إليه، فمن فعل ذلك فهو تائب.

ويعفو عن السيئات إذا تابوا. يعفو بمعنى يمحو أثرها، فالعفو في اللغة بمعنى محو الأثر، يقال عفت الريح المنزل أي محت آثاره ولم تبق لها ظهورا. فيعفو عن السيئات أي يمحوها، فلا يؤاخذ بها ولا يعاقب العبد عليها بل يتجاوز عنها، فهو يقبل التوبة عن عباده، يوفق العبد للتوبة ثم يقبلها منه. ويعفو عن السيئات، أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال حدثنا يحيى بن حمار قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل أظنه قال في برية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل فنام فاستيقظ وقد هلكت راحلته. كذا في مخطوطات الكتاب هلكت، والذي في الصحيحين وقد ذهبت راحلته. فطاف عليها حتى أدركه العطش فقال أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه، فرجع فأغفى فاستيقظ فإذ هو بها عنده عليها طعامه وشرابه. وهذا في الصحيحين، والشاهد منه أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده سبحان الله. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الحديث هذا في صحيح مسلم قد ساقه المؤلف من طريقه، والشاهد منه ما سبق أن المؤلف ذكره تحت قول الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها ويفرح بها، فالله يفرح بتوبة عبده، ولو استشعر العبد ذلك لحرص على التوبة لو استشعر أن الله تعالى يفرح بتوبته فرحا شديدا. لا حرص على التوبة ولكان دائما تائبا إلى الله. ويعفو عن السيئات فيمحوها إذا تابوا. ويعلم ما تفعلون قرأ حمزة والكسائي وحفص تفعلون بالتاء
وقالوا هو خطاب للمشركين، وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين عن قوم، فقال قبله عن عباده وبعده يزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا. فيكون الذين على هذا مفعولا به، يجيب الله الذين آمنوا. لأن بعض المفسرين جعل الذين فاعلا، قالوا يستجيب الذين آمنوا، أي يستجيبون لأمر الله ولدعائه إذا دعاهم. ويستجيب الذين آمنوا، أي يستجيب المؤمنون لأمر الله ودعائه. والصحيح أنها كما ذكر المؤلف أن الذين مفعول به، وأن المعنى ويستجيب الله الذين آمنوا. يستجيب بمعنى يجيب، يجيب الله الذين آمنوا، يجيب دعاءهم. أولا لأن الضمائر كلها تعود على الله تعالى، الذي قبله والذي بعده، يقبل التوبة، يعفو عن السيئات، يعلم ما تفعلون، الذي قبله، ثم قال ويزيدهم من فضله، هذا راجع إلى الله تعالى. والأصل أن الضمائر تكون متحدة، فيكون معنى يستجيب أي الله جل وعلا. ثانيا لو كان المراد أن المؤمنين هم الذين يستجيبون لكان يقول فيزيدهم من فضله، لأنه يجعلها كالجزاء له، فيكون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم من فضله، جزاء لاستجابتهم. فلما قال ويزيدهم من فضله ولم يجعلها جزاء لما قبلها، دل على أن الأول أيضا يعود إلى الله تعالى. ثم من المفسرين من قال كما قال البغوي إنه ضمن معنى يستجيب معنى يجيب، ومنهم من قال إنها حذفت من حرف الجر، ومعنى يستجيب الذين آمنوا ويستجيب للذين آمنوا، والذي ذكره البغوي هنا أحسن عدم الحذف. قال رحمه الله قوله ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، إذا دعوه يجيب دعاءهم. وقال عطاء بن عباس ويثيب الذين آمنوا، وهذا أيضا يأتي إجابة بمعنى إثابتهم على فعلهم. ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه. قال أبو صالح عنه أي عن ابن عباس يشفعهم في إخوانهم، هذه الزيادة يجيب دعاهم ويزيدهم من فضله أي الشفاعة في إخوانهم. ويزيدهم من فضله قال في إخوان إخوانهم، يشفعهم في إخوانهم أي يجيبهم، نعم في الصلاة يزيدهم من فضله قال في إخوان إخوانهم. ومنهم من قال يزيدهم من فضله أي ما يعطيهم من الخير زيادة على جزاء أعمالهم. ومنهم من فسر برؤية الله ويزيدهم من فضله أي برؤيته سبحانه يوم القيامة، وهي الزيادة التي قد ذكرت في مواضع من القرآن. والكافرون لهم عذاب شديد، لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر عقوبة الكافرين أن لهم عذابا شديدا.

إذن فأخبر الله في هذه الآيات أن أهل مكة يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، ثم رد الله تعالى هذه المقالة أنه لو كان كما قالوا لعاقبه الله ولما تركه الله، لختم الله على قلبه فأذهب منه هذا القرآن وأنساه إياه ولم يستطع أن يذكره للناس. ولكن هذا من الباطل الذي ادعوه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله أنه يمحوه، يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فالباطل مآله إلى الذهاب، مهما راجع ومهما التبس على بعض الناس مآله يمحوه الله، يمحو الله الباطل. والحق يثبت ويبقى، يحق الله الحق يثبته ويبقيه، هذا مآل الحق وهذا مآل الباطل. فلن يدوم الباطل ولن يدوم غياب الحق، فإن ظهر الباطل وغاب الحق في زمان سيذهب الباطل وسيثبت الحق. ثم دعا عباده إلى التوبة وأخبرهم أنه يقبل توبتهم ويعفو عن سيئاتهم إذا هم رجعوا إلى الله تعالى منها، ويستجيب دعاءهم ويزيدهم الله تعالى من فضله. وكل هذه تحفيزات وترغيبات في التوبة إلى الله تعالى. إلى ما سيأتي بعده من آيات إن شاء الله.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه وهديه. إننا لنحمد الله جل وعلا كثيرًا ونشكره كثيرا، إنه كان بنا بصيرا، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذه الزيارات والاجتماعات والمجالس الطيبات، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذا الأمن والسكينة والطمأنينة في هذا البلد المبارك، والبركة حاصلة فيه ملحوظة منظورة مرئية. هذه البلاد بلاد حضرموت مغبوطة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. مغبوطة بأمنها، مغبوطة بسكينتها، مغبوطة بحسن أخلاق ومعاملات أهلها، مغبوطة بدعاتها ومشائخها ومعلميها ودعاة الخير فيها رجالا ونساء، جم غفير وخير كثير والله من هذا الصنف المبارك الذي نسأل الله أن يزيدهم بركة ونفعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. مغبوطة بحب أهلها للخير، ببغض أهلها للشر والفتن، مغبوطة بأنها صارت مأوى للصالحين وللهادئين والساكنين. هذا خير، إن البلاد التي تكون مأوى بلاد لها فضل على غيرها من البلدان، ولا يكون ذلك إلا مع الأمن والاستقرار الذي هيأه الله في هذه البلاد الطيبة. فنحمد الله، نشكر الله، نثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه النعمة وسائر النعم، إنها لمن أجل النعم علينا ولا يمكننا عدها ولا حصرها. بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم تذكرها واجب، والغفل عنها خطيرة، خطيرة مضرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر يقتضي الوجوب، وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بنعمة الله، تذكر نعمة الله، يشعر صاحب تلك النعمة بالنعمة وفضلها وخيرها، ويبعث فيه الحرص على بقائها، ويبعث فيه الحب لها وشكر رب العالمين عليها، فيزداد منها خيرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه البلاد نعم كثيرة، ومن تلك النعم نعمة هذه الثمرة بعد ثمرة الدعوة والعلم والخير، هذه الثمرة التي هي النخل، وإن كانت دنيوية لكن استحضار مثل هذه النعمة واحدة، نعمة واحدة فقط من نعم كثيرة أجلها الإسلام والسنة توحيد، لكن هذه النعمة وحدها، تذكر هذه النعمة مما يزداد به الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة مبثوثة في هذه البلاد، نعمة النخل، نعمة ثمر النخل. أي وادي تذهب من وديانها وبلد من بلدانها وترى النخل باسقات لها طلع النضيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، هذه نعمة جليلة، هي موضوع مذاكرتنا في هذا المجلس إن شاء الله، بيان الفضل في نعمة ثمر النخل، فضل من الله سبحانه وتعالى يغفل عنه كثير من الناس. أبان الله جل وعلا هذه الشجرة وهذه الثمرة، قرنها الله عز وجل في كتابه بكلمة التوحيد، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فانظر على مثل عظيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، كشجرة طيبة، والشجرة الطيبة في هذه الآية هي شجرة النخلة عند جمهور المفسرين. ما هي المقارنة بين هذه الشجرة، بين هذه الكلمة والشجرة والمثل العظيم والتشابه العظيم الذي في هذه الآية، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الصحابة رضوان الله عليهم في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا، قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: غير أن في المجلس أبو بكر وعمر، أي هاب أن يتكلم في المجلس كبار الصحابة والده وأبو بكر، فلما أخبر أباه أنه وقع في نفسه قال: لو حدثت بها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي ينظر نبوغ ولده وأنه يعني فهم هذا الفهم الطيب. فوقعوا في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهكذا ثمرها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها، قال، لا ريح لها وطعمها مر، وطعمها مر. فهذا مثل للمؤمن بثمرها، ومثل للمؤمن بالشجرة ذاتها، شو تشبه المؤمن. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة بوجه التشابه بين هذه الكلمة وهذه الشجرة. ما وجه الشبه بين المؤمن وبين شجرة النخل وعلاقتها بكلمة التوحيد؟ فذكر من أوجه التشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة ما ذكره الله في الآية: كلمة طيبة كشجرة طيبة، أنها شجرة طيبة، وأن المؤمن طيب، كما أن الكلمة طيبة فالشجرة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة طيبة، والمؤمن طيب، كله طيب. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يتقبل الله إلا من أهل الطيب والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والصدقة من الطيب مباركة، من تصدق بعدل تمرة من صدقة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب هذا الخير الصادر من الطيب. وقال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، أي المسلم للمسلمة، مسلم الطيب للمسلمة الطيبة، والكافر الخبيث للكافرة الخبيثة، لا ينكح المسلم الكافر المسلمة. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الشجرة وقرنة علاقة تشابه بها بينها وبين المؤمن. وأيضا ككلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فاستفيد من هذا أن هذه الشجرة ثابتة، والمؤمن أيضا ثابت، ثابت الجنان، ثابت الأركان، ما يتزعزع. فلهذا تجد أنه من خالط قلبه بشاشة الإيمان لا يرجع عن دينه سخطة لدينه، والله يثبته بقدر إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أنها شجرة شبيه المؤمن ثابتة، المؤمن ثابت ما يتزعزع. وانظر إلى المنافق، انظر إلى المنافق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهو يتقلب، يتقلب، لكن المؤمن في دينه ثبات، قناعة بهذا الدين، ما يتقلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل يؤتى بهم من كان قبلكم يحفر له حفرة يضع المنشار في رأسه ما يعني ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم ما يصده ذلك عن دينه. وهذا يدل على ثبات المؤمن قديما وحديثا أنه على قناعة من دينه. قل إني على بينة من أمري من ديني. هذه انظر لما كان شجرة ثابتة مثل بها المؤمن كالمؤمن شجرة تشبه مثلت بالمؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء قال أهل العلم أي طويلة فرعها في السماء حتى إن ثمرها لا يناله يعني الأغبرة والأشياء التي تضره من كما إذا كان دانيا وفرعها في السماء. وكذلك المؤمن لا تضره عواصف الفتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن وأسعد الناس بتجنب الفتن هم أهل الإيمان أهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور يدافع الله عن الفتن ولا تضره لا تضره. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض. قلب المؤمن صافي منكر المنكر والآخر أسود مرباد مرباد يعني منكوس كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن على قناعة على بصيرة الفتن ما تضره بفضل الله سبحانه وتعالى ما يسبب من كدرها وأضرارها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا تشابه آخر بين المؤمن وبين هذه الشجرة تشبه المؤمن. فالمؤمن كله خير إن تكلم كله خير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تجده خيرا لأهله بل خير للناس كلهم حتى يرجى خيره يرجو خيره أعداؤه وأحبابه حتى فسقة الناس الذين ربما يستبونه يشتمونه يقولون هذا رجل فيه خير يعرفون خيره يعرفون خيره وربما آمنون من شره. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخيركم من شركم قالوا بلى يا رسول الله قال خيركم من يرجى خيره وهي من شره وشركم من لا يرجى خيره لا من شره. حديث ثابت وله عناية بدين الله وبفهم دين الله حتى يعود خيره لنفسه وللمجتمع من يرد الله به خيرا فقه الدين اتفق عليها معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى لكثرة خيره يصير يستغفر له الملائكة والحيتان وإلى آخره الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا فيه خير محبوب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك الفوز العظيم. شاهد من ذلك تستغفر له الملائكة لخيره إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير صالح محبوب فيه خير عائد على المجتمع حتى بطاعته ودعائه واستجابة دعائه. فالمؤمن مجاب الدعوة كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا النبي أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصفات تحصل في أولياء الله مؤمنين الصالحين الذين نفعهم متعدي إلى غيرهم فضلا عن أنفسهم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجل التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. لو قال يا ربي ادفع عنا الفتن دفعها الله، يا ربي ارحمنا رحمهم الله، يا ربي نسألك كذا، استجاب الدعوة بقدر إيمانه تجاب دعوته. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ومن الليل يصوم النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي إذا اجتهد لأحد في الدعاء سأل الله أن يسر له من يدعو له من الأبرار المجاب الدعوة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الله، ويزيدهم من فضله، استجيبهم ويزيدهم من فضله. وهذا له نماذج كثير، إنما هذا مثال لخير المؤمن كخير هذه الشجرة التي ما فيها شر أبدا، هي تشبهه ما فيها شر، كلها خير، كلها سعفها. وكم يستفيد الناس من سعفها من المفارش ومن السفر ومن الأوعية ومن إلى آخره، وكم يستفيدون كذلك أيضا من ثمرها ورطبها، وكم يستفيدون من جذوعها، وكم يستفيدون من جمارها، وكم يستفيدون من نواها. علفا للمواشي حتى صار الآن قهوة، وصار الآن منافع ما فيها شيء إلا هي نفع. عجيبة هذه الشجرة، عجيبة، تشبه المؤمن كما أن المؤمن كله خير. المؤمن خلاصة ثمرة، خلاصة المجتمع، هذه الشجرة فيها خلاصة الثمر ونفع الثمر وبركة الثمر. وهكذا المؤمن مكسي، وهذه الشجرة هل رأيتم تساقط ورقها مثل الشجر الآخر؟ لا، ورقها فيها في صيف وشتاء في حالة جذب وحالة خصب، وهي مستورة. المؤمن مستور بستر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهم عندهم لباس التقوى مستترون به دائما وأبدا، وهم ملازمون للتقوى بأفعالهم وأقوالهم وسترهم وزيهم رجالا ونساء، حتى تجد المرأة مصونة مستورة بلباس التقوى ولباس الخير، بعيدة عن التبرج عن السفور. هذا لباس التقوى، هذا خير الذي أدى به تقواها. والرجل كذلك، وكثير من الناس ما يدري كيف يتكشف، رجال ونساء، هذا يلبس إلى نصف الفخذ من العصاة، وهذا يلبس يكشف رأسه، وهذا تكشف صدرها، وهذا يكشف. يا جماعة، المباهة ما هي في التكشف والتهتك، المباهة في التستر. كيف أكرم الله المؤمن حتى صارت هذه شبيهة بالمؤمن، تشبه المؤمن، مستورة على مر السنة. والمؤمن كذلك بهذه الثمر العظيمة وهذه البركة العظيمة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة للتشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة، نكتفي بالقدر الذي قد ذكر. هذا، وإن الله جعل في ثمرها بركة عظيمة، ثمر الشجرة بركة عظيمة، حتى إن ثمرها يعتبر متفاوتا. هي ما هي ثمرها سواء ثمر النخل، يتفاوت في جودته وغير جودته، وكله قوت، كله الجيد وغير الجيد، وكله قد أثنى عليه الشرع كتابا وسنة. وقد ذكر الله النخلة في عديد من كتابه أعداد الآيات، فذكرها في قوله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. يعني من الذي يود منكم أن يكون له بستان هائل فيه هذه الثمار من نخيل وأعناب ومحفوف أيضا بالخيرات من داخله وخارجه، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات. وفي حال كبره أتاه الإعصار الذي فيه نار أحرقها حتى لا يكون منها شيء. فهذا مثل لعمل المخلص وعمل المنافق المرائي. من الذي يود أن يكون له، يود أحدكم أن تكون له، أن يكون له يعني هذا البستان؟ فإذا كان في حالة كبره وهو له ثمر وله وله ولا، ثم إذا كبر وكان بأمس الحاجة إليه لنفسه ولصبيانه وله ضعفاء لا يجده شيئا. هكذا العمل إذا كان لله بقي، إذا كان لغير الله احترق وزال. قد يكون في شأنه يعجبه ويكون له رونق وجمال، لكن لا ينفعه عند الله بشيء. أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح، فإذا جاءه لم يجده شيئا. كرماد اشتدت به الريح، وهكذا وصف الله أنه هباء منثور. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حال حاجته إليها وحاجة أطفاله لا يجد منها شيء. هذا مثل لعمل المرائي أنه لا يستفيد منه شيء، كما ذكرت أفادت هذه الأدلة. المثل الثاني: وإنما الشاهد ذكر النخل لمحبة لفضيلة النخل فيها، وأنه من أجود البساتين، من أجود الثمار ومن أنفسها. في الجنة يذكر وفي الدنيا يذكر بالفضل، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم صدقه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والشاهد من ذلك أن الله امتن على العباد بهذا الشجر وهذه النعمة، ومن أجلها هذه الثمرة، هذه الشجرة، ثمرة هذه الشجرة النخلة، جنات معروشات وغير معروشات. والنخلة المعروشات يعني التي هي تحتاج إلى عرش كالذي تنبت بغير ساق، غير المعروشات التي تنبت على ساقها. وامتن بالنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله من فضل الله سبحانه ومنته، يجب شكر الله على هذه النعم. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان اشتبه غيره، كل من ثمره. الله خلق هذه النعمة، نأكل من الثمر، كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذا أثمر. وأن يعطى حق هذه النعمة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى بالنخلة وذكر فضلها، مبينا على أن المشركين كانوا يتباهون بهذه الثمر، وأنه في شروطهم على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شروط ما معناها أنهم لن يؤمنوا أبدا حتى تفجر الأرض لنا ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. يقول ما نؤمن لك حتى يكون عندك بستان كبير فيه يعني شجر، فيه بستان، فيه نخيل وأعناب غير ذلك، وفيها أنهار تجري فيها. وهكذا من شروطهم حتى يأتي الله والملائكة أمامنا نراهم، صلى الله العافية. إنما شاهدنا هذا كله من تعنتهم وكبرهم، وأن هذه الشروط كلها معناها كلها لمقتهم. إنما الشاهد أن الناس قديما وحديثا والبشر يفتخرون بهذا الشجر ويعتبرونه من أجل النعم، حتى في الجاهلية، وحتى الكفار على بعدهم عن ربهم نخيل وعنب. وقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هكذا أمر الله عز وجل أن يضرب المثل للمثل للمؤمن والكافر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم أيضا قال صاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي سيعطيني أفضل من ذلك. فهذا الكافر اغتر بالدنيا لما كان عنده من نعمة، ومن تلك النعمة أنه أتى الله هذه البستان، البستان بستان النخيل، بستان الزروع، بستان النعم، حتى أعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وافتخر على الفقير المكرم من ربه سبحانه وتعالى، ولو كان فقيرا، وأنه سيكون له أيضا ثمر في الآخرة، وأن الجل ساعة ما هي قائمة، ونسي الله فأنساه الله. هذا مثل ضربه الله عز وجل في هذه الآية للمؤمن الشاكر، وللكافر وللكافر الكافر بالله عز وجل، والغافل عن نعمة الله عز وجل، حتى نسي الساعة ونسي البعث ونسي لقاء الله عز وجل. الشاهد منه أنه ابتلاه الله بنعمة عظيمة بما فيها نخيل وأعناب وزرع في وسط ذلك، حتى اغتر وأعجب. فالنعم قد تسبب البطر عند بعض الناس والكفار، كما قال في قصة قارون أنه لما آتاه الله تلك النعمة بطر وخرج على قومه في زينته، في زينته وأبهته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الآيات. إنما الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أقواما حتى ينسوا الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة الشعراء في قصة قوم صالح، مع أنه دعاهم، كذبت ثمود المرسلين، قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي هل تظنون أنكم ستكونون في هذه النعمة وأنتم لا تؤمرون ولا تنهون، وأنتم لا تؤدون شكر الله عليها؟ إن الله سيسلبها عنكم ويبتليكم بسلب هذه النعمة، يعذبكم في الآخرة إذا لم تشكروا الله على هذه النعمة. فنبي الله صالح يقول: أتتركون فيما هاهنا آمين، جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني هذه النعمة بما فيها النخل لن تتركوا حتى تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل، وإلا عذبكم الله. فكل نعمة وما في هذه النعمة التي أنتم فيها في هذه البلاد، نعمة النخيل، هذه النعمة منها، هذه النعمة نعمة النخيل من سائر النعم، والله أنها تستوجب شكر الله، وأن من لا يشكر الله على هذه النعم يخشى عليه من سلبها ومن إتلافها ومن عقاب الله عز وجل عليها إن لم يؤدي شكرها، كما في هذه الآية. وهكذا أيضا ذكر الله لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وآية لهم، وذكر أنها من آية النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأنها من رزق الله. كل هذا من رزق ربنا سبحانه أمدنا به لنشكره على هذه. هذه نماذج من القرآن عن هذه الشجرة العظيمة المباركة التي فيها من الخيرات ما لا يتسع الوقت لذكره. هذا وندلف إن شاء الله إلى شيء من ثمرها وبركة ثمرها. فثمرها يعتبر قوتا من الأقوات، قوتا عظيما لا يستغني عنه بيت من البيوت، لا سيما في حالات منها الصيام ومنها كذلك النفاس عند النساء ومنها غير ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وعند أحمد كأن لم يكن فيه طعام. قالوا هذا في من لا يوجد إلا هذا الثمر فيه، وقيل هذا ثناء على هذه الثمرة لبركتها، سواء وجد الطعام أو لم يوجد، ثمرة مباركة يعني نعمة مباركة ينبغي الحرص عليها، نعمة مباركة، هذا التمر نعمة مباركة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر، وفي نعمة النعمة سحور المؤمن التمر، ثبت عنه ذلك. قالوا: لأنه مبارك فيه بركة، فإذا اجتمع مع السحور الذي هو فيه بركة ازدادت البركة على البركة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه، قال: السحور بركة، حتى ولو لم يأكل إلا شيء يسير بركة، فيه قوة للصائم، بحيث أنه يأتي يمر اليوم وما يحصل فيه جوع ولا كذلك أيضا تعب ولا إرهاق، فيكون ازدياد رغبة في الطاعة من اليوم الثاني، ويزداد في الطاعة وفي الصيام، هذه من بركة هذا السحور. وكذلك التمر فيه بركة، إذا تسحر الإنسان ولو في ضمن سحوره، ولو كان سحوره كله أو ضمن سحوره التمر، يجد راحة ونشاطا وقوة لما فيه من البركة الجسمية والنشاط وتقوية للدم وغير ذلك من المنافع، هذه بركة في هذه الشجرة، في هذه الشجرة. وهو يتفاوت كما أسلفنا آنفا، فمنه الجيد والأجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من التمر، وهو البرني، وأنه ليس بغذاء فقط بل هو شفاء، قال: خير تمركم، خير تمركم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وغيره، وشاهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر، أتى به بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمر برني، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، عندنا تمر رديء، فاشتريت منه الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، كلمة قال عند التوجه والتألم، أوه أوه، عين الربا، بع التمر الجمع واشتري من هذا إن شئت، أي إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع ذلك التمر واشتري بالقيمة تمرا برنيا. وجاء في الحديث الآخر عن غير أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بع الجنيب واشتري به من هذا، في تمر خيبر، لما جاء ذلك الرجل من خيبر قال: أكل تمر خيبر من هذا؟ قال: لا يا رسول الله، والله إن لنشتري الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال: لا تفعل، بع الجمع واشتري جنيبا. فمن أجود أنواعه البرني والجنيب، وأجود ما يكون العجوة، ولا سيما عجوة المدينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فيها ترياقا من السموم وحمية من السموم بفضل الله عز وجل، قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر يومه ذلك. جاء زيادة في الصحيح، صحيح مسلم، من حيث سعد بن أبي وقاص، من تمر المدينة. قال النووي رحمه الله: هذه من خصائص عجوة المدينة لبركة المدينة. بعضهم يعمم العجوة من المدينة أو غيرها، والظاهر ما قاله النووي رحمه الله أن تلك العجوة فيها بركة، ما بين لابتيها، مما بين لابتيها المدينة. ومن بركة التمر أيضا أنه خير ما يفطر عليه الصائم، فقد جاء من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه طهور. الحديث من طريق الرباب بنت صليع، وهي مجهولة، لكن له شواهد تعضده، فأما قوله فليفطر على تمرين فسيأتي شاهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث صحيح. وأما قوله فهو طهور ففي القرآن ما يبين ذلك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي بلدة ميت لنحيي به بلدة بيتا نسقيهم ميتا نسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث من طريق الرباب بن صليع مجهولة، ولكن له أصول منها ما هو في كتاب الله كما أشرنا، ومنها ما يأتي ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كان إذا أفطر أفطر على تميرات، فإن لم يسطع رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أخرجه الترمذي الإمام أحمد أو الترمذي أو بعضهم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، أعله أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال هذا الحديث، قال هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان كما سمعت عن ثابت عن أنس، أي أنه لا نعلمه إلا من طريق عبد الرزاق. فمن أين جاءه؟ يعني كيف جاء هذا الحديث لعبد الرزاق؟ قلنا جاء من جعفر بن سليمان الضبعي، وكان جعفر بن سليمان له مناكير ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال له مناكير وذكر من مناكيره هذا الحديث، هذا الحديث. ولم يطلع شيخنا رحمه الله على علة هذا الحديث في علل بن أبي حاتم، وإلا كان إذا اطلع على الحديث حذفه وجعله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فإذا الحديث على شرط إعلاله رحمه الله والحديث معل. نعم، لكن له طريق أخرى صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها اسمه الواحد.
0: إذا أفطر بدأ بالتمر، هذه كلها شواهد لحديث سلمان بن عامر من طريق تلك المجهولة الرباب بنت صليع، وأن الحديث له أصول ولا بأس بالتحديث به، وإن كان قد ضعف لكن له أصول من القرآن ومن السنة. هذا السند صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق رقبة بن مسقلة ثقة، عن بريد بن أبي مريم ثقة، عن ثابت البناني إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن النسائي أعله بالإرسال فقال رواه شعبة، رفعه مسقلة، ورواه شعبة عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وشعبة أحفظ. ودافع عنه الدارقطني في العلل فقال رواه رقبة، ويشبه أن رقبة أي رقبة بالسند المذكور، ويشبه أن رقبة حافظة، أي أن الحديث محفوظ مرسلا عن شعبة، ومحفوظ من طريق رقبة بالسند المذكور متصل، فصح الحديث. وارتضى هذا الدفاع عن الحديث المقدسي في المختارة فنقل دفاع الدارقطني عنه، وارتضى هذا الدفاع عن الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وصححه، وهو كما قالوا حديث صحيح محفوظ بسند ثقة رجاله ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متصل. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتمر، فعلمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البدء بالتمر، ليس معناه على سبيل الوجوب ولعنه يكون مفردا. المفرد جاء في قبل ذهابه إلى الصلاة، إلى صلاة العيد من صلاة الفطر، أكل تمرات وترا. أما في هذا الموضع فما جاءت كلمة وتر فيما نعلم، يأكل ما تيسر له وترا أو غير وتر، لكن على تمرات يفطر ويكون يبدأ بها. حتى لو قدم الطعام الأفضل أن يبدأ بالتمر. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في الزاد على البدء بالتمر وفضيلته وفضيلة خاصيته على البسد، أنه خفيف وأنه يتحلل في الجسم وأن المعدة تكون فارغة، فلو أتى وضرب عليها بالشيء الثقيل مثلا بالخبز مثلا باللحم مثلا بالعصيد مثلا بالأشياء ثقل على المعدة فتضررت المعدة، بينما إذا بدأ بهذا الشيء الخفيف يكون خفيفا تتهيأ المعدة للطعام ويتحلل في الجسم ويجد الجسم نشاطا نحو هذا. ذكره راجعه في زاد المعاد في فضيلة البدء بالتمر وخاصية ذلك على في حالة الصيام هذا. ولا بأس أن الإنسان يأكل إن لم يجد تمر أكل حسوات من ماء لخفته ولتطهير البعمد أو حتى غير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه أو أسفاره قال لمن معه انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، أي خلط اللبن بالماء ليشرب ليفطر. قال يا رسول الله عليك نهارا، لا تفهم أن النهار ما زال موجود، إنما الضوء فقط، وإلا لا يجوز الفطر إلا بعد غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال فنزلت فخلط يعني اللبن بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا بأس بالفطر على غير ذلك. وأما إن وجد التمر أو الرطب، رطب أفضل، أو التمر أخذ منه شيئا ولو قبل الطعام ولو كان الطعام، هذا أفضل لما سبق بيانه. أضف إلى ذلك أن التمر هذا ليس من خصائص فقط الصائم، حتى النفساء لا أفضل لها من التمر، كما ذكر الله عز وجل قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، أي السيل بجانبك تشربين بكل سهولة سري جدول من الماء الطيب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا. الماء موجود، الجدول موجود، والنخلة تتساقط. وهذه عبارة عن سبب من الأسباب، وإلا جذع النخلة ما يهزها عشرات من الناس، لكن سبب هزي امرأة ماخذ تمسك النخلة وتهزها وإذا الرطب يتساقط. قال عمرو بن ميمون لو علم الله لها أفضل من التمر، أي للنفساء، لأطعم ذلك مريم بنت عمران، لكن الله أراد أن يطعمها، جعل مخاضها تحت النخلة ليطعمها هذه الثمرة الطيبة التي نفعها عظيم للنفساء. ثبت عنه هذا عند ابن جرير رضي الله رحمه الله وغيره، وعن غيره أيضا. إنما الشاهد فضيلة هذه الثمرة على النفساء وعلى غيرها، لكن هذا من خصائصها. ولهذا تجد الذي عنده نفس يلتمس التمر ويلتمس الجيد للنفساء، وأن ذلك يعني يؤتى به للنفساء من خير التمرها. هذا التمر قوت أطعمه الله عز وجل، جعله إبراهيم قوت امرأته وصبيه، قوت امرأته وصبيه حين أتى بهاجر أم إسماعيل وولدها ووضعها عند دوحة في المسجد جانب المسجد الحرام على زمزم، ثم ولى معها جراب من تمر سقاء من ماء، ولى وتركها وترك صبيها. قالت أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا في هذا الوادي، أي ما فيه أنيس، الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، فولى ما عندها إلا ذاك التمر، جراب التمر سقاء الماء. لما توارى رفع يديه اتجه إلى البيت، كان رابية، ورفع يديه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية، وجاء وكانت لما أكلت من ذلك التمر وفنية، شربت من ذلك السقاء وفنية، والصبية تلبط، كانت تأكل تمرا وتشرب ماء وترضع الصبية، در اللبن، التمر فيه إدرار اللبن، فيه غذاء، فيه قوة، وترضعه، فلما فيه جعله يتلبط، هي جائعة والصبي ما عنده حليب. وذهبت إلى الصفا وتصعد إلى الصفا وتنظر هل في أنيس إلى المروة، من الصفا إلى المروة 7 مرات، تفعل ذلك 7 مرات، المرة شوط والرجوع شوط جعل للطائفين. فعلت ذلك وهي في 7 سمعت صوتا، قالت أغث إن كان عندك، قال صح، يعني تقول إنها تخاطب نفسها، أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل إلى زمزم وهزم برجله وقيل بجنحه جنحه، وخرجت زمزم، خرجت زمزم، بعثت زمزم طعام وطعم وشراب طعام وطعم وشفاء سقم، هي طعام زمزم وشفاء أيضا، فهي دواء وغذاء شفاء وسقاء، تمع في هذه الأشياء، فجعلت تشرب من ذلك الماء وتسقي ولدها.

في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال فما يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء الأسودان، ما حتى الجيد نوع الرديء الأسود، الأسودان التمر والماء كلها قوت، ألا تفاوت التمر وكله قوت، كله غذاء، كله فيه فضيلة عظيمة، التمر والماء. يمكث 3 أشهر ما عندهم إلا تمر والماء. أصحاب الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء أتوا من بلاد شتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأون إلى أهل ولا إلى مال، في سقيفة. وكان الأنصار عليهم رضوان الله يأتون بالتمر يعلقه في المسجد قوت لهؤلاء الفقراء، ما عندهم شيء. وإذا جاء أحدهم أخذ العصا وخبط من ذلك العذق فيتساقط فيأكل منه. وكان بعض من لا يرغب في الخير، كذا في حديث البراء رضي الله عنه قال كان يأتي بالتمر فيه الشيص، يعني التمر الذي ما هو من النوع الجيد، فيعلقه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوه اعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تأخذوا التمر الرديء الذي ما يعجبكم لو أنه أنفق عليكم ما قبلتموه، تأتون به إلى الفقراء ولا تيمموا. قال البراء رضي الله عنه فينا أنزلت هذه الآية أنه كان بعض الناس يأتون بالتمر الذي ما هو جيد يعلقه، فأمرهم الله عز وجل أن يأتون بالتمر الجيد ويضعونه في المسجد. وإلى الآن والناس لا يزالون في كثير من البلدان يضع تمرا ويضع ماء في المسجد، يأتي الجائع يأخذ تميرات ويأخذ قليل الماء يشرب يشبع. كثير تجد هذا في بلاد نجد، تجد هذا في بلاد الحجاز، في كثير الأمكنة. وكانوا أيضا هو طعامهم ولا زال للضيف التمر، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم من الجوع، وجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أخرجوا من الجوع. فانطلقا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، بسم الله، إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، ما وجدوه وجدوا المرأة، نظرت فقالت مرحبا وأهلا، لكن الرجل زوجها ما يزال غائب. فبينما كذلك جاء الرجل فنزل فقال لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ثم ذهب وأخذ عذقا فيه بسر ورطب وتمر ووضعها بين أيديهم، أنواع من التمر في ذلك العذق، الرطب والبسر، البسر هو البلح الذي لم يكن قد استوى أو استوى بعضه كما في النهاية من أثير، وهكذا أيضا التمر، 3 أنواع. فأكلوا من ذلك وأتى بالماء، وقد استعذب، ذهب يأتي بالماء العذب، بالماء البارد العذب مع الماء مع التمر. ثم أخذ المدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك التمر ومن ذلك الرطب ومن ذلك البسر وشربوا ماء حتى شبعوا، أكلوا وشربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا النعيم. قل لأبي بكر ومن معه، أبو بكر عمر، أخرجكم بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم؟ أي أكلتم رطبا وأكلتم بسرا وأكلتم تمرا وأكلتم لحما وشربتم ماء، لتسألن عن هذا النعيم. بالله استحضروا حفظكم الله كم نحن فيه من النعيم الآن، كم يقدم على المائدة الآن، يقدم أيضا يقدم اللحوم، يقدم الأرز، يقدم الخبز، يقدم الأدم، يقدم كذلك العصيد، يقدم كذلك الفاكهة، يقدم المرق، يقدم نعم الحلوى، وما نستحضر أن هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا النعيم يجب علينا أن نستحضر هذه النعمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم نعيم الشراب واللحم بعد جوع حصل لهم، خرجوا من شدة الجوع من البيت، يعني ما يجد ما يأكل في البيت. هذا من فائدة، هذا مما ذكر مما فيه أنهم كانوا يقدمون للضيف أول ما ينزل التمر والماء. وإلى الآن وعادة الناس، عادة العرب أنها تقدم عند الضيف حياك الله هذا الماء، وضعوا الماء وضعوا التمر لفضيلة التمر، وأنه فيه يعني تهيئة للأكل بعد ذلك، وهو إتحاف، وفيه قوت أيضا، فيه قوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه مات رسول الله ولم يمشي يعني يملأ بطنه من الدقل،
أي ما

0: استطاع ما كان يجد من الدقل ما يملأ به بطنه أي بتكرار، ويذكر الذين معه أنهم صاروا يملأون بطنهم من أحسن أجود أنواع التمور. والشاهد أنه كله حتى الدقل فيه ما يغض الطرف عنه، بل هو من النعم من النعم. وعندنا في هذه الأزمنة يحتقرون نوعا من التمر، بل ربما قال هذا انتهى تاريخ رجم. هذا ما هو صحيح. الدقل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ من التمرة ويفتحها وينظر إذا كان فيها شيس أخرج الشيس وأكله، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه، ويعضده حديث النعمان رضي الله عنه في فضيلة التمر وأنه فيه فوائد حتى ولو كان غير الجيد منه، لنعمة الله عز وجل العباد بهذه النعمة. وهكذا أيضا التمر كان ربما اتخذوا منه وليمة عرس، فأمنا صفية رضي الله عنها ما كان وليمتها إلا هذا، لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنكما في الصحيحين ليس لم يكن هناك خبز ولا لحم، ما كان إلا التمر والأقط والزبد، وضعت الأنطاع ووضع عليها التمر، ثم جعل العقط هو شيء من اللبن المجمد حليب مجمد، وكذلك أيضا الزبد الموجود معهم على رواحلهم، ثم كانت وليمة وليمة. فمن لم يستيسر له ما عدا ذلك من اللحم كذا، ولو كان تمرا مع الزبد مع كذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباهاة، لينفق ذو ساعة من ساعته أو لملوبشة، ومن لم يستطع ولو كان مثل ولو كان مثل ذلك. هكذا كانوا يصطحبون معهم التمور حتى في أسفارهم. في قصة عمير بن الحمام الحمام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواجهة الأعداء، فقال بخن بخن، أي أنه للجنة. قال ما حملك على ذلك؟ قال إلا أن أكون من أهلها، ثم أخرج تمرات من قرنه ثم أكل منها، لأن كان حتى وسفره للجهاد والغزو يستحب ذلك لأنه قوت. قال فقم قال إنها لحياة طويلة إن أكملت تمراتي، وألقى الباقي وضعه ثم قاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أو أبي سعيد رضي الله عنهما وكلا الصحابة وكل الصحابة عدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، فأتى أصاب الناس مجاعة عطش ومجاعة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم استأذنون أن ينحروا بعض نواضحهم يأكلون يدهنون. فأتى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أذنت لهم؟ قال الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، استحسن هذا الرأي ودعاهم بما عندهم. كان هذا يأتي بكف تمر، وهذا يأتي بكف يعني ذرة، وهذا يأتي بكف من كذا من أطعمة التي معهم في الرواحل، فدعا عليها بالبركة فأكلوا حتى شبعوا، وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضلا. قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، لا يلقى الله أحد بها غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. الشاهد أنهم كانوا يصطحبون في أزوادهم التمر لأنه قوت، قوت عظيم، قوت مبارك، قوت طيب لفضيلته. وهكذا جاء في غزوة سيف البحر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أن التمر لا يحتقر منه حتى التمرة الواحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على 300 شخص غزوة سيف البحر، قيل يذكر بعضهم إلى أنها جهة ينبع كذا، يستلقون فيها عيرا لقريش وعليهم أبو عبيدة، أعطاهم جرابا من تمر وأعطاهم شيء من التمر، أكلوه ما وصلوا إلا وقد في بعض الطريق فني، فلما كاد أن يفنى جمعه أبو عبيدة وجعله عند أحدهم، ثم كان يصرف عليهم قليلا، فلما فني كان يعطيهم تمرة تمرة في اليوم، تمرة تمرة في اليوم الواحد. قال فما كانت، فكيف كنتم تفعلون؟ أي ما كانت تغني عنكم؟ قال وجدنا فقدها، التمرة الواحدة في اليوم يمصها ويشرب عليها الماء يجد فيها قوة، فلما فنيت وجدوا فقدها لأهميتها. حد حبة تمرة لا تحتقرها، لا تحتقرها. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أتتها مسكينة وما تحمل ابنتين لها، فأعطت كل واحدة تمرة، ما تجد في بيتها إلا تمرة لها للمسكينة وتمرتين لابنتيها. قالت فأعطت كل واحدة تمرة منهن، ثم أخذت تمرة لترفعها على فيها، فاستطعمت ابنتاها فشقتها بين بنتيها نصفها لهذه ونصفها. فأعجبت عائشة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد أوجب الله لها بها الجنة بذلك بتلك الرحمة، أنها منعت نفسها من تمرة واحدة وشقتها رحمة لابنتيها بين ابنتيها، هذه رحمة عظيمة أوجب الله لها بها الجنة. هذه من رحمة الواعي عنها حتى تقدم ابنتيها عليها في شد في أشد الجوع، مسكينة تستطعم ما وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يبعث إلى أبيات لا يجدون له تمرة، وربما أضافه بعض قال من يطعم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان، تفطن ما يجدون للمسكين إلا تمرة أو تمرتين أو لقمة أو لقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا مسكين مستعف، وهذا المسكين ربما سأل فردته هذه. وفي صحيح في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فقال وجد تمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة من الصدقة لأكلتها، حفاظا لنعمة وبيانا على أن التمرة لها شأن، الواحدة التمرة من هذه النعمة تحفظ ويشكر الله عليها لما فيها من الفضيلة لأكلتها. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التمرة ما تحتاج إلى تعريف، هي لقطة، لكن لقطة دون، وما فوقها في ربع دينار نحو ذلك تعرف، والخبزة والحبل ما كان من ذلك. واستنبطوا أيضا على أنها صدقة لآل البيت لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمر من تمر الصدقة يريد أن يضعها في فمه أخرجها من فمه وقال كخ إن لا نأكل الصدقة، أي لا تحل لبني هاشم ولا بني مطلب، فهي الصدقة ولو قليلة ولو تمرة أخرجها من فمه ونهاها عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. أيحتقر بالله عليك أنها نصفها تقي النار؟ ما يحتقر هذه النعمة، نصف تمرة شقها، شق التمرة، شق التمرة تنجو بها من عذاب الله إذا تصدقت بها، فهذه فضيلة للصدقة ولو قلت ولو فرس، لا يحقرن أحدكم نعرف شيئا ولو فرس شاه أي ظلف شاه يتصدق به، فلا تحقر منه شيئا ولو نصف تمرة يقيك بها الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وهكذا من فضيلة التمر ما كانوا يعتنون به، يعني سواء كان في سفرهم أو حضرهم، وما كانوا كذلك يستجلبونه ويعتنون به يعتبرونه حتى في شرابهم وأنبذتهم ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من سحور إلى عشاء ومن عشاء إلى سحور ويشربه، وفيه قوة وفيه نشاط. يذكر أهل الأطباء أنه فيه من التغذية ما لا يكون في كثير من الأدوية والمقويات للدم وغير ذلك، بما يحتاج إليه صاحب فقر الدم ويحتاج إليه غير ذلك من منافعه ومن خيره وبركته. لولا إطالة الوقت وطوال الوقت كان الوقت يستدعي الاسترسال في فضائل هذه النعمة وفي مكرمة الله سبحانه وتعالى العباد بها، فهذه مما أكرمت بها هذه البلاد ثمرة النخل ونعمة النخل ونعمة هذه الفضيلة التي ترونها في كل وادي وفي كل مكان. وما بكم من نعمة فمن الله فاشكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، كما قال الله سبحانه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة في هذا الجمع المبارك وفي هذا الخير وفي هذه البلاد وفي هذه المساجد، ويزيد الخير خيرا والنفع نفعا والبركة بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتاج الإنسان إلى أن يعني يحصد يعني يزيل ذلك الشجر ويسكن فيه هذا شأنه، ولكن لا يستبدل بها ثمرا بطالا، يعني أو شجرا بطالا مثل شجرة القات مثل شجرة لا تعود عليه بخير، هذه شجر مبارك، شجر فيه خير وأما إن احتاج أن يبيع وإن احتاج كذلك، وأيضا قد يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوه عين الربا، وقد يكون فيه أيضا فاكهة، هذا فيه تفكه، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني رخص في ثمر النخل أن يباع بوزنه أو قال بكيله تمرا يباع ولو على رؤوس الشجر ولو كان موزونا ولا شكر رطبا يأكلها أي فاكهة، رخص في 5 أوسق فما دونها يتفكه بها، ومعنى ذلك أنك عندك تمر جاهز ثم حان وقت الشجر وقت كذلك الثمر وفيه رطب في الشجر وما عندك تأخر ثمرك، أو أنت تتاجر في الثمر في التمر أو كذا ما عندك ثمر خريف وتكرم فيه أهلك وضيفك وما كان من ذلك، فمن رحمة الله أنه جعل في ذلك لصاحب هذا التمر أن يكون بديله من الرطب بنحو 5 أوسق فما دون، ولا يزيد على ذلك للتجارة أو الادخار، استثنية هذا من الربا من بيع من الربا في ذلك ما يسمى العراية من المزابنة، ما يسمى العراية تعرى عن الربا وتستثنى عن الربا. الشاهد لا تفرطوا في هذا الخير فأنتم أكرمكم الله به، هذه نعمة من الله عز وجل فيها خير وبركة على هذه البلاد وعلى غيرها، نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

تفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه

والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون

علانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن

الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن

الله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل

0: الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن تأذن

فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه

بدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد.

0: الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله نالة العسيري من الطائف. أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، في هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم. أرشدونا إلى الصحيح، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليهم في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك. لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس نظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
3: كل يوم له نية، يعني كل يوم له كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، هكذا أيام النذر، كل يوم له نية لأن عباده مستقلة. نعم، هذا هو الصواب.
2: جزاكم الله خيرا. ما حكم الحلف بالأمانة والذمة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرا.
3: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي، هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو أنا أقول أعطيك هذا الأمان هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحلف بالأمانة، يقول لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة، فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، تالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف بغير الله، لا يجوز. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول ما صحة الأحاديث التالية، وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
3: نعم نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخ من حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي بعض الروايات فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عن النفاق، عنده نفاق وعنده خبث، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختلف بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله، وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبقى في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة، وكان في غالب حياته على الكفر والضلال ثم هداه الله الإسلام ومات عليه. هذا يقع هذا فهذا يقع وهذا يقع، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول وتروي الحديث فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.
3: مثل ما تقدم، يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة، مثل ما تقدم الحديث السابق. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟
3: نعم لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس الإشارة، فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة. أما الصاد قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي للمؤمن، لا ينبغي المؤمن، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كتب هذا يكتبه كاملا كاملا صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صال ولا صلعان، أقل أحوال هذا كراهة. نعم
2: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
3: نعم.
2: يقول رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن، كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج

0: وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور، فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها. طيب. إذا بلغ النصاب. طيب. كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمته في السوق. فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب. والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه وثلاث أسبع جنيه يعني نصف، لأن الكسر يسير.
0: نعم.
1: 11 جنيه ونصف، هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا، وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط، 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف 92 غرام، فعليها تزكيه من مالها. فإن كان ما عندها مال تبيع منها الذهب وتزكي، أو تقترض أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس. وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف، فلا زكاة عليها. وهكذا البنت يوزن، فإذا بلغ النصاب 11 ونصف يزكى، وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها.
0: نعم.
1: تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب أو عطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة. وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة. والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة.
0: نعم.
1: نفقة الصغير غير نفقة الكبير، والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء. فإذا أغناهم الله أغنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه. وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان، من الذهب الرذي والطيب.
0: نعم.
1: وينطر في السوق ماذا يساوي ويخرج زكاته في 1025. وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر. فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية.
0: طيب.
1: هو لزم يخرج من الذهب لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ.
1: نعم.
0: تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير
1: الحبير الحبير
0: كتبت هي الجبير
1: الحبير
0: تلخيص الحبير
1: الحاول من حجم.
0: نعم. وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ثم روى حديثا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاة؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله

0: بسوار من نار أدي زكاته، أرجو أن تفيدوني مأجورين لأني قلقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
1: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا زكاة فيها لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة. وبما روي عن جماعة من الصحابة من عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخر من العلم إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضا، مع عموم الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث، وهذا قول هو الأصح، هذا قول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا، وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا، هذا هو النصاب، فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي، كل واحد عليها أن تزكي ربع العشير، فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر، وإذا كان يساوي 20,000 فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال، لأن يعني عشر 20,000 وربع العشر 500 ريال، وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع العشر جنيه واحد، لأن عشر 40 4 ربع العشر واحد جنيه واحد، فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي قيمة الحلي سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العمل الورقية، وهذا هو القول المختار وهو الأصح بالدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف، لو صح لكان كافيا، لكنه ليس بصحيح، هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف نون ميم مراد، تقول أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي، لي أم عجوز جدا ومريضة تركتها في مصر ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون، ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا، ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
1: ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله، ليس عليك بأس، وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم، المقصود أنه لا حرج عليك مطلقا ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج والحمد لله. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري يعمل في الرياض بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري اشتريت فراء تلبسه النساء المتبرجات وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف فيه وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
1: إذا كان هذا الفرو لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة، إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك، المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه؟ نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة.
1: نعم، من تاب تاب الله عليه. إذا زنى أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: استووا.

بسم الله قل يا أيها.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله

الله. الله.

Hmm.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إيهاب بكسر الهمزة، وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني رحمه الله: وإسناده ضعيف. الباب 69: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله هذه الآية التي كتبها الله تعالى في التوراة، أي كتب عليهم الحكم الذي تضمنها. الحكم الذي تضمنته هذه الآية: أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود ليبين أن هذا الحكم الذي ثبت في شرع من قبلنا قد جاء في شرعنا إثباته. فإن الأحكام التي وردت في شرع من قبلنا لا تخرج عن ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يأتي في شرعنا تقريرها وإثباتها، فهي أيضا شرع لنا. كهذه الآية، هي من شرع من قبلنا وجاء في شرعنا تقريرها، فهي شرع لنا. الحال الثانية أن يرد في شرعنا نسخها وعدم إقرارها، فهذه لا تكون شرعا لنا. كما ذكره الله تعالى عن توبة بني إسرائيل أنها تكون بأن يقتل بعضهم بعضا: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا كان حكما عليهم، وهو من الآثار التي جعلها الله عليهم في شرعنا نسخ، فلا يكون هذا شرعا لنا، ولا يكون قتل النفس توبة. هذا كثير. أيضا حرم الله مثلا على من قبلنا الشحوم، أي على اليهود، إلا ما استثناه الله في القرآن: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. في شرعنا جاء نفي ذلك وأباح الله تعالى ذلك للمسلمين، فيكون هذا ليس شرعا لنا. الحال الثالثة أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر في القرآن مسكوتا عنه، فليس فيه بيان أنه يكون شرعا لنا وإثبات وتقرير له، وليس فيه بيان نسخه وإبطاله. فهذا اختلف فيه أهل العلم، وأصح الأقوال فيه أنه أيضا شرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره
إلا للاستفادة منه والأخذ به، ولو لم يكن شرعا لنا لما ذكر أو لبين أنه لا يجوز لنا أن نفعل كما حصل لهم. فهذه الآية هي من القسم الأول الذي ورد في شرعنا تثبيته وإقراره، فكتب الله عليهم في التوراة هذه الأحكام أن النفس بالنفس، وهذا الحكم عام كما سبق معنا في درس ماضي، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى والعبد بالحر والحر بالعبد، لأن النفس بالنفس، وهذا الحكم عام إلا ما استثناه الدليل، فما استثناه الدليل يستثنى، كما تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل والد بولده، هذا ورد في الدليل استثناءه. والعين بالعين، أي من فقأ عينا تفقى عينه، والأنف بالأنف، من جدع أنف إنسان يجدع أنفه، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، جروح على اختلاف أنواعها، سواء كان جرحا يسيرا أو جرحا بليغا، على اختلاف تسميتها عند الفقهاء، سواء جروح البدن أو جروح الرأس، قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من عفى أسقط هذا القصاص فهو كفارة له، يؤجر عليه وتكفر عنه ذنوبه. وهذا كما قد تقدم التنبيه عليه أنه إذا كان فيه مصلحة، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح، أما العفو الذي ليس فيه مصلحة فهو مذموم، كالعفو عن إنسان معتد قاتل معروف بالشر والأذية لعباد الله، هذا العفو عنه مفسدة، لكن الذي يعفو يعفو ليصلح، كإنسان أخطأ زل، أخطأ بمعنى استفزه الشيطان ففعل ذلك الشيء ولو عمدا، لكن ليس من عادته ولا من شأنه، فيعان على الإصلاح والتوبة فيعفى عنه فلا بأس. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس كما تقدم بين، والثيب الزاني الذي يزني وقد تزوج، فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، والمفارق لدين التارك للجماعة المرتد، من ارتد عن الإسلام يقتل ولا يقر حتى لو ارتد إلى دين يقر أهله، مثلا الآن اليهود والنصارى إذا كان يهوديا أصليا نصرانيا أصليا وهو بين المسلمين ويريد أن يبقى على حاله يقره المسلمون على يهوديته ونصرانيته، لا يلزمون بالإسلام، يدعون إلى الإسلام لكن لا يلزمونه به، فإن بقي يبقى ذميا له أحكام معلومة في الشرع يقر، لكن المرتد لا يقر، يقتل المرتد، الذي كان مسلما ثم ترك الإسلام يقتل، حتى لو كان يهوديا مثلا ثم أسلم ثم أراد أن يعود إلى اليهودية يقتل لا يقر. وهذا مما يبين أن أحكام المرتد في كثير من الأحوال أشد من أحكام الكافر الأصلي، هذا حكم من الأحكام التي تبين ذلك، ذبيحة الكافر الأصلي حلال
وذبيحة المرتد حرام لا تحل، إذا ذبح ذبيحة فهي محرمة. نساء أهل الكتاب الكفار الأصليين يجوز الزواج بهم، المرتدات لا يجوز الزواج بهم، وهكذا في أحكام كثيرة تبين أن كفر المرتد أقبح وأشنع، لأنه قد عرف الإسلام وعرف الخير والهدى ثم تركه. فهذا ممن يقتل، المفارق لدينه، التارك للجماعة، الذي كان مسلما ثم ترك دين الإسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخ

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

كتاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن ابن أبي شميلة

0: الأنصاري القبائي نسبة إلى قباء عن سلمة بن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه عبيد الله بن محصن ويقال له عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الإسناد في ضعف. سلمة بن عبيد الله ويقال له سلمة بن عبد الله مجهول، لم يروي عن إلا عبد الرحمن ابن أبي شميلة، وعبد الرحمن ابن أبي شميلة أيضا ليس بذاك، فيه ضعف. أكثر ما قيل فيه كلمة لابن معين أو نحو ذلك سئلان فقال مشهور، قال مدني مشهور، ولم يوجد فيه توثيق صريح. فهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن له شاهد عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في المعجم الأوسط وغيره بإسناد في ضعف يصلح في المتابعات والشواهد. وجاء الحديث عن أبي الدرداء بنفس اللفظ أيضا، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذلك أبو نعيم في الحلية. وحديث أبي الدرداء شديد الضعف لا يعتبر به، ولكن الحديث من الطريقين السابقين لا بأس به، وقد حسنه بذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال في الحديث من أصبح آمنا في سربه، معنى في سربه قيل معنى في نفسه، وقيل معنى في سربه أي في قومه في عشيرته في أهله. وحاصل معنى في سربه أي من أصبح آمنا في المكان الذي هو فيه، هذا حاصل معنى، أي من أصبح آمنا في الموضع الذي هو فيه، أي في بيته في نفسه فيما حوله في جيرانه في منطقته أمان فيه. معافا في جسده، العافية في الجسد أي ألا تصيبه الأمراض، بمعنى أصبح وليس في مرض في جسده. عنده طعام يومه، أي الطعام الذي يكفيه ليومه. من اجتمعت له هذه الثلاث آمن في الموضع الذي هو فيه، أمان، وعنده عافية في البدن، ليس عنده أمراض، وعنده القوت الذي يكفيه ليوم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا، أي كأنما جمعت له الدنيا، لأن هذا الأمر هو غاية ما يتحصل عليه من جمعت له الدنيا. الذي جمعت له الدنيا ماذا يصنع؟ أكثر ما يتحصل عليه الأمان في سربه والعافية في بدنه وأن يأكل قوت يومه، فلا يملك من جمعت له الدنيا أكثر من ذلك في يومه وليلته. فإذا معناه من حصلت له هذه الثلاث فكأنما حيزت له الدنيا. وفي هذا الحديث فضيلة الأمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
0: حل محله الخوف، فالأمن ضرورة لا تقوم حياة العباد في دينهم ودنياهم إلا به. وفي هذا الحديث أيضا فضل العافية في الجسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كثيرا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيدعو الله بالعافية في سائر شؤونه، في نفسه وماله وأهله. وكان يستعيذ بالله من الأدواء والأمراض، وكان يسأل الله أن يمتعه ببدنه وصحته وقوته، ما أحياه وما أبقاه. فالعافية في الجسد من أعظم نعم الله على العبد، فمن كان معافا في جسده فقد أنعم الله تعالى عليه في هذا الجانب نعمة عظيمة. ربما من جمع الدنيا لا يحصل على هذه النعمة. عنده طعام يومه، أي عنده الذي يكفيه ليومه. وهكذا ينبغي أن يكون هم الإنسان، فلا يكدر العيش الحاضر بهم عيش المستقبل. فالذي رزقه في الحاضر سيرزقه في المستقبل، والذي ساق له الرزق في يومه سيسوق له الرزق في غده. فمن كان عنده طعام يومه ورزقه الله تعالى قناعة به فكأنما جمعت له الدنيا. ومن الناس من يكدر حاله الذي هو فيه بهم ما سيأتي، فلا هنيئ بما هو فيه ولا ناله الهناء فيما سيأتي. ومن الناس من يهنى فيما هو فيه ويسوق الله تعالى له رزقه فيما يأتي. وكأن البخاري رحمه الله أشار بهذا الباب بعد باب المال الصالح للمرء الصالح إلى أن هذا من المال الصالح، أن يرزق الإنسان قوت يومه، طعام يومه، مع ما هو فيه من الأمن والعافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طيب النفس. حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله أو عن عبد الله ابن سليمان ابن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه وعمه اسمه عبيد صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الله ابن سليمان ابن أبي سلمة، وهو حديث صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث سبق معناه في صحيح مسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه السرج الذي يوضع عليه من قماش أو خشب، أي عاري من ذلك. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. الحديث متفق عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر الذي عنده ابن خطأ صاب المنكدر، واسمه المنكدر ابن محمد ابن المنكدر. قال حدثنا المنكدر عن أبيه، أبوه هو محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. الحديث إسناده في ضعف، فإن المنكدر ابن محمد بن المنكدر فيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد عن غير واحد من الصحابة، بل الجزء الأول منه في الصحيح صحيح البخاري. كل معروف صدق عن جابر، وهذه التتمة لها شواهد عن جماعة من الصحابة من حديث أبي جري جابر بن سليم، شاهد للفقرتين، ومنها حديث أبي ذر في مسلم شاهد للفقرة الثانية. فالحديث صحيح بشواهده. هذا الحديث في طيب النفس، وطيب النفس له معاني، فمن معاني طيب النفس أي أن يكون منشرح الصدر ارتاح البال، طيب النفس. فطيب النفس يكون بمعنى انشراح الصدر والراحة والطمأنينة والسعادة. وطيب النفس أيضا بمعنى السماحة والسخاء والكرم والبذل. فيقولون فلان طيب النفس، أن يعطي العطاء وليست نفسه متعلقة به، كما جاء في الحديث الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطي كاملا موفرا طيبة به نفسه. طيبة النفس ليست متعلقة به، نفسه هنية. والمعنى الأول الذي هو انشراح الصدر ولذة العيش يدل عليه أيضا حديث أبي هريرة في عقد الشيطان ثلاث عقد، قال فأصبح نشيطا طيب النفس. وفي الحديث أن طيب النفس من النعم، من نعم الله على المعنى الأول والمعنى الثاني. فكون الإنسان يكون طيب النفس، منشرح الصدر، مرتاحا، مرتاح البال، هذه نعمة من الله جل وعلا. كم من إنسان في قلق، كم من إنسان في ضنك، كم من إنسان في ضيق حال. فمن رزقه الله تعالى طيب النفس فهذه نعمة. هكذا ينطيب النفس بمعنى أن يكون الإنسان سخيا هنيا، يعطي الشيء ولا يتبعه نفسه، نفسه طيبة بما حصل لأخيه من خير بجانبه، ليس فيها حسد ولا حقد ولا غل. هذا أيضا نعمة. ومن اجتمع له طيب النفس بالمعنيين كان من السعداء. ولذا هي من النعم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله. لم بأهله كناية عن العشرة، عن الوقاء. فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. وهذا ما استدل به العلماء أن من أسباب طيب النفس الشهوة الحلال والوطء من حل، فإنه مما يطيب النفس. كما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذا الحال، فلما قالوا له نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله، يحمد الله تعالى على هذه النعمة. ثم ذكر الغنى، ذكر الناس الغنى كثرة المال، فقال إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهذا تأييد للباب الذي قبل الباب، المال الصالح للمرء الصالح، لا بأس بالغنى لمن اتقى. أما من لم يتقي فغالبا غناه يطغيه ويصرفه عن جادة الصواب. ثم قال والصحة لمن اتقى خير من الغنى. من رزق الله صحة في بدنه، عافية في بدنه، كما جاء في الحديث الذي قبله، نصبح آمنا في سربه معافا في جسده. فالصحة لمن اتقى خير من الغنى. فكم من غني يكون مريضا مبتلى، ورب إنسان ليس بغني ولكنه صحيح وعنده تقوى لله جل وعلا وصلاح واستقامة، فهو على خير عظيم. وطيب النفس من النعم، وروى الشاهد من الحديث أن طيب النفس من النعم. والحديث الثاني حديث النواس بن سمعان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والشاهد من هذا أن الإثم يعرف بأن النفس لا تطيب به، لا ترضى به النفس، لا تطيب، يبقى يدور في خلد الإنسان، يتردد في نفسه. فالشاهد من الباب أن من علامات البر أن تطيب به النفس وأن تطمئن له، وهذا في النفس المؤمن، النفس الصالحة. أما النفس التي قد انتكست واستقرت لما حرم الله وسكنت له، فقد لا يبالي ولا يتردد الإثم في قلبه. فالميت ليس يتألم، ليس فيه ألم ولو أصابته الجروح، فالقلب الذي قد مات لا يتردد الإثم في نفسه، بل يعمله بأشد انشراح. وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، وهذا من طيب نفسه، فإن الجود لا يكون إلا عن طيب نفس، وأشجع الناس، والشجاع يظل لا يكون إلا طيب النفس الذي يكون مقداما شجاعا، وإلا الذي لا يكون طيب النفس يكون أنانيا، يكون جبانا في غالب الحال، لا يكون شجاعا. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصوت، أي سبق الناس، سمعوا صوتا أفزعهم فسبق إليه، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى الصوت، يعني وهو راجع، انطلق الناس قبل الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع، ويقول: لن تراعوا، لن تراعوا، بمعنى لن تخافوا، لن تفزعوا، لن ترهبوا، لا يحصل لكم خوف، ليس هناك أي شيء. وهو على فرس لأبي طلحة عري، ما عليه سرج، أي ركبه مستعجلا، وفي عنقه السيف قد تقلده، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر، والمراد أي الفرس، لقد وجدته بحرا أي سريعا. قال العلماء: وهذا من دلائل نبوته، فقد كان هذا الفرس لأبي طلحة بطيء السير، كان بطيء السير ثقيلا، فلما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام وجده سريعا، شبهه بالبحر، لقد وجدته بحرا. والحديث الثالث حديث جابر: كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه منبسط، ليس وجها عابسا، هذا من المعروف، فليحتسب ذلك المسلم، أنه إذا لقي أخاه بوجه طلق هذا من البر، من طاعة الله. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، تفرغ له، تسقيه يشرب، أي ولو كان الماء يسيرا، إنما تجلبه بالدلو من البئر، اسقه. وكل هذه من طيب النفس، كونه يلقى أخاه بوجه طلق من طيب النفس، وأن يفرغ من دلوه في إناء أخيه هذا من طيب النفس. فهذا الحديث أو فهذه الأحاديث مع هذه الباب فيها حث على طيب النفس، وأن من جعله الله تعالى طيب النفس فقد أنعم عليه، فإن طيب النفس من النعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات سواء كان في العقيدة أو في غيرها وفيه خير كثير، ما هو ضابط التعامل معه والاستفادة منه إذا كان صاحب قلم سيال أو منصب مرموق أو لديه من الطاقات ما ليست عند غيره؟
2: إذا كان هذا الرجل يجاهر بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد إليه، لأنه وإن كان لا يتأثر به لكن يغر غيره، بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق. فالذي ينبغي أن لا يتردد الإنسان إلى أهل البدع مهما استفاد منه ماليا أو علما آخر لما في ذلك من التغرير بالآخرين.

0: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، امرأة تعيش مع زوجها وأم زوجها في بيت واحد، ولكن أم الزوج تؤذي هذه الزوجة بالكلام والسب والشتم والاحتقار مرات كثيرة، فهل من حق هذه الزوجة أن تطلب بيت لوحدها هي وأطفالها، مع العلم أن هذه أم الزوج يعيش معها زوجها وبنتها الصغرى ويستطيعون أن يخدموا أنفسهم دون تعب؟ ثم هو الموقف الصحيح للزوج من تصرفات أمه اتجاه زوجته؟ ثم هل يقال أن بقاؤه معها مع أمه في بيت واحد يعد من المشاكل مع هذه المشاكل يعد من البر، أم أنه ليس من البر وجهونا مشكورين؟
1: فليعدله، وإذا لم يمكن هذا فلا أرى أن تبقى الزوجة مع أم زوجها على هذه الحال، لأنه نكد على الزوجة وعلى أم الزوج وعلى الزوج نفسه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
1: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا كسرها لا يجبر. فهذا الأمر نقول: أولا انظر من المخطئ، ثانيا عدل الخطأ إن استطعت، ثالثا إذا لم تستطع فليس من المصلحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا

0: حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بتوجيه كلمة للإخوة بالرفق بالخدم، فهو أمر طيب ومخدوميهم.
1: نعم، الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربما تركوا أهليهم. ربما تكون المرأة جاءت ولها أولاد في بلدها، أو جاءت ولها أمهات لطلب الرزق، فالواجب أن يرحموهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما يدري هذا الإنسان، ربما يأتي يوم من الأيام أن تنقلب الأحوال فيكون هو خادما أو أحد من ذريته خادما، ثم إن هؤلاء مسلمون، كيف تهينهم وهم إخوانكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ما جرت العادة بأنهم لا يشاركون فيه، هذا يمشى على العادة. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من أن يستقدموا من ليسوا بمسلمين، وأقول احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين، وإذا كانت امرأة فلا بد من محرم معها، لا سيما إذا كان البيت فيه شباب وكانت الخادم شابة، فالخطر خطر عظيم. وإذا كان معها محرمها فإنها تهاب المرأة، وأيضا يكون محرمها ملجأ لها.

0: ما هي نواقض الإسلام سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية؟
1: نعم، نواقض الإسلام كل ما خالف الإسلام فهو مناقض له.
0: نعم،
1: لكن المناقضة تنقسم إلى قسمين: مناقضة جزئية ومناقضة كلية. فما أطلق الشارع عليه الكفر نظرنا إن كان هذا يناقض الإسلام مناقضة كلية بحسب القرائن المقترنة بهذا الإطلاق فهو كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن كان يناقض الإسلام في هذه المسألة الجزئية فليس بناقض على وجه الإطلاق. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا نظرنا إلى قول قتاله كفر فقد يقول القائل إن من قاتل المسلم فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لكننا عند التأمل نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتاله كفر، أي أن القتال من الكفر، وليس هو الكفر الأكبر. ويؤيد هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطوائف الثلاث كلها إخوة، المقاتلة الباقية والأخرى المدافعة وكذلك المصلحة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيكون هذا المناقض ليس ناقضا بالكلية، بل في الإنسان خصلة من خصال الكفر، وليس هو الكفر المطلق. وإذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، علمنا بأن الكفر هنا الكفر الأكبر المناقض للإسلام مناقضة كلية، وذلك لوجود بين الرجل وبين الشرك والكفر، والبينية تقتضي أن يكون كل طرف أن يكون كل طرف منفصلا بائنا عن الطرف الآخر لا يجتمع معه في شيء لوجود الحد الفاصل الذي دلت عليه البينية بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن صلى فهو مؤمن ومن لم يصلي فهو كافر. والبينية تقتضي الانفصال التام. فالحاصل أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: نواقض كبرى وهي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام، ونواقض صغرى وهي التي لا تخرجه من الإسلام ولكنها تكون خصلة من خصال الكفر. نعم.

0: عليه وسلم: من يتصدق على هذا لمن فاتته الصلاة؟ المتصدق هل يكون إماما أو مأموما؟ وهل يتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين؟ وهل يصح ذلك في أوقات النهي مثلا بعد صلاة العصر لمن فاتته العصر؟
1: نعم. أولا لا بد أن نعلم أن إعادة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك على وجه الاستمرار بحيث يكون في هذا المسجد جماعتان دائما، فهنا نقول إن الجماعة الثانية بدعة، لأن المطلوب من الأمة الإسلامية أن تجتمع على إمام واحد. والقسم الثاني أن تكون الجماعة الثانية عارضة، يعني ليست باستمرار، فهذه الجماعة مشروعة، ومن قال إنها بدعة فقد أخطأ. فإذا دخل المسجد جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة الأولى فإنهم يصلونها جماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة، فقال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فيصلي معه؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه. إذن هذه الجماعة التي كانت بعد الجماعة الأولى بدون أن تكون باستمرار جماعة مطلوبة، وليست بمكروهة ولا محرمة ولا بدعة. وأما سؤال السائل: هل يكون المتصدق إماما أو مأموما؟ فميزان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كان الذي قام ليتصدق أقرأ لكتاب الله من الرجل الداخل فليكن هو الإمام، وإن كان الثاني هو الأقرأ، أعني الداخل أقرأ من الذي قام ليتصدق عليه، فإنه يكون هو الإمام. وإن تساوى الرجلان أو تقاربا فإن الإمام هو الداخل، فيكون المتصدق مأموما بالداخل ليكون متنفلا خلف من يصلي الفريضة. ولا حرج أن يكون الداخل مأموما والمتصدق إماما، لأن القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، ودليلها فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وأما سؤال السائل: هل يتم الصلاة معه أو يقتصر على ركعتين؟ فجوابه أنه يتم الصلاة معه، حتى لو كان صلاة المغرب فإنه يصليها ثلاثا كحال الداخل. وأما سؤال السائل: هل يصلي هذه النافلة في وقت النهي؟ فالجواب نعم، يصليها في وقت النهي، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه، ففعل ذوات الأسباب في أوقات النهي جائز، لأن السنة وردت بمثل ذلك.
2: ما حكم رفع اليدين في الصلاة ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟
1: رفع اليدين يكون في أربعة مواضع.
2: نعم.
1: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وله أن يرفع ثم يكبر، وأن يكبر ثم يرفع. بكل منها جاءت السنة، فبكل منها جاءت السنة. وأما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي الركوع رفع يديه ثم أهوى ووضع يديه على ركبتيه، وعند رفع من الركوع يرفع يديه على ركبتيه ويستمر رافعا لهما حتى يستتم قائما ثم يضعهما على صدره. وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام. وما عدا هذه المواضيع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها. وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة، كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله، بل قد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به عند تأمله. فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الجنازة كلها، في التكبيرة الأولى وغيرها. نعم.
0: لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض التكبيرات فما الحكم وماذا أصنع؟ نرجو التوضيح في صلاة الجنازة وفقكم الله.
1: صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والقائم بها يثاب ثواب الواجب. فإذا دخل الداخل وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يدخل معه ويدعو بالدعاء التي في التكبيرة التي كبرها الإمام. فإذا قدرنا أنه دخل والإمام في التكبيرة الثالثة، والتكبيرة الثالثة هي التي يدعو فيها للميت، فإنه يدخل معه ويدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم، فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم، وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.
2: هل الوتر هو صلاة الليل أم ركعة واحدة هي التي تسمى الوتر؟ أرجو توضيح هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. لكن الوتر على وجوه: تارة يوتر الإنسان بركعة واحدة، وتارة يوتر بثلاث ركعات، وهذا الوجه لك أن تصلي فيه ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة، ولك أن تسرده ثلاثا بتشهد واحد وتسليم واحد. ويكون الوتر بخمس وتكون سردا بتشهد واحد وتسليم واحد، ويوتر بسبع وتكون سردا كذلك كالخمس، ويوتر بتسع وتكون سردا بسلام واحد، إلا أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. ويكون الوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم، يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة. نعم.

0: بارك الله فيكم. هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء أثناء الصلاة، وذلك خشية من البرد وخصوصا في صلاة الفجر؟
1: هذا السؤال يعبر عنه باللثام.
0: نعم.
1: أو التلثم، واللثام أو التلثم في الصلاة مكروه، وفي غير الصلاة موجب للريبة، لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون الإنسان مزكوما يحتاج إلى التلثم فلا حرج عليه لأنه معذور. وكذلك لو كان فيه حساسية يتأثر من البرد أو من الغبار أو من الريح وتلثم درءا لهذا فإن ذلك حاجة ولا يؤثر على صلاته. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟
1: أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب، لكن النساء في عهدنا توسعنا فصرنا لا اقتصرنا على خرط يسير تنظر به المرأة، وإنما توسعنا حتى فتحنا فتحة ترى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة، ومع تجميل العيون بالكحل. لما توسعنا بذلك أمسكنا وأعني نفسي عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

ويلي ذلك بعد العصر. لكن جاء في الحديث وهو قائم يصلي، وأورد هذا على من قال إن بعد العصر ساعة إجابة أورد عليه. فقال إن الرجل إذا جاء إلى المسجد وصلى ما شاء الله ثم جلس ينتظر الصلاة التي جاء من أجلها فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.

0: أن عندنا في اليمن أكثر زراعة في القات والبيع والشراء، فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيء هل عليه إثم؟ وهل على الذي يبيع ويشتري في القات هل عليه شيء؟ أفيدونا، هل هو حرام أم حلال؟ لحيث بعض علماء اليمن يخزن منه وأحلوه، أفيدوني ولكم الشكر.
1: كل شيء محرم، فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراثة زراعة
0: نعم.
1: فإنه حرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فهذا القات إذا كان حراما فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه.
0: نعم.

0: يقول هل تجوز الاستعانة بغير الله وهل يجوز الحلف بغير الله؟
1: الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان مما يمكنه أن يعين فيما استعين فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقات: وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة.
0: نعم.
1: وأما استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز وهو من الشرك. وأما الحلف بغير الله فهو محرم بل نوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
0: نعم. نعم.
2: هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته وما هو الحد الأدنى في ذلك أو يطلقها كاملة؟
3: الواجب إطلاقها كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خالف المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ أرخو اللحى وحفو الشوارب، وفي لفظ وفر اللحى وحف الشوارب. فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.

0: ما معنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها إلي، وذلك أنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الذي هو خير الكلام، والذي أود من جميع إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم أن يعتنوا به، فإن العلوم تشرف بحسب معلوماتها، ولا شك أن أفضل المعلومات وأشرفها هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأدعو جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيعوا تنفيذه والعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما الآية التي سأل عنها فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن نجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن أي يقذفونهن بالزنا، فيقولون: هذه المرأة زانية وما أشبه ذلك. والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنسا لعرضها مفتريا عليها، وحينئذ يجلد 80 جلدة.
0: لا.
1: وإنما قلت مفتريا عليها مع أنه قد يكون صادقا، لأنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله، كما قال الله تعالى: هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي هذه الآية الكريمة التي سأل عنها الأخ رتب الله تبارك وتعالى على القذف ثلاثة أمور.
0: نعم.
1: فاجلدوهم 80 جلدة، والأمر الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والأمر الثالث: وأولئك هم الفاسقون. فهم يجلدون 80 جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي شيء شهدوا، وهم فاسقون يحكم بفسقهم، ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة.
0: نعم.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وصف الفسق، وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح، وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم.
0: نعم.
1: لأنه حق لآدمي فلا بد من أن ينفذ.
2: ثم هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ولهذا قال المؤلف: وهي لأهلها. هي الضمير يعود على المواقيت، لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة: المدينة، الشام، اليمن، نجد، المشرق. هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم. إذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى أهل المدينة إلى ميقات أهل نجد. وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه الميقات المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. فإذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر وهو الجحفة، أمامك الجحفة لأن الجحفة من بعد الحليفة، فهل تؤخر إلى الجحفة أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة. نقول لا بد أن تحرم من ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولمن مر عليها من غيره. فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه. واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ اختلفوا بذلك على قولين، فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر، وأنه يجب أن يحرم من ذو الحليفة. وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من ذي الجحفة، من الجحفة، معللا ذلك بأن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما فرعا ومن الثاني أصلا. ما هو الأصل؟ الجحفة. وميقات المدينة فرع، فهو للتسهيل والتيسير على الإنسان، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال للشامي إذا مر بذي الحليفة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهله. وقت هذا لمن أتى، فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه. والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

استووا. الله أكبر. سبحانك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون.

الله. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الكثيرة ومن هذه النعم زيارة إخواننا في الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر، ففي هذا اليوم زارنا إخوان لنا في الله من بلاد حضرموت، من غيل باوزير ومن المكلا، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منهم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بزيارتهم هذه، والحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره لنا من زيارة إخواننا في هذا المركز المبارك وزيارة شيخنا المفضال الوقور الأخ الكريم الحبيب الشيخ رشاد الضالي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وجهوده. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنة عدن عند مليك مقتدر. أيها الناس عباد الله، كلمات يسيرات إن شاء الله، فأقول مستعينا بالله: إن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين. أيها الناس، اليقين الذي هو سبب من أسباب قوة الإيمان. قال بعض السلف: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان. وقال ابن القيم: اليقين هو بمنزلة من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. اليقين من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإليه شمر المشمرون وتنافس المتنافسون وعمل العاملون، وهو روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح وقطب هذا الشأن. اليقين عباد الله هو الحادي بالعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل: اليقين ما حملك، فسماه مركبا يركبه السائر إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا اليقين ما سار ركب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سفيان الثوري: إن اليقين لو وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. فاليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وبهما قوامه، وعليهما ينبني، وبضعفهما يضعف الإيمان ويضعف العمل يضعف العمل. ولهذا فالناس فيه كذلك، فمن قوي يقينه تراه مسارعا مسابقا مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنعم يا أيها الناس، اليقين عباد الله يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد في هذه الدنيا هو المطلوب عباد الله، به تحقيق الإيمان، وبه يحظى العبد به على أمور كثيرة، منها أنه تأنس القلوب إذا وقر اليقين في القلب، فإن القلب يأنس مما يستوحش منه الجاهلون. قال ابن القيم: فإن اليقين إذا وقع في القلب، أو قال فإن اليقين، أو كما قال رحمه الله قال: اليقين أفضل مواهب الرب سبحانه وتعالى، فاليقين أفضل مواهب الرب سبحانه وتعالى، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين، فلا تثبت قدم الرضا، فالرضا سيأتي إنه من ثمار اليقين، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هي في العبد تصيبه المصيبة يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هي في العبد تصيبه المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هي في العبد تصيبه المصيبة يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. قال ابن القيم: فلم يحصل لهم هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه. قال: فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله سبحانه وتعالى وما أعده لأوليائه، حتى كأنه ينظر إليه أو إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة، واستأنس القلب مما يستوحش منه الجاهلون، فيأنس بالله. العبد إذا استيقن بوعد الله وبما أخبر به الله بما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى استأنس مما يستوحش منه الجاهلون، ويعيش ماذا؟ مطمئنا، الموقن مطمئنا على مستقبلي وعلى رزقي وعلى في سائر أموره، يكون مطمئنا وسعيدا، لأنه يعلم أن ما أخبر الله به سبحانه وتعالى وما وعد به أولياءه حتما سيقع وسيكون، وإن تأخر. فنعم يا أيها الناس، فهذه منزلة عظيمة عباد الله، فهي أفضل مواهب، أفضل ما يعطاه العبد، هذا هو اليقين يا عباد الله. فمتى وصل إلى اليقين إلى القلب؟ قال ابن القيم: ومتى وصل اليقين إلى القلب؟ امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك. قال: فامتلأ محبة لله وخوفا منه وإنابة إليه وتوكلا عليه. قال: فهو الحامل لجميع المقامات. نعم، فهو الحامل لجميع المقامات. فاليقين عباد الله هذه ثماره، فيثمر اليقين إذا وقر في القلب محبة لله وخوفا وتوكلا وإنابة ورضا وشكرا وغير ذلك، كلها من ثمار اليقين، فهذه ثمار اليانعة، فإن اليقين إذا وقع أثمر هذه الثمار. فترى الموقن مسارعا خائفا من الله، عنده من الإنابة والعبادة والخشية وغير ذلك. ولكن يا عباد الله، فمن هذا هو الموقن؟ فمن هذا الذي يتصف بهذا اليقين؟ أكل واحد يكون موقنا؟ قال شيخ الإسلام، قال: فلا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فلو كان عالما بالحق ولكن الخوف أو المصيبة أورثه جزعا لم يكن صاحب يقين، لم يكن صاحب يقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال: ثم لم يرتابوا، أي لم يحصل لهم خوف عند المصائب، ولم يتزعزعوا، ولم يتزحزعوا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لم يحصل لهم خوف ولم يتزعزعوا. هكذا هو الموقن عباد الله، عند الشدائد يظهر الإيمان الحق واليقين عند العبد، لم يتزحزح ولا يتراجع، بل ماذا عباد الله؟ يثبت في الشدائد. هذا هو حال الموقن يا عباد الله. ولهذا فإن اليقين عباد الله يدعو إلى التقدم، يدعو إلى العبد أو يدفع بالعبد إلى الأخطار وركوب الأهوال، كما قال ابن القيم. قال: فتدبر حال ذلك الصحابي عمير بن الهمام الذي أخذ تمرات يريد أن يأكلها، قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وسأله قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخن بخن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا:
0: أقيد حتى أكل هذه التمرات، ثم ألقاها من يده وقاتل حتى قتل، وقاتل حتى قتل. هكذا يا أيها الناس، اليقين يدفع بالعبد إلى الأخطار وركوب الأهوال. قال أنس بن النضر: الجنة أجد ريحها، أجد ريحها دون أحد. لما انكشف المسلمون يوم أحد، تقدم أنس ابن النضر رضي الله عنه وقال: الجنة أجد ريحها. هذا هو اليقين يا عباد الله، فقاتل حتى قتل. وأنزل الله فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولهذا لما طعن حرام قال: فزت ورب الكعبة. هكذا يا أيها الناس، فزت ورب الكعبة، عندهم يقين يا عباد الله، عندهم يقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا مسارعين متقدمين يا عباد الله لما يقربهم إلى الله، وإلى ما يقربهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يا أيها الناس، فهذه منزلة عظيمة عباد الله، بها أو هو الإيمان كما قال ابن مسعود. قال ابن مسعود علقه البخاري اليقين: الإيمان كله، الإيمان كله في اليقين يا عباد الله. فيقوى أيها المسلمون عباد الله الإيمان باليقين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا من أسباب يا عباد الله قوة الإيمان، قوة الإيمان يا عباد الله باليقين الذي يدفع بصاحبه إلى طلب المعالي، الذي يدفع بصاحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلنقوي عباد الله يقيننا، فلنقوي يقيننا بالمسارعة في مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان يزيد بالطاعات، يزيد بالطاعات. قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا عباد الله يكون اليقين، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فيقوى الإيمان ويقوى اليقين الذي كلنا يا عباد الله في أمس الحاجة يا عباد الله. أمامنا ما أمامنا، أمامنا ما أمامنا يا عباد الله من المصائب، أمامنا ما أمامنا مما قد يبتلينا الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون يا عباد الله المكر الكبير الذي يحاك لأمة الإسلام، فنحن بحاجة إلى إيمان راسخ، إلى إيمان ثابت في الشدائد. نعم يا أيها المؤمنون، ينصر الله سبحانه وتعالى دينه برجال، برجال يعطيهم الله سبحانه وتعالى من فضله ما شاء. نعم يا أيها الناس، فيعيد الله سبحانه وتعالى ويخرج ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأمة رجال يقومون بهذا الدين وينصرون دين الله، كما أخرج الله رجال العهد الأول، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بفضل الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، يعطيك الله، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من شاء، يعطيهم من عطاياه الكثيرة الجزيلة، وفضل الله عظيم، وما كان عطاء ربك محظورا. فيا عباد الله، إن اليهود النصارى الذين يمكرون مكر كبير بالإسلام لا يرتعد منهم أهل الإيمان، فلا والله ما يخشى منهم أهل الإيمان الثابت، ما يخشون أحدا، لمن من اعتمد على الله واعتصم بالله يعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وإن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأبشروا أمة الإسلام، إن نواصي العباد جميعا قويهم وضعيفهم بيد الله، فالأمر له وحده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هؤلاء، ما هؤلاء بأقوى من أولئك الأوائل الذين حاربهم رسول الله وأصحابه الفقراء الجياع العراء، فنصرهم الله وفتح بهم فارس والروم. نعم عباد الله، وعد الله حق، وعد الله حق، ولينصرن الله من ينصر، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. القوة لله، هذه هي القوة العظمى، الله سبحانه وتعالى، ليست هذه الدول هي العظمى، العظمة كلها كلها لله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا ابتلاء للعباد، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نعم عباد الله، كما تعلمون وكما شاهدتم ورأيتم، قد سقطت دول كثيرة كانت مما يسمونها بالعظمى، وذلك لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. فأبشروا أمة الإسلام، وشدوا العزائم، وشدوا العزائم، ولنقوي إيماننا ويقيننا بطاعة الله وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعلي الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم، ويصل إلى أقصى ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام من فتح روما والقسطنطينية، وما ذلك على الله بعزيز. إنما يستبعد ذلك ضعاف الإيمان يا عباد الله، إنما يستبعد ذلك ضعاف الإيمان، لأن الأمر لله، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولله جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما أكثر ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة طالوت وغيرهم، قصة نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، وفي يوم الأحزاب، وفي موتة، وفي غيرها، ينصر الله سبحانه وتعالى عباده على قلة عدد وعدد، هذا تثبيتا لعباده المؤمنين، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فأبشروا أمة الإسلام، أبشروا بالخير القريب الله من الله سبحانه وتعالى، بل نبشر بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، الحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، على ما يسر وأعان ووفق من زيارة آبائنا وإخواننا والمشايخ والطلاب في هذا البلد المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الليلة المباركة، وعلى رأسهم خينا الشيخ المفضال رشاد حفظه الله تعالى، وإخوانه الذين يتعاونون معه في هذا الصرح وهذه الدار العامرة بالخير. ونسأله سبحانه وتعالى، كما جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك والمجلس، أن يجمعنا عنده في جنات عدن وهو راض عنا. ونشكر الشيخ حفظه الله على ترحابه وحفاوته وحسن ظنه بإخوانه. كذلك أشكر أخي أبا سليمان فايز الغيلي حفظه الله على هذه نصيحة، كلمة طيبة العظيمة في شأن ما يحاك على هذه الأمة واستهانة الأعداء، رغم أنهم حقراء، وأن الوعود آتية لا ريب فيها. عباد الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أم الربيع، وهي أم حارثة ابن سراقة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، حدثني عن ابني حارثة، وكان أصيب يوم بدر بسهم غرب، معنى غرب لا يدرى من رماه به ومن أين أتى، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الجنة عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: اسم شامل لجميع ما حوته من المساكن والبساتين والقصور. جنة اسم شامل لكل ما حوته من البساتين والمساكن والقصور. ومن حيث الخلقة والتركيب فهي من نوعين، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جنتان من ذهب، آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا حجاب الكبرياء في جنات عدن. فإذا من حيث التركيب هذا، أما من حيث الدرجات والاتساع والمنازل وما يجده العبد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، أي ليست واحدة، جنان متعددة. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قد ذكر أهل العلم كابن كثير رحمه الله في تفسيره وابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح ما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذكروا فروق بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين، لأنه بعدما وصف الأوليين قال: ومن دونهما جنتان. وأيهما أفضل، الأوليان أم الأخريان؟ فالله سبحانه وتعالى قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ذواتا أفنان في الأوليين. أفنان قيل جمع فن أي صنف، وقيل جمع فنن أي غصن. فعلى المعنى الأول ذوات أفنان أي ذوات صنوف كثيرة من الثمار والأشجار والأنواع. وعلى المعنى الثاني أن أشجار الجنتين الأوليين أغصانها أكثر من أغصان الجنتين الأخريين، ذواتا أفنان، بينما الجنتين الأخريين قال الله جل وعلا فيهما: مدهامتان. ما قال ذواتا أفنان، قال مدهامتان. ومعنى مدهامتان أي أن أشجارها كثيرة الري، ومن شدة ريها أنها ذاهبة إلى السواد، وهذا معروف عند الزراع هذا الباب، أن الشجرة لما تكون كثيرة الري والغذاء أشجارها أقصد أوراقها تميل للإخضرار الذاهب إلى السواد، لأن معنى مدهامة سواد. من أين جاء كلمة العرب مشهورة يقولون دهماء الناس، أي سواد الناس. وهنا المراد من شدة الري أنها أشجارها كثيرة، أو أن أشجارها سوداء من كثرة الري والغذاء، بينما الأوليان لا، ذكر الأغصان يعني شملت هذا وفيها وصف زائد أن أغصانها كثيرة. ولعل هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وظل ممدود. فإن أبا هريرة راوي الحديث لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب السريع الجواد المضمر 100 عام في ظلها لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ظل ممدود لعله لكثرة الأغصان. كذلك قال الله: وندخلهم ظلا ظليلا. ابن كثير القرطبي أقوالهم أي ظل عميق، ومنهم من قال كثيف، وهذا للأغصان كما هو معروف الآن، شجرة كثيرة الأغصان ظلها عميق، وظلها إذا كانت كثيرة الأغصان ممدودة تجد الظل ممدود. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وصف الأوليين بوصف لا يوجد في الأخرين. الفرق الثاني قال الله جل وعلا في الأوليين: فيهما عينان تجريان، وقال في الأخرين: فيهما عينان نضاختان. والنضاخة الفوارة تفور، أما الجارية التي عين جارية فهي تشمل الفوران مع الجري، سريعة عندها حدة مع كونها فوارة، يعني شملت الفوران مع حدة الجري، فشملت فدل على أنها أكمل. الفرق الثالث قال الله جل وعلا في الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. وقال في الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
1: وخاصة النخلة والرمان لكثرة المنابع فيها. الشاهد أن الأوليين قال الله عز وجل فيهما عينان فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة. ومعروف أن الفواكه في الجنة كثيرة، منها ما سمي وذكر في القرآن مثل الآية الأخرى التي قالت ونخل ورمان، مثل ما قال الله عز وجل إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا، مثل قوله سبحانه وتعالى وسدر مخضود، مثل قوله سبحانه وتعالى وطلح منضود فسر بالموز. شاهد أن هذه الفواكه التي سميت والتي لم تسمى كثرة في الجنة من كل فاكهة الزوجان في الجنتين الأوليين، بينما في الأخريين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. من الفروق بينهما قال الله عز وجل في الأوليين فيهما، وقال في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، قال في الأخرين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. في الأوليين وصف الله عز وجل فيهما بطانة الفراش، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطانة الفراش. البطانة الآن عند الناس أكثرهم الآن الإسفنج، بعضهم القطن. في الجنة البطانة استبرق حرير، حتى قال بعض الصحابة هذه البطانة كيف الظاهر؟ ما ذكر الظهائر، ذكر البطانة الشيء الداخلي، كيف الظاهر؟ يعني ما بالك بجماله وحسنه. بينما في الأخرين قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف فسر بالبسط، فسر بالفرش نفسها، فسر بالمحابس. والبسط تكون على الفرش وتكون في أي مكان، قال الله عز وجل وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط، في أي مكان يريد في الجنة أن يجلس فيجد البساط موجود. أنت لما تخرج رحلة تذهب إلى مكان تأخذ لك معك بساط، أجل إذا أردت أن تجلس معك حصير، معك قطيفة خفيفة. أما هذه في الجنة في أي مكان يريد يجلس فيجد البساط مبثوث وزرابي مبثوثة، ومن الزرابي ما هو على الفرش. لكن قال الله فيه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال والرفرف من عطف طرفه. يعني الآن تجد مثلا بعض القطف طرفها معطوف ولها أطراف ولها محابس، وتجدها وفي الجنة ذكر هذا الوصف ثم قال خضر، يعني لونها أخضر الذي هو على الفراش فوق، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أما العبقر فإن هذه الكلمة أصلها عند العرب أخذوها من الجن، مكان تسكنه الجن، وهم الجن عندهم من الدهاء والذكاء والحبك، فيقولون عبقر أي هذا على مكان فيه قوة حدق وقوة إتقان في دهاء في شيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب في الرؤية التي رآها قال فلم أرى عبقريا يفري فراه، عبقريا يفري فراه. وإلى الآن الناس تستخدم هذه الكلمة في من أتى بصناعة متقنة وأتى بشيء يقولون فعله عبقري عباقرة. وهنا وصف الله الفرش أو الزرابي قمة الإتقان، قمة الإتقان، فقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وعبقري حسان. هذا الوصف فيها. أما الأوليين ذكر البطانة ما ذكر الظهائر، تدل على أنها أجل وأعظم. إذا كان بطالة الفراش استبرق، كيف بالظاهر؟ إيش فيه؟ كذلك في الأوليين قال وجن الجنتين دان، ما قال هذا في الأخريين. وهذا الوصف في ثمار الجنة، قال الله عز وجل قطوفها دانية، وقال تعالى وذللت قطوفها تذليلا، قالوا سهلت، حتى قال البراء بن عازب يأخذها قائم وقاعد وعلى جنب، ذللت إلى عنده وهو قائم يريدها أخذها، وهو جالس يريدها أخذها، وهو مضجع يريدها أخذها، ذللت إلى عنده واتت إلى عنده وذللت قطوفها تذليلا. وهنا قال وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان أي داني من أهل الجنة، ما يحتاج إلى كلفة وتعب في قطفها وأخذها. كذلك من الفروق بين الجنتين، قال الله جل وعلا في الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شوف سياق الآيات كلها فيهما فيهما فيهما إلا هذه الآية في هذا الموضع في الجنتين الأوليين، قال فيهن ضمير التأنيث. ليش؟ لأنه يعود على حور العين، أي الفرش، من دخل الجنة يجد على الفرش حور العين قد تهيان. فيهن، ما قال فيهن، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقاصرات الطرف يختلف عن الأخريين، في الأخريين قال حور مقصورات في الخيام، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. فرق بين مقصورة وبين قاصرة. فالأوليين الله جل وعلا يقول قاصرات الطرف، طرف عيني هذا قصرته على زوجها، هذا معنى. معنى آخر، زوجها إذا نظر إليها طرفه يقصر عليها لشدة جمالها، طرفه يقصر عليها، فيهن قاصرات الطرف، هذا معنى. أما تلك مقصورات الخيام أنها داخل الخيمة مقصورة، أما هذه من رآها، أقصد رآها زوجها أو هي رأته، تقصر طرفها عليه. ولهذا مجاهد كلمة حور عين عنده من الحيرة، بينما بقية أهل العلم يقولون حور عين ما تطلق إلا على شدة بياض في العين مع شدة سواد، هذا حور عين، ما يطلق حور عين إلا على من كانت عينه شديدة البياض وشديدة السواد، حور عين. بينما مجاهد أخذها من الحيرة من شدة الجمال، عليها 70 حلة، ويرى مخ الساق من وراء ثياب، وأنه يحار فيما يرى من جمالها، وإذا نظر إليها قصر الطرفة، فعنده من الحيرة. والعلماء الآخرون قالوا لا، إنما ما يطلق حور عين إلا على شدة بياض في شدة سواد، ومن شدة جمالها أنه إذا نظر إليها قصرت طرفه عليه. الآن إخواني في الله، أجمل نساء الدنيا لما يتزوجها المرء كم عسى أن يقصر طرفه عليها، وكم عسى هي أن تقصر طرفها على زوجها، مهما بلغت في الجمال، تلك دل على أن جمال فوق ما يتصور، فوق ما يخطر بالبال. كذلك يقول الله جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وصف الأوليين بقوله كأنهن الياقوت والمرجان، وما قال في الأخريين هذا الوصف، ما قال كأنهن الياقوت والمرجان. والمراد بالياقوت والمرجان في الصفاء والبريق، لأن إيش في الياقوت وإيش في المرجان؟ جواهر، هذه جواهر، لكن صفتها مضيئة وذات إشراق فيها من الصفاء، حتى قال بعضهم لما تدخل فيه سلك في الياقوت أو في المرجان تراه، ترى السلك في داخل الياقوت والمرجان، وحور العين مضى معنا أنه عليها 70 حلة ويرى مخ الساق من وراء الحلل، ويرى مخ الساق من وراء الحلل فيهن، يقول الله سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان. وما قال هذا في الأخريين في الجنتين، قال في الأوليين سبحانه هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وما قال في الأخريين ذلك. ولهذا قال ابن عباس في تفسيرها هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة، ففسر الإحسان الأول بالتوحيد والإحسان الثاني بالجنة.

شيئين بعد، والابتداء بالشيء دل على اخواني في الله. هذه الاوصاف التي جاءت في القرآن في هذا، هذا ما وصف، ما وصف فقط، هذا الذي وصف في القرآن. في هناك اشياء ما ذكرت في القرآن ولا في السنة، وهي ما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر الله عز وجل لموسى رجل يدخل الجنة، وأنه الله عز وجل يقول له تمن، فيقول: هل تريد مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت. يقول: لك ذلك ولك ومثل ومثله إلى عشرة، ثم قال: إلى وعشرة أمثال. مثل ملك من ملوك الدنيا، ملك الدنيا كامل، الأرض كامل، هذا له أدنى واحد، أدنى واحد في الجنة معه مثل الأرض عشرة مرات، مثل الأرض كلها عشرة مرات الأقل واحد. طيب، قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه: فأعلاهم؟ قال الله له: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. مخفي، هذا أدنى واحد معه مثل الأرض عشر مرات ملك. طيب، أعلاهم كم معه؟ ولهذا الجنة من صفاتها أنها عكس الأرض. الأرض لما تصعد جبالها، كلما صعدت كلما كان الجبل أقل من أسفل، يندق تحت أوسع. الجنة عكس، كلما صعد في الجنة الله عز وجل أعطاه منزلة، كلما اتسعت، كلما صعد كلما اتسعت. ولهذا أعلى أهل الجنة الذين في الفردوس الأعلى. ماذا فوق الفردوس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سقفها عرش الرحمن. والعرش أوسع المخلوقات، أوسع المخلوقات، سقف الفردوس العرش، أوسع المخلوقات. يعني الذين في أعلى الجنة، منازل التي معهم والجنان التي معهم أكبر وأكثر بكثير. ومع هذا يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلك الرؤيا، والحديث الصحيح، لما نام في بيت أم حرام بنت ملحان وقام يضحك، قالت: يا رسول الله، سألته فقال: عجبت إلى قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. قال: تدعو الله نكون منه. قال: أنت منه، ملوك، ملوك. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما في أحد في الجنة ما هو ملك، الكل في الجنة ملوك، الكل في الجنة ملوك، ما في أحد ما هو ملك، كلهم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولهذا أدناهم من ملك مثل ملوك الدنيا الأرض، مثل الأرض عشر مرات. أما أعلاهم فهذا أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك. كذلك وارب الله، هاتان الجنتان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، في الأوليين، آنيتهما وحليتهما ما فيهما، أي من ذهب، يعني يدخلها يجد البناء ذهب، جدران، غرف، يجدها ذهب. طيب، جنتين الأخريين يجد بناءها ذهب. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بناء الجنة، قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها، أي الذي يمسك اللبنتين، مسك أذفر، أي خالص. الذي يمسك هنا الأسمنت، يمسك البناء بين الحجرة والحجرة، أولئك لا، الطين الذي بينها مسك خالص، وملاطها المسك الأذفر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرأى قصرا مشرفا بارز من ذهب، بارز من ذهب. قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قال: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر. الآن قصر من ذهب، قصر من ذهب. فأهل الجنة عندما يدخلوا الجنة، إما بيوت
مبنية من

وإما بيوت مبنية من فضة، مبنية حقيقة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، مبنية حقيقة، ليس تمثيل، حقيقة بناء. فلهذا أخي في الله، إذا كانت هذه البناء من ذهب، قال بعض السلف لو كانت الدنيا من ذهب وهي فانية، والآخرة من خزف وهي باقية، لكانت الآخرة أفضل من الدنيا. كيف قال وهو العكس؟ لو كانت الدنيا من ذهب وهي فانية، والآخرة من خزف طين وهي باقية، قال لكانت الآخرة أفضل من الدنيا. كيف قال وهو العكس؟ من ذهب ومن فضة ويبقى لك، يبقى لك. ولهذا أهل العلم لما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، قالوا حتى ما تقارن الدنيا بموضع صوت متر. عثيمين يقول متر على مقدار متر عصا، مساحة متر عصا صغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إيش السبب؟ قال بعض شراح الحديث لأنها باقية دائمة، أما هذه الدنيا تفنى. أبلغ عيب في الدنيا، قال ابن رجب، أبلغ عيب فيها زوالها وتقلب أحوالها على أهلها. أبلغ عيب في الدنيا تزول، دار تزول وتتقلب على أهلها، ما حد تثبت له على حال أبدا، ملك إلى أضعف طبقة في المجتمع من ناحية هذه المعيشية المادية، تجد هذا مع هذا ما يبقى له على حال واحد أبدا، لا بد تجدها تتقلب ما يبقى على حال. أبلغ عيب فيها دار تزول ودار تتقلب على أهلها. فإذا أخي في الله، هذه الجنان التي قال، وما سمعت في محاضرة أخينا أبي سليمان فاز لما ذكر حديث عمير بن الحمام في غزوة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام بخن بخن، قال ما حملك؟ قال لئن جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال لئن بقيت نال حياة طويلة، وانطلق. وهذا أنس بن النضر لما في يوم أحد يقول لسعد رضي الله تعالى عنه بن معاذ ريح الجنة أجده دون أحد يا سعد، ريح الجنة. استنبط العلماء من هذا الحديث ومن أمثاله أن الجنة لها ريح، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في الدنيا من شاء من خلقه أن يشمه، منهم أنس بن النضر من شاء، وإلا هي ريحة يوم القيامة في عرصات القيامة يشمونها، حديث قتل المعاهد، النساء الكاسيات العاريات، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما هنا حديث قصة أنس بن النضر، فهنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقال عليه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا 40 عام، وجاء في الطبراني 100 عام، وحديث النساء كاسيات عاريات لم يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وكذلك حديث معقل بن يسار ما من وال يسترعي إلا رعية، قال إلا لم يجد رائحة الجنة، لها رائحة وهي أين على مسافة ويشمون ريحها. فيا عباد الله، تلك الدار التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأثرون لما يسمعون وصفها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقولون له إذا خرجوا من عنده نافق حنظلة، وسبب أنه يجد تغيير في الحال ونسيان شيء مما كان في المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك يا حنظل؟ قال يا رسول الله نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا كثيرا. يرى أن هذا شيء من النفاق لما ينسى ويتغير عن المجلس الذي كان فيه رغم الذهول اليسير الذي حصل. وكان أبو هريرة كما في صحيح ابن حبان ومسلم الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند الإمام الوادي رحمه الله أنه قال يا رسول الله إنا نكون عندك تذكرنا الجنة والنار فترق قلوبنا ونكون من أهل الآخرة، ترق قلوبنا، لأنه يذكر لهم شيء رآه عليه الصلاة والسلام، وصفه دخله، دخلها ليلة الإسراء والمعراج، دخلها عليه الصلاة والسلام فيصفها، رأى سدرة المنتهى، رأى من آيات ربه الكبرى،
فلهذا يصفها وصف يتأثر الصحابة من ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شاهد أخي في الله طلب الجنة، نبينا عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الأنصاري أو الشاب الأنصاري لما قال له ماذا تقول في صلاتك، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، وما أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن حولها ندندن، أي نعبد الله، نريد القرب من الله، نريد الجنة، خلافا لغلاة الصوفية. غلاة الصوفية الجنة لا، إنما يعبد الله فقط، الجنة لا، بل نعبد الله ونريد كذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني به، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

الله. الله.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الله.
1: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: الله سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا في الدرس السابق فيما تعلق بقصة بلاد الأندلس وكيف توالت تلك الأحداث المؤلمة والمحزنة من التفرق والتشرذم والاختلاف وقيام تلك الدويلات والممالك المتنازعة في ذلك المكان من العالم الإسلامي، وكيف وصل الحال بملوك الطوائف من التنازع بينهم وقتال بعضهم بعض إلى أن صاروا يستعينون بالنصارى على بعضهم بعضا. كانت هذه الفترة منذ سقوط الدولة الأموية وما بعدها، وخلال تقريبا قرابة 80 سنة، من أسوأ المراحل التي مرت بها بلاد الأندلس لكثرة الدويلات والممالك وكثرة النزاعات والحروب الأهلية التي لا تتوقف بين ملوك هذه الطوائف المدن المتجاورة، مع ما حصل من الخضوع والخنوع للنصارى. وكما تقدم ذكر ذلك بالأمس، قبل سنوات كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين، وتبدل الحال خلال سنوات معدودات بسبب الأطماع الدنيوية وأطماع الملك ومراسلة النصارى والتحالف معهم، حتى قوي نفوذ النصارى في الأندلس وضعف أمر المسلمين، وصار المسلمون هم الذين يدفعون الجزية للنصارى ما عدا مملكة بطليوس بزعامة المتوكل على الله ابن الأفطس رحمه الله تعالى. استمر الحال على هذا الوضع المؤلم، والشر يأتي بالشر والسيئة لها أخوات. كان من أقوى الملوك الذين يحكمون جنوب الأندلس هو ابن عباد، بنو عباد الذين حكموا إشبيلية واستقلوا بملكها، ثم ضموا إليهم قرطبة وزادت الأطماع، وقام ابن عباد وأرسل رسالة إلى أمراء الدولة القشتالية المملكة النصرانية في الشمال للتواطؤ معهم والتحالف على أن يأخذوا طليطلة، يعني يتعاون معهم لغزو بلاد الإسلام مقابل أن يعطوه حصته من هذه البلاد. وطليطلة هي عاصمة بلاد الأندلس في زمن ما قبل الفتح، كانت عاصمة الدولة النصرانية قبل الفتح، ثم استمرت لمدة وهي عاصمة الدولة الإسلامية أيضا، فكانت أكبر مدينة في الأندلس، وهي في للأندلس بمثابة العقد في السبحة، يعني بمثابة الخرزة في العقد، فهي واسطة بلاد الأندلس، أي أنها وسط البلاد في منتصف الخريطة تماما، وهي من أمنع معاقل بلاد الأندلس، فالجبال تحيط بها من كل جهة، وقد يعلت عليه على هذه الجبال الحصون والقلاع، ولا يوجد مجال مفتوح إلا من جهة الجنوب، وجنوبها قد شيد بالأسوار العالية، فكانت من أحصن البلاد، وزاد المسلمون في تحصينها. ولما فتحها المسلمون إنما فتحت بالرعب، ألقى الله في قلوبهم الرعب لما هزموا في معركة وادي لكة، فوصل طارق بن زياد إلى أبوابها كما تقدم، وهي خاوية على عروشها، قد فر الجند وفر أميرها وما بقي إلا بعض الأهالي، ذلك دخلها بدون قتال. فبدأت جهود النصارى من جهة، هم يريدون أخذ هذه البلاد، تعتبر مهمة بالنسبة لهم كونها كانت عاصمة لهم لسنين قبل الفتح الإسلامي، فزاد ذلك من همتهم وعزمهم على غزوها مراسلة ابن عباد أمير إشبيلية وقرطبة، يراسلهم على أن يقوموا بغزو طليطلة وهو لن يساعد المسلمين في ذلك، وسيبقى يتفرج ويدعم بالمال مقابل أن يعطوه أجزاء من طليطلة يقتسموها بينهم وبينه عياذا بالله. فبدأت الهجمات تتكرر على طليطلة، وكان ملك النصارى في قشتالة وليون رجل من أخبث النصارى وأعظمهم كيدا يقال له فرناندو، وهو الذي قام بتوحيد هاتين المملكتين بعد أن بقيتا في تنازع لمدة. وهذا مؤسف أنه في الوقت الذي تفرقت فيه كلمة المسلمين وصاروا 22 دولة ومحلية كما يقال، صار النصارى المتفرقون اتحدوا وصاروا مملكة واحدة وكثفوا ووحدوا جهودهم في الهجوم على المسلمين. بدأ فرناندو بالهجوم المتواصل على طليطلة بين الحين والآخر، لكنه لم يستطع أن يعمل شيئا، فكان بعض أمراء المسلمين ربما ساعدوا أهل طليطلة وفكوا الحصار، وأحيانا يحاصروا المدة ثم يأسون ويرجعون، حتى وصل الحال بالنصارى ليس الأسبان بل نصارى أوروبا، أن قام زعيم النصرانية في روما في إيطاليا رجل يقال له البابا إسكندر الثاني، وأطلق نداء في سائر أوروبا النصرانية يحثهم على القتال في الأندلس لاسترداد البلاد بزعمه، حتى أطلق في سنة 456 نداء إلى جميع ممالك أوروبا وإلى الناس في أوروبا، وأعلن لهم عن صكوك غفران، على عادة النصارى العقيدة الباطلة أن الأسقف يعني الباب الكنيسة والمطرانها ومن هم من رجال الدين أعلى سلطة دينية هو الذي يصرف للناس صكوك الغفران، هو الذي يغفر لك ذنوبك ويعطيك صك بدخول الجنة أو يحرمك من الجنة، وهذه من أبطل العقائد عند النصارى، فإن هذه أمور لا يملكها إلا الله. فأصدر صكوك غفران خاصة أي بمزايا على للذين يذهبون للقتال في الأندلس، فتوافد النصارى من أوروبا حيث صارت الحرب حرب عقائدية دينية، يبغون الفوز بما وعدهم به البابا من الغفران والجنة وما شابه ذلك من الأمور الباطلة التي يسير عليها النصارى في عقائدهم. وهذه المدة والنصارى يعملون بالمسلمين هذه يفعلون بالمسلمين هذه الأفاعيل، والمسلمون أمراء الطوائف لم يستفيقوا من غفلتهم في حروب مستمرة فيما بينهم، حتى كما سمعتم صار بعضهم يصير في جيش من جنود النصارى يستعين بالنصارى يدفع الأموال ليساعدوا بالجنود يقاتل إخوانه وأبناء عمومته. في سنة 458 مات هذا الطاغية فرناندو وكان له 3 من الأولاد، فحصل بينهم تنازع على الملك. كانت في الحقيقة هذه فرصة سانحة جدا للمسلمين أن يراجعوا حسابهم ويستيقظوا من نومهم فيعاودوا الكرة ويستغلون هذا الخلاف والنزاع الحاصل بين أولاد الطاغية الهالك ويستردون بعض البلاد، لأن هؤلاء الثلاثة أولاد صار كل واحد يقاتل الآخر يريد يستأثر بالملك، فكانت هذه فرصة مواتية. لكن الحقيقة المرة أن المسلمين في تلك الفترة التي بدأت النصارى يتفرقون ويتنازعون عن الملك كان المسلمين أسوأ وأشد تفرقا وأعظم تنازعا، ولذلك لم تخطر حتى فكرة للتوحد والاجتماع ومحاولة النهوض من هذا الذل الذي وصلوا إليه. والعجيب أن أحد هؤلاء أولاد الثلاثة لما رأى تغلب بعض إخوانه هرب من قشتالة وتوجه إلى طليطلة، ما يسمى الآن باللجوء السياسي، لاجئا عند أمير طليطلة المعروف بابن ذي النون، وبقي في طليطلة 7 سنوات، وهو الذي صار بعد ذلك ملكا على النصرانية يقال له ألفونسو السادس، وهو ابن فرناندو الأول. ألفونسو السادس هرب من أخيه لما غلبه أخوه وأبوي عليه بالملك وتمكن من الأمر في قشتالة، هرب ألفونسو إلى طليطلة وطلب حق اللجوء فاستقبله ملك طليطلة وأكرمه وأعطاه من الصلاحيات، وكان من خاصته وممن يذهب معه ويرجع معه، وهذا من الغباء بمكان. فإن العدو يبقى عدو، لكن أن يبقى مصاحباً له أماكن خاصة ومصاحباً للملك ويذهب ويدخل ويطلع على جميع تفاصيل المدينة وحصونها وأسوارها ويطلع على خيراتها وثرواتها، هذا مما يجعلهم يطمعون في بلاد الإسلام أكثر. بعد 7 سنوات وبمعاونة بعض أمراء المسلمين استطاع ألفونسو أن يرجع إلى قشتالة وينفرد بالملك ويقاتل إخوانه ويقضي عليهم ويصير هو الملك بعد أن قضى على إخوته 2، فصار ملكا على قشتالة وليون، ووحد ممالك النصرانية تحت رايته. أول ما قام بتوحيد ممالك النصرانية كان أول عمل له هو التوجه لقتال المسلمين وغزو بلاد المسلمين. ومن الأمور والتقلبات التي لا يخلو منها التاريخ من عجائب التاريخ أنه أول هدف كان يريده هو طليطلة التي حمته والتي لي إليها والتي أحسنوا إليه فيها، وبقى فيها 7 سنين يعني يحمونه من أن يؤخذ ويقتل، كانت من أوائل أهدافه، لأنه قد رأى ما فيها من الأمور والخير وقد صار عالما بجميع تفاصيلها ووقائعها. زاد من عزمه أن المعتمد بن عباد أرسل إليه رسالة يشجعه على غزو طليطلة كما تقدم، على أن يتقاسمونها على حسب ما اتفقوا عليه، هذا يأخذ جهة وهذا يأخذ جهة، ويكون المعتمد هو النائب له في طليطلة نائب لألفونسو في طليطلة، يعني تكون حكم ذاتي لكن تحت سلطة الدولة النصرانية. شجع هذا ألفونسو فجمع جيوشا وبدأ بحصار هذه المدينة من 471 هجرية، وشدد عليه الحصار، وكان بعض المسلمين يقوم بإنجادها، بعض الملوك لا سيما أمير بطليوس المتوكل بن الأفطس، ويرجعون وتارة يطول الحصار ويعودون كما أشرنا إليه قبل. ولما كانت المدينة في غاية من الحصانة وفي غاية من الامتناع، مع أن أمير طليطلة قد حشد جنوده وأصلح ورمم الأسوار وحاول أن يدافع عنها بكل قوة، لكن من وراء الأسوار والجيش أمام المدينة وأمام الأسوار فيحاصر فترة ويذهب ويعود. استمر على هذا ألفونسو السادس 6-7 سنوات وهو يفرض عليها حصار، يحاصرها مدة ثم يعود ثم يرجع مرة أخرى، ويعيث فيما حولها فسادا ويهجم على بعض البلدان الأخرى، لكن كانت هذه هدفه الأول ومقصده، لأنهم يعلمون أنها إذا سقطت طليطلة ما بعدها أسهل، فهي وسط البلاد ومركز وقاعدة البلاد. فكثف هجومه واستمر يحاصرها، يحاصر ويذهب ويرجع يحاصر أشهر ويعود، وربما طال الحصار إلى قريب السنة، من 471 إلى 478، وجميع ملوك الطوائف 22 ملك ولهم جيوش ولهم شيء من القوة، لكن كلهم خاضعون يدفعون الجزية ويعطونهم المال ليستعينوا بها على قتال المسلمين. حتى ملك طليطلة نفسه كان من أشدهم تعاونا ودفعا للجزية للنصارى، لكن ليس لكافر عهد. ففي 478 وفي أولها وقعت الفاجعة الكبرى في بلاد الأندلس، بل قل في العالم العربي والإسلامي قاطبة. ففي أواخر المحرم مع أوائل صفر وبعد حصار خانق وتكرار وتكثيف الهجوم وضرب المنجنيقات، استطاعت جيوش النصرانية اقتحام أسوار طليطلة ودخولها في أوائل صفر من 478 الهجرة على مرأى ومسمع من سائر ملوك المسلمين في بلاد الأندلس. والله المستعان، لما دخلوا طليطلة وفعلوا ما فعلوا فيها من القتل والتشريد والاغتصاب وانتهاك البلدة بما فيها، وصارت طليطلة للنصارى أعلنوها عاصمة لهم وحولوا المملكة عاصمة المملكة من الشمال من قشتالة إلى وسط البلاد إلى طليطلة. كان سقوط طليطلة كما يقال سقوطا هائلا مدويا له أثره المحزن والعميق في سائر بلاد الإسلام، فتفاجأ المسلمون بهذا وكأنهم استفاقوا من نومتهم وتنبهوا من غفلتهم. فإن هذه المدينة إذا استطاع أولئك أن يقتحموا أسوارها ولو بعد هذه المدة الطويلة من السنين، معنى ذلك أن ما بعدها من المدن أسهل، بمعنى أنه لم يبقى للمسلمين إلا شريط ساحلي، المدن التي على الساحل شرقا وغربا، وأما الوسط والشمال قد صار كله مع النصارى، فصار النصارى بأيديهم قرابة 50% أو أكثر من 50% من بلاد الأندلس. كانت ضربة قاضية وخبر موجع فعلا، طار صداه في جميع بلاد العالم الإسلامي، وتأسف المسلمون على ذلك، لكن وماذا يغني التأسف والحزن وهم في تلك الحالة من الذل والهوان والشهوات والملذات والضعف الديني. أما المادي فكان عندهم أموال، والرجال يوجد الرجال، كان في الأندلس مئات الآلاف من الرجال المقاتلة، والأموال في بلاد الأندلس كانت من أكثر البلدان بذخا وترفا، لكن كان ينقصهم الإعداد الروحي الديني الذي به يقوم الخير وترفع راية الجهاد وتعلو كلمة لا إله إلا الله وتحصل به العزة، وهذا الذي كان يفتقده أهل الأندلس. لما أخذ ألفونسو السادس السليطرة وتمكن منها وأعلنها عاصمة، لم يفي بعهوده ووعده للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرطبة، لأنهم كانوا اتفقوا على أن يتقاسموا الغنيمة ويتقاسموا تلك البلاد، فلم يوفي له بذلك واستأثر بها كلها لنفسه، بل بدأ يفكر في أنه يبدأ بأقرب مدينة إلى طليطلة وهي إشبيلية التي يحكمها المعتمد بن عباد الذي كان أكثر الأمراء ولاء لملوك النصرانية وأكثرهم تعاونا معهم. ففكروا بعد طليطلة أن يبدأوا بأخذ إشبيلية وقرطبة إمارة بن عباد، فجاءت الأخبار إلى المعتمد بن عباد فبدأ يتوجس واستفاق كثير من أمراء وملوك الدويلات الإسلامية في الأندلس، وعلموا أن الدور سيأتي عليهم اليوم وغدا بعد سقوط طليطلة، الأمر صار مؤذنا بشر. حتى قال ابن عسال وهو شاعر من شعراء الأندلس في تلك الفترة وممن عاصر سقوط طليطلة وهو من طليطلة، جاء بأبيات يبين لهم أنه بعد طليطلة ما بقي فائدة من البقاء، إما يقوموا للجهاد ويجتمعوا على أمر واحد وإلا يرحلوا من البلاد. فكان يقول: حثوا مطيتكم يا أهل أندلسي، حثوا مطيتكم يا أهل أندلس، إلى أن قال: إني أرى الثوب ينسل دوما من أطارفه، يعني الثوب يتقطع من الأطراف، وأرى الأندلس قد انحل في الوسط، يعني أن يؤتى إلى وسط البلاد وتؤخذ، هذا معنى إذا خرق الثوب من الوسط انتهى كله وتمزق كله وصار لا فائدة منه، إذا قطع الثوب من الأطراف يرقع ويصلح، أما إذا قطع من الوسط صار بلا فائدة، من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف الحياة مع الحياة في صفتي، يعني صاروا يحيطون بنا في الوسط، وصارت الممالك الإسلامية يستطيعون يغزونها من أي جهة، فكيف يؤمن الحياة معهم، ما بقي إلا أن نرحل من البلاد. وهو يصور المأساة التي وصل إليها المسلمون في ذلك الحين. بدأت الخطوة الثانية لهؤلاء النصارى لألفونسو السادس ومن معه، لكن أراد أن يجد له عذرا لينقض الاتفاق، لأنه كان بينه اتفاقات ومعاهدات مع المعتمد بن عباد وكان يدفع له الجزية، وبينهم تعاون لسنين، كما سمعتم كان ابن عباد من أكثر ملوك المسلمين في الأندلس تعاونا مع النصارى، والألفونسو قد طمع فيما تحت يد ابن عباد من البلدان لا سيما قرطبة، فقام وأراد أن يختلق عذرا ليقوم بغزو بلاد ابن عباد، فأرسل إليه وفدا مكونا من 500 فارس وعليهم رجل يهودي يقال له ابن ساليم، أرسلهم إلى المعتمد ابن عباد لعدة أمور: الأمر الأول يريد منه الجزية السنوية التي يدفعها وأن تكون دنانير صحيحة أي ذهب خالص، الأمر الثاني يطالبه بتسليم بعض الحصون التي هي بيده قريبة من طليطلة لتكون حماية لطليطلة، وبعض هذه الحصون مشرفة على أملاك ابن عباد، بمعنى هذا أنه يسلم له الحصون التي إذا سلمت سقطت إشبيلية أو سقطت قرطبة. الأمر الثالث يطلب منه أن زوجته القوطية، زوجة ألفونسو النصرانية القوطية، ستأتي ومعها جماعة معها حماية نصرانية لتستوطن في مدينة الزهراء، وإذا فهي في حالة حمل، وإذا اقترب وضعها ستضع في جانب من مسجد قرطبة في الجهة الشرقية من المسجد داخل المسجد. وذلك أن أساقفة النصارى أخبروه أن الجهة الشرقية من مسجد قرطبة كان كنيسة فيما مضى، وأن هذه الكنيسة كنيسة فيها قداسة وبركة، وأنه إذا ولدت زوجته في ذلك المكان سيكون ولدا مباركا، وأن تبقى مدة حملها وفترة حملها في مدينة الزهراء لأن هواءها عليل وطيب جوها مما يعطي المرأة وجنينها صحة جيدة. وكان هذا كله عبارة عن استفزاز وتحرش، لأنه يعلم أن بعض هذه المطالب لا يمكن أن تحقق ولا يمكن أن يرضى بها المعتمد بن عباد، وهو يريد أي عذر من أجل يكون له مبرر لغزو بلاد إشبيلية وقرطبة ونقض ما بينه وبين المعتمد بن عباد من العهود. وصل هذا الوفد واستقر في مكان في إشبيلية، فأرسلت إليه الجزية، فرفض أن يستلمها، وجعل ذلك اليهودي يتخاطب باستفزاز، لأنه قد اتفقوا على هذا أن يفعلوا أي شيء يعطيهم مبرر للدخول إلى البلاد. فقال: لا تظنني أحمق أن أقبل مثل هذه، لا نريد إلا دنانير صحيحة، يعني ذهب خالص، أما هذه فزائفة يعني مخلوطة، وإن لم تعطونا ستكون هذه المدن مدننا، يعني سنحتلها وستكون لنا. وجعل يعرض مطالبه، فأرسل إليه المعتمد بن عباد، فجيء بابن ساليب ومعه جماعة، وجعل يتكلم مع ابن عباد بكلام فظ ويستنقص، وهو إنما هو رسول جاء برسالة، والرسول لا يتعدى طوره لما أرسل به، لكن جعل يتكلم باستفزاز ويهدد ويتوعد، ووضع عليه ذلك المطلب أن زوجته تسكن في الزهراء وتلد في المسجد. فغضب المعتمد بن عباد وقال: أما هذا فلا يمكن، هذا لا يمكن حصوله، أن تجعل هذه النصارى تلد في المسجد المعظم لدى المسلمين وما شابه ذلك، الأمور الأخرى يمكن أن يحصل فيها التفاوض. فجعل اليهودي بن ساليب رئيس الوفد يتهدد ويتوعد، فغضب المعتمد بن عباد لما شعر أن هذا الرسول الذي مجرد رسول يتطاول عليه وهو ملك ويهين بتلك الإهانات. اختلفت الروايات، قيل كان بجانبه محبرة التي يضع فيها المداد ويكتب فيها الكتابات من نح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمة.
1: استعد للقتال، لما علم ألفونسو لعنه الله بذلك جعل يقسم الأيمان واستشاط غضبا، ولم يكن يتوقع أن يحصل، كان يظن أنه سيرفض فقط، لم يكن يتوقع أنه سيقتل رئيس الوفد وجماعة معه ويأسر البقية. فجعل يفاوض ألفونسو على أن يرد له الذين أسرهم بقية الوفد، فما ردهم ألفونسو إلا بعد أن أعطاه بعض الحصون مقابل إطلاق الأسرى، وكانت هذه بداية الإفاقة من ذلك السبات، وعلموا أنهم لا مناص لهم من القتال، سيقاتلون اليوم أو غدا، ستذهب البلاد من أيديهم إذا بقوا على هذا الحال، فيموت بعزة أحسن من يموت بذلة. قدم ألفونسو بجيوش جرارة، وقد أقسم الأيمان أن ينتقم من ابن عباس شر انتقام، وقدم بجيوش كبيرة، وجعل يفسد ويهلك الحرث والنسر فيما يمر به من الأراضي والقرى والضياع والمدن الصغيرة، حتى عسكر بجيشه على أبواب إشبيلية وضرب عليها حصارا، وابن عباد في داخل هذه المدينة، لأنها المدينة التي هي مدينته الأولى عاصمة ملكه، واستمر الحصار مدة لكنه لم يستطع اختراق أسوارها، فقد قام ابن عباد بتحصينها شد التحصين، واستمات أهل إشبيلية وقد استدعى لها بعض الجند من قرطبة، استماتوا في الدفاع عنها، فهجمات متكررة وحصار مطبق لكن لم يستطع أن يحقق شيئا. أراد ألفونسو السادس لعنه الله أن يبالغ في الحرب النفسية والاستهزاء والتحقير للمعتمد بن عباد ومن معه في إشبيلية، فبعد مدة من الحصار وكان في زمن الحرب أرسل ألفونسو رسالة إلى المعتمد بن عباد يقول فيها: إنه قد آذاني الحر والذباب بباب قصرك، يعني من وراء الأسوار، وكانت القصور مطلة، آذاني الحر والذباب، فارمي لي من شرفة قصرك ببعض المراوح يروح بها عن نفسي. وهذا غاية ما يكون من الاستهزاء والاحتقار، يعني كأنه يقول له: أنا لست مبال بك ولا بجنودك، سأخذ البلد سأخذه، إنما الذي أتعبني هو الحر والذباب، بمعنى أن الذباب يهمني أكثر منك ويتعبني أكثر منك، أما أنت فأنت عندي أحقر حتى من الذباب، أعلم أنك ما تستطيع تفعل شيء، الذباب قد يأذيني أما أنت ما سيأتي منك أذى لأنك عاجز. وهذا غاية ما يكون من الاحتقار والإذلال. فلما قرأ المعتمد بن عباد هذا الرسالة وعلم أن الرجل في حالة من الغرور وأنه لا يبالي به ولا يحسب له حساب، فلا يدري ماذا يصنع، فأخذ الكتاب وكتب في ظهره ردا وجوابا عليه: قد قرأت كتابك وعرفت خيلاءك، يعني هذا خيلاء وغرور، وعرفت خيلاءك، فسأرسل لك مراوح من الجلود اللمطية ولمطة في بلاد المغرب، وكانت بلاد المغرب آنذاك في أوج قوتها بعد تفرق دام سنين، استطاعت دولة المرابطين أن يوحدوا تلك البلاد وصارت تحكمها دولة المرابطين، فصارت من أقوى ممالك الإسلام في تلك الفترة مملكة المرابطين في شمال أفريقيا. قال: سأرسل لك مراوح من الجلود اللمطية التي تصنع في ملطة في المغرب بأيدي الجيوش المرابطية يروحون منك لا عليك، يعني سأستدعي وأستعين بدولة المرابطين ويأتون معهم بسيوفهم بأيديهم يريحون منك، ما يروحون عليك، يروحون منك، أي يجعلون نسترح منك، ما يجعلوك ترتاح أنت، يجعلون نرتاح نحن منك. فلما قرأ ألفونس الرسالة استشعر الخطر وعلم أن الرجل جاد في قوله، وأنه فعلا لو استعان بالمرابطين فهي قاصمة الظهر، المرابطون في أوج قوتهم، وإذا دخلوا الأندلس ستكون القاضية على النصر على الممالك النصرانية الناشئة. لذلك ما إن قرأ الرسالة واستشعر الجد حتى فك الحصار عن إشبيلية ورجع إلى سرقسطة في جهة الشمال يحاصرها، وبدأ يفكر بخطوة أخرى وانطلق إلى مدن الشمال يحاصرها خوفا من أن تنقلب الفكرة إلى تنفيذ، أن ينفذ أمراء الأندلس أو ابن عباد هذه الفكرة واستدعي المرابطين فعلا. لكن ابن عباد لم تكن هذه مجرد فكرة، كان قد عزم على ذلك لكن كان عنده تردد، فكانت هذه أول خطوة أن رسل هذه الرسالة، وبدأ يراسل ملوك الأندلس المختلفين والمتنازعين، وحصل اجتماع بعد هذا الحصار وبعد سقوط طليطلة وحصار إشبيلية واحتقار ألفونسو لأمراء المسلمين، قام المعتمد بن عباد وبجهود العلماء في ذلك الحين، كان هناك جملة من العلماء الذين لم يكن بأيديهم حول ولا قوة لما كان الناس عليه من الضعف حكومة وشعبا، فكان ابن حزم رحمه الله وأبو الوليد الباجي المالكي والقاضي ابن العربي المالكي وهكذا جماعة من فقهاء وعلماء الأندلس في شتى هذه الممالك المتفرقة، فانطلق هؤلاء العلماء إلى الملوك والأمراء ليجمعوا الكلمة ويقفوا صفا واحدا ضد النصارى، فاستطاع العلماء بعد جهود مضنية ومراسلات وكتابات ورحلات من أمير إلى آخر حتى استطاعوا أن يحددوا موعدا يجتمع فيه جميع ملوك الأندلس في إشبيلية للاتفاق على شيء تتحد به كلمتهم، أو ينظرون حلا ينقذهم من البلاء الذي حل بهم، وإلا فإن البلاد ستذهب من بين أيديهم وسيأخذها النصارى ولن يتركون منها بلدا، فإذا أخذت طليطلة فما بعدها سيكون أسهل، بل كما سمعتم بعد طليطلة بأشهر جاء يحاصر إشبيلية التي هي المدينة التي قدمت له ما قدمت والتي كانت أكثر المدن ولاء له، فعلم يقينا ملوك الأندلس أنه لا مفر لهم، إما تؤخذ البلاد وإما ينظرون حلا، فاجتمعوا جميعا وهو أول اجتماع يضمهم بعد قرابة 50 أو 55 إلى 56 سنة، فإنها تفرقت بلاد الأندلس في عام 422 ولم يحصل منهم اجتماع إلا في أواخر 478 بعد سقوط طليطلة، وكان في هذا الاجتماع خير وحصل فيه رأي حسن واتفقوا على كلمة طيبة حصل من ورائها الحفاظ على بلاد الأندلس لمدة أطول، والله المستعان، وهو ما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه ومذاكرته في الدرس القادم عن هذا الاجتماع ونتائجه وماذا حصل من وراء ذلك وكيف استطاعوا باجتماعهم أن يحافظوا على البلاد لأربعة قرون أخرى، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يهدي هذه الأمة رشدها وأن يأخذ بيديها إلى البر والتقوى، أن ييسر لهذه الأمة من يقودها إلى بر الأمان. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة

0: الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.

0: الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

لا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي

0: وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: لأنه واضح، ولا تعرفنهم في لحن القول، يعرف المنافق والعياذ بالله، يعرف، لا يمكن أن يقوم يوم من الأيام لنصر الحق، بل يتستر، وغاية ما هنالك أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط. أما أن يكون عنده شيء إيجابي في نص الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده في قرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم ننقب، ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس. لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. هنا هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من المسائل من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسير. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا في هذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت الأدعاوى بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحكم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهم في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر فلا يكفره، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، لا نتهور فنقلق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عن من كفره الله ورسوله. نعم. إذن التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، ويكون مبتدأ البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا قامت عليهم الحجة، نعم، يجب أن نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعاهم بالقوة. من؟ لا، هو ما نقول اعتدى على نفسك، نقول ارجع للحق، ارجع للحق. نعم. بالقرائن، نعم، نعم.
3: What's
2: هذا سيأتينا ذكرناه فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هذا هو هذا نشأ على مذهب معين ونفرض أنه مثلا نشأ على على على مذهب الرافضة ما عرف الحق عامي ما يدري قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا آبانا على أمة عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ما أفضل. هذا فافق وليس الكلام. نعم ايش اي هؤلاء هم قد يكون علماء لكن ما ناخذ عنهم العقيده العقيده ما ناخذها عنهم لا العلماء الاخرى ناخذها الحمد لله اذا استشهدوا بها على معتقدهم يرد عليهم لا يجب ان يحذر اللي يتعلق بالعقيده ونخشى ان هذا يجرس على مقتضى عقيدته نحذفه من المقرر او ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد مثلا نبهه على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وابطال المضاف اليه مقامه في قوله وجاء ربك كتبوا مذكره في هذا لا أنا أذكر من كتب مذكرة في هذا الحاشية أجل يمكن اللي عند فهد منهم التعليقون ولا الأصل لا ما يمكن حتى الأصل التفرق في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص حتى له كفر اكتب عليه التعليق اكتب عليه التعليق اما تصرف تصنيف المصنف لا خلوه يبقى ايضا حتى بقاءه احسن علشان يعرف الرجل انت الان لو مسحته ثم جاء واحد صحح نسخته على نسخته وتم اتمت النسخ تصحح على هذا عرف الرجل ولا ما عرف ما عرف هل يبقى الخطأ اللي في الكتاب هو يعلق عليه أولا لأن هذا أمانة كما قالوا التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه لكن له أن يعلق عليه له أن يعلق عليه أنا خبر بورق أوراق جاءت بأوراق والله أظن بعد غير هالمسألة

0: وصحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره وكفره.
1: ملاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا، لأن هذا ليس بكفر. يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا. فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم نعم. واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفره، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيها آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد

0: وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله. وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي فيها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا، لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا، بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض، عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقبل، يعني إما أعطني حقي ولا جعلنا المئة 120، وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا المئة 120 مئة أكثر، لأن 20 الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. المهم الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس العشرين كم؟ 144، أربعة يصير 144، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذن تبقى البنوك وكل يعمل على ما شاء. هذا الرجل بطانة سوء لا شك، هذا الرجل بطانة سوء، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون حاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال يشبه عليه ويقال هذا حلال لأن الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون من الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، النافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وصل. فيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين إلى أجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا، ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل معلوم. أنت من تبراح أن تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد، يعني واحد ما يمكن، إلى أجل، إذن فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة، فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء به الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تندحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعاف مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانته، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، وهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح نعم لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وهو ما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
1: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا
0: حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع. هنا دلالته
1: الكتاب أو السنة على أن هذا القول، على أن هذا القول أو الفعل، أو الفعل موجب للحكم أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتهي الموانع.
0: صحيح، هذا لا بد منه. قبل أن تقول إن هذا الرجل فاسق أو أن تقول إن هذا الرجل كافر، يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة. فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر، أو ترك هذا كفر، أو قول هذا كفر، أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة. إذا قلت هذا كفر وجاء في وجدتنا هذا في القرآن والسنة، صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك، وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر والفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسق، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات. لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم، قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك هو حرام عليك. قال: وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت، وإن قعدت عن يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشربه، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء، مقلدا من يرى أنه ليس بناقض. أنت ترى أنه ناقض، والصلاة في حدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء ولا لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي بناء، ولا تصلي، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض. لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم. تتبع رخص حرام، ما يجوز، ما تدري. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل الرخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم.
1: هذا الرجل
0: مثلا هذا رجل، نقول اولا
1: هل هذا
0: النهي عنه؟ هذه القضيه. نعم.
1: القضيه
0: الثانيه،
1: لماذا اخذ اليوم برأي فلان وبكره وغدا برأي فلان وبعد اسبوع برأي
0: فلان؟ هذا واضح انه يتبع الرخص.
1: هذا
0: لا، نحن نقول هذا شخص جرى ان فلان اوثق منك واعلم
1: في كل شيء،
0: طبعا في كل ما قلده فيه. إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه متلاعب، وهذا شيء فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباع لهواه يجب أن يعذره. نعم. أظن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضح، النص صريح واضح، ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمهم الله

تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: وهذا سؤال من بلاد أمريكا، يقول: في أحد الولايات فيه مسجد في المنطقة التي نحن فيها، والقائمون على المسجد أحد الجماعات الإسلامية، وكان المسجد صغيرا فاشتروا كنيسة أكبر من المسجد الأول بكثير، ومع أن الجالية كبرت كثيرا وقامت هذه الجماعة بطلب التبرعات ربما في كثير من الولايات الأمريكية لأجل بناء مسجد كبير يتسع للجالية، وقد جمعوا أموالا طائلة لأجل أن يبنوا المسجد وعملوا له مجسما، ولما بدأوا بناء المسجد الجديد إذا بمن هم مسؤولون عن المسجد يقولون للناس: إن المسجد سوف يقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول مسجد للرجال ومصلى للنساء، والقسم الثاني مدرسة للأولاد، والقسم الثالث قسم رياضة، وربما يضم مسبحا، مع أنه كان في بداية الأمر أنه مسجد للرجال ومصلى للنساء ومدرسة. السؤال هو: هل يجوز فعل النادي الرياضي داخل المسجد، وهل يجوز التعاون معهم بالمال أو التعاون في شؤون المسجد، علما أن المسجد يتبع أحد الجمعيات الإسلامية الأمريكية؟ وما نصيحتكم للجالية المسلمة في بلاد الغربة؟
3: الحمد لله، المسجد يبنى لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي لذكر الله، فلا تبنى المساجد لا لرياضة ولا لسباحة، تلك من شؤون الفنادق، يعني أماكن رياضة أماكن سباحة من شؤون الفنادق، أما المساجد تبنى وتجعل لذكر الله عز وجل.

0: منهم مسجد وأخفوا ما أرادوه لمصالحهم الأخرى، وهذا خطأ. ثم إن الطريقة التي قاموا بها في جمع الأموال للناس من الناس على النشر وعلى الجمع من هنا ومن هناك على طريق كذا طريقة ما هي صحيحة، طريق الجمعيات وطريق الذين يعني يجمعوا الأموال عن طريق هذه اللائحات وما كان من ذلك، واستعفاف عن مثل ذلك أولى. إن عرفت فاعل الخير دللته، وإلا فهذه الطريقة والنشر وطلب من هنا ومن هنا وما إلى ذلك على حساب مسجد هذه طريقة ما هي مرضية. ثم إن اتخاذ الملاهي بجانب المسجد من مشغلات، كونه يتخذ ملعب كرة ويتخذ كذلك أيضا ملعبا سواء كرة أو غير ذلك ملعبا أو مسبحا أو ما كان من ذلك، أماكن هذه لا تكون مشغلة بجانب المساجد أو بمعنى في داخل المساجد أو نحو المساجد. المسجد يكون بيتا لله عز وجل لذكر الله كما دلت عليه الأدلة، ففي هذا المذكور شيء من المخالفات، وجب أن يعني ماذا أن يتقوا الله وأن يصححوا. والذين فعلوا الخير يراسلونهم يقولون ما تصدقنا لهذا وما تسمح نفوسنا بذلك أن يكون المال في غير ما حدد له في غير ما تبرعنا به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل يذهب لزيارة قبر أمه وأبيه كل أسبوع، ويقعد هناك ويقرأ جزءا من القرآن، ما صحة عمله؟
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن قراءة القرآن عند الأموات سواء كانوا أقارب أو غير أقارب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عليه دليل، لا قراءة على نيتهم كما يفعل بعض الناس، وربما أوصى بعضهم بقراءة قرآن على نية موتاه، ولا قرأ الفاتحة ولا غيرها. وعلى هذا فيندرج هذا الفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قراءة القرآن عند الموتى سواء حال احتضارهم كما ورد ذلك الحديث الضعيف: اقرأوا لموتاكم ياسين، ولم يثبت كما سمعته، أو عند قبورهم أو على نياتهم، كل ذلك لم يثبت فيه شيء، وكل ذلك فعله محدث. نعم.
1: يقول السائل: هل السترة واجبة في الصلاة؟ وهل إذا صلى الإنسان إلى غير سترة هل تصح صلاته؟
0: أما أنها واجبة فنعم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما علم أنه صلى إلى غير سترة، وما جاء أنه صلى إلى غير جدار لم ينفي السترة، فقد كانت سترة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم لعنزة، فإذا أراد أن يصلي نصبت له فصلى إليها، وتحرى أن يصلي إلى جذع نخلة وغير ذلك في سفره وحضره، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ورد الأمر بها: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. هذا يدل على وجوبها وهو القول الصواب. وأما أن من صلى إليها أو إلى غير سترة أن صلاته لا تصح فلا، وليست هي من أركان، لا من شروط ولا من أركان الصلاة.

0: هي واجبة عند غير الجمهور، وهذا هو القول الصواب كما سمعت، لا أثر لتحققها أو عدم تحققها في صحة الصلاة، إنما ذلك من فضل الصلاة وتمامها وأفضليتها. أما أنها شرط أو ركن فلا، الصلاة تصح ولو صلى إلى غير سترة وهو آثم على ترك هذا الواجب.
1: يقول السائل: حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزمها. ما صحة هذا الحديث؟ وما أجر بر الخالة؟ هل هو من مكفرات الذنوب؟
0: الخالة بمنزلة الأم، جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن برها فيه فضل، وأن الأم أحد أبواب الجنة كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: الوالدان أحد أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة. وأمر الله عز وجل ببر الوالدين، ومن بر الوالدين بر أصدقاء الوالدين، من أبر البر صلة الرجل ود أبيه، والأب الأبوان يقال للوالدين الأبوان، فصلة بر ود أبيك أو صلة من تحب أمك أن تصله كأقاربها قريباتها، هذا بر بأمك، ففيه أجر عظيم. الحديث لم أطلع على صحته، لكنه يندرج تحت أصول من حيث الخالة بمنزلة الأم، لم أطلع له على من على تصحيح. يعطينا جامع الترمذي 1905، إنه يقول إن المرسل أصح في هذا الحديث، قال: فبرها. نرجب في جامع العلوم والحكم. الحديث مخرج في جامع الترمذي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب انتهى كلام الترمذي. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عمر بنحوه، ولم يذكر فيه ابن عمر، عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، أي أنه ماذا؟ نعم، مرسل بدون ذكر ابن عمر. أبو بكر بن حفص يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ابن رجب رحمه الله، وذكر أن المرسل أصح، خرجه من وجه آخر وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدار قطني. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله يعني يشير له بالصحة، يقول صحيح لكن في ظاهر السند، أما إذ حكم عليه الحفاظ بالإرسال فالقول قولهم، المرسل أصح. الحديث برقم 1904 من جامع الترمذي، والحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب 18، نعم، في شرح حديث 18. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع حسنات السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
1: يقول السائل إذا طلبت من أولادي الدعاء لي في سجودهم وسائر صلواتهم هل في ذلك محظور؟
0: لا ما في حضور، بل ينبغي للولد أن يدعو لوالديه كما أمر الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله بالدعاء للوالدين بالرحمة جزاء معروفهما كما ربياني صغيرا، وسواء دعا لهما بالرحمة أو بأي دعاء مؤداه ذلك من الخير فإن هذا من البر ومما أمر الله به أحياء كانوا أو أمواتا، أحياء أو أمواتا. وإن من البر والإحسان أن يدعو الولد لأبيه بالهداية إن كان عاصيا فلهدايته خير له من الدنيا وما عليها، وأن يدعو له بالجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين. فالمؤمنون المؤمنون يجتمعون في الجنة ويتلاحقون في الدرجات العلى. نعم.
1: يقول السائل أنا طالب علم مبتدئ أريد أن أخرج أن أخطب يوم الجمعة فماذا تنصحني؟
0: من حيث أن الطالب إذا أسند إليه أمر لا يتهيب فإن ذلك لا بأس أن يتعلم مع بعض إخوانه في أمكنة لا يشق عليه الكلام فيها ولا يسترسل في هذا، إن فعل ذلك وكان يقدر على أن يتكلم عند اللزوم لا ينشغل بهذا، فإن انشغاله بالخطاب قبل تمكنه فيه شيء له من تضييع أو فيه شيء من تضييع أوقاته، فربما مكث يحضر الخطبة أسبوعا، تارى من خطب بعض الخطباء وتارى من بعض الأشرطة يلملمها، حتى أني كنت أعرف أن بعضهم ربما يأخذ يفرغ بعض الخطب من أشرطة القرني ومن أشرطة بعض الوعاظ إذا بيخطب بها. مثل هذا ما هو علم، تلملم لك أقوالا ما تدري ما صحة تلك الأقوال وتريد أن تظهر بالخطابة، هذا خطأ، وتشغل بذلك ويذهب وقتك وتكون من المتكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود نهينا عن التكلف، لا تكلف، افهم هذا الموضوع بحيث إذا أسند إليك أمر ويحتاج إلى هذا الشأن تكون لك قدرة، حيث تحفظ مثلا القرآن أو ما فتح الله عليك منه، وتحفظ رياض الصالحين أو ما فتح الله عليك منه. الأربعون النووية يا إخوان كنز، أصول وقواعد إذا حفظها الطالب وفهمها ملأ يديه خيرا. فمثل هذا يهنأ بالخير إذا فهم من ذلك ولا يشغل بالخطابة باستمرار قبل تمكنه. المتمكن يا أخي إن تيسر له حضر، وإن لم يتيسر له تذكر بعض الشيء أو ما أخذ له حديث شرحه حديثا شرحها أو آية شرحها نفع نفسه وغيره. هذا وإني أحث إخواني السامعين حفظهم الله أن لا يهجم على الموضوع هجوما، فإنه قد يتعبه، وكذلك أيضا قد تتناثر عليه كلمات لا يضبطها، ولا يستحضر الموضوع بغير أن يتذكر فيه بعض أزمته وأسسه ورؤوس أقلامه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم قال زوقت في عقلي أو في ذهني كلاما كنت، فجاء أبو بكر فتكلم بأحسن منه. هذا معناه من كلام عمر رضي الله عنه، حضر استحضر شيء تذكر شيء. الإنسان إذا كان قادما إلى طلاب علم ودعاة إلى الله بين يديه يعطي الموقف حقه قدر مستطاعه قدر مستطاعه، إن نصح نصح في أشياء مهمة وتوجيهات جيدة، وإن تكلم اختار موضوعا ينفع بقدر مستطاعه، إلا إذا لم يتمكن من ذلك. وإن كان عند عوام الناس، وعوام الناس ما يحتاجون إلى كبير كلفة، شرح لهم ما يحتاج إلى شرح وتوجيه وتنبيه وتحذير من الخطأ وما كان يناسبهم، وتذكير والترغيب والترهيب له أهميته البالغة، فإن القلوب يحصل لها قسوة وغفلة، فإذا لم يحصل ترغيب وترهيب يحصل للناس في حياتهم ربما ارتكاب بعض المعاصي أو الغفلة عن أشياء إذا نبه الصالح تنبه، كما قال الله سبحانه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذا هو، لا تتعجل، افهم هذا الموضوع كما تفهم شيء من النحو وشيء من المصطلح وشيء من العلوم، حيث إذا أسند إليك أنت يحتاج إليك ترى، ما تأتي عند أناس عوام وما وجدوا خطيبا وأنت طالب علم تقول والله ما أنا ما قد خطبت ما أستطيع أخطب. إذن الناس بحاجة، الناس بحاجة أن تفيدهم، فليكن عندك يعني موضوع وموضوعات وعدة مواضيع وتتقنها وما إلى ذلك من خلال بحثك من خلال دراستك من خلال كذا، وعندك إلمام بالموضوع، عندك إلمام كذلك بالقدرة على القيام أمام الناس وما إلى ذلك، وتتكلم بسكينة حتى تستحضر معلوماتك، أمر طيب بدون أن تشغل نفسك مبكرا بهذا الأمر، فإن الذين شغلوا أنفسهم مبكرين في بداية طلبهم بهذا الأمر شغلوا وربما صرفوا وربما يعني قالوا عنه في بداية أمره مدحوه وأثنوا عليه، فانشغل بذلك عن غيره ما هو أم يبقى جاهلا بالعلم، ربما يبقى جاهلا ما معه إلى الخطابة، والخطابة ليست في حد ذاتها بعلم على الإطلاق، قد تكون علم في موضوعه لكن قد يكون ما يعرف ما يحسن يصلي. بارك الله فيكم، لا إفراط ولا تفريط، لا يترك هذا الموضوع بذاته ولا ينشغل به مبكرا، أما بعد أن يتمكن فإن إخواننا يئنون من تقاعس بعض الدعاء الأفاضل الذي عنده خير كثير، عنده خير كثير الناس بحاجة إليه، إن تكلم أفاد وإن درس أفاد، وإن يعني في مواضيعه عنده من الخير. أن بعض المساجد تعرض عليهم ما يجدون لها من يسد ذلك الفراغ، وهذا حقيقة فشل. أنت الآن يقول لك هؤلاء الناس انظروا لنا جزاكم الله خير خطيبا يمسك مسجدنا، تبحث تبحث إلى هنا وهذا يقول أنا مشغول هذا مشغول هذا مشغول، طيب ذهب هذا والجي إلى أن يذهب إلى واحد ممن تعلمون ممن يخطفهم يمينا وشمالا، وإذا بالقرية قد صارت مع هذا المجعجع، مع هذا المجعجع الذي بغير روية ولا خلفية. على أي حال، هبه إخواني هبه أشعري هبه كذلك على أي حزبي هبه هكذا جمعي، ما ربما صرفوا وحرموا الخير وحرموا السنة وحرموا الهداية بهذا القصور والتفريط. لا نخشى على أنفسنا والله إن قصرنا في مثل هذا. إذا طلب منا أن نسد فراغا أو نقيم تلك المساجد ندعو إلى الله فيها ونحن نقول مشغولون مشغولون مشغولون أن نأثم إذا فرطنا في الخير فضاع، وأن ذلك الخير إذا صار لغيرك صار ضدا لك. انظر الآن مساجد الصوفية، مساجد الحزبيين، مساجد أهل البدع كلها صارت مضادة، ما صارت مع أنهم بعضهم يعرف الخير ما يستطيع يقول إنك مبتدع، هم ما يقولون ما يستطيعون يقولون إنهم مبتدعة، يقولون سلفيون يقولون، لكن مع ذلك ما يريدونك هكذا حسدا عند أنفسهم يصرفون. فضعفوا من الجهود بارك الله فيكم في مسك المساجد حتى لو يتناوب فيها الصلحاء الأخيار، هذا يأخذ 4 أشهر ثم يرجع يطلب علم، هذا يخلفه وهذا يخلفه وهذا يخلفه، حتى تكون يعني نكون مغطين للدعوة، مخطين للطلب، مغطين كذلك أيضا لاحتياجات الناس قدر مستطاعنا مما ينفعهم. كل من انتشرت الدعوة في مساجد هي من صالحك كأنك تدرس هنا، صالح الدعوة، صالح الدعوة، سابقت العلمانية، سابقت الماسونية، سابقت الرافضة، سابقت الصوفية، سابقت الشيطان وجنود الشيطان إلى هؤلاء الناس، تنقذهم من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والسنة والتوحيد والعلم النافع والبصيرة ومكارم الأخلاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة بابها واسع، أنبياء الله موصوف بالدعوة والعلماء موصوف بالدعوة، فكل عالم داعي وكل نبي داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فالتحق بهذا الركب بجدارة ومكانة وبصيرة ينفع الله بك، خذ ما يسر الله لك وانفق ينفق عليك، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. نعم.
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يغلق الهاتف على والديه ولا يتكلم معهما؟
0: عق الذي يتصل له أبوه فيغلق ثم يتصل له فيغلق ويحسب أنه في هذا الحال يعني ذكي، أنه لو أجاب والده لغضب عليه، لا يعني ماذا لناداه، يعني يرجع من الحال الذي هو فيه، مثل أن يكون مع بعض أصحابه وزملائه، هذا عقوق. هذا قد جاء فيه أن جريجا ابتلي بسبب هذا الإعراض، كان في صومعته فنادته أمه يا جريج، هو مقبل على الصلاة ما هو مقبل على غير ذلك، قال ربي أمي وصلاتي، فنادته مرة أخرى يا جريج، قال ربي أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى ابتلي بتلك الزانية تلك البغي، وتعرضت له ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها، ذهبت أمكنت نفسها مكنت نفسها من رأي غنم، ثم أتت عند الولادة تحت صومعته تلد، وقالت هو من جريج، فأقبلوا إليه يضربونه ويشتمونه وهدموا صومعته، ويقول ما لكم، قالوا زنيت بتلك البغي فولدت منك غلاما، فصلى وذهب يطعن الصبي يعني بأصبعه، قال من أبوك، قال أبي الراعي. الشاهد أنه ابتلي بسبب معصية لأمه وعدم إجابة دعائها، عدم إجابة يعني ندائها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ما منعك أن تجيب؟ ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهكذا حق الوالدين عظيم، إذا كنت في نافلة استجب، إذا دعاك أبوك ودعاء الأم دعاء ملح، أخرج من الصلاة وأجب أمك صلاة النافلة أو أجب أباك لهذا الأمر. وأما في الفريضة فتجوز بما لا إخلال في الفريضة وأجب أباك وأجب أمك. أما أن تسكر تغلق الجوال أو تتغافل عن ندائه أو ما هذا إعراض، هذا عدم مبالاة. هذا لو فعلته مع سائر الناس صرت ملوما، ولا تصعر خدك للناس ولا تتساخد ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، وتصعير الخد عدم المبالاة، والشمخ بالأنف وهكذا أيضا، فمثل هذا غلط. ما ثمرة العلم إلا العمل. نعم.
1: يقول السائل: هل أبو محمد القاسم بن علي الحريري هل هو على السنة أم لا؟
0: لا، ما هو على السنة. نعم.
1: يقول السائل: عندنا وقف للمسجد ترامس وأجرناها، هل يجوز لنا صرف الإيجار في غراء للمسجد أو مراوح؟
0: إذا كان هذه موقوفة لصالح المسجد ومحتاج الناس إليها مثلا للشرب فيها الانتفاع بها في المسجد، فأجرت لصالح المسجد وعائدة ذلك للمسجد لا محظور، عائدة ذلك للمسجد صرف خالص لا يأخذنا لغير المسجد لمنافعه من كهرباء وماء وإصلاحات ترميمات وما كان من ذلك واحتياجات للمسجد، لا بأس، أمر طيب.
1: يقول السائل: قول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما معنى الآية؟
0: الآية من عمومات الأدلة، أصل من أصول الحلال والحرام، أن الله عز وجل أحل كل الطيبات لبني آدم ما كان يصلح لهم ويعلم الله أنه ينفعهم أحله لهم، هذا أصل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مبين بهذه الآية، خلق لكم ما في الأرض جميعا مما هو حلال مما أحله الله لكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا دليل أن الله أحل الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر الله بذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل في الطيبات الحل، والحرمة تكون في الخبائث. فلو قيل لك: ما الدليل على تحريم أكل الثعبان؟ الدليل لأنه من المضرات، ولأنه فيه ما مضر الإنسان، ولا ضرر ولا ضرار. منهم من يأكل لحوم الثعابين، وهكذا أيضا ما كان من الخبائث الشيء الخبيث، سواء كان خبثه لحرمته أو كان خبثه لعدم طيبه ولضرره، فإن الله يحرمه، هذا أصل من الأصول. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فما كان من ضرر فإنك تستدل بضرره على حرمته، وما كان من إثم فإنك تستدل بما فيه من الإثم الذي دل عليه الدليل على حرمته. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
1: يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار؟
0: الأصل في أبناء سواء كانوا أبناء المسلمين باتفاق أو أبناء المشركين على القول الصحيح أنهم في الجنة، كما في قصة دوحة إبراهيم. بقي هذا علم كفره، طبع كافرا، ما دام طبع كافرا وعلم الله كفره وأذن بقتله يستثنى. نعم، يستثنى من عموم ما دلت عليه الأدلة. وأيضا قد يحمل هذا الغلام، فإن الغلام قد يطلق حتى على بعد التمييز وحتى على بعض البلوغ كما ترى في كتب اللغة، قد يطلق على أنه مع معصيته ومع كفره بعد البلوغ، لم يكن في الصبا قبل البلوغ. نعم. وماذا؟
1: يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار، علما أنه مات كفرا وطغيانا كما قال الله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟
0: سبق أنه لا يلزم أنه قبل البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يشب، معناه إذا بلغ صار مكلفا. هذا الغلام محمول على هذا المعنى.
1: يقول السائل: أنا أحب التعلم في الدور السلفية، لكن أهلي يمنعونني ويريدونني أن أتعلم في المدارس الحكومية، فما نصيحتكم؟
0: من يرد الله به خيرا فقه في الدين، ما طلعت المدارس هذه فقيها ولا عالما ولا مهتديا، يعني غالب ما تخرج هذه أصحاب دنيا. المدارس غالب ما تخرج أصحاب دنيا، ما تخرج أصحاب استقامة، هذا هو الأصل فيها. إذا أراد الله بك خيرا عرفت فالزم، استقم كما أمرت، استقيموا إليه واستغفروه، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. فأنت لا بد من أن تفهم أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وتعتقد ذلك، وتعتقد ذلك عقيدة جازمة أن رزقك لن يفوتك. فإذا اعتقدت ذلك ما تعصي الله إن شاء الله عز وجل، بل هذا من الدوافع إلى أنك تطيع الله وتلتمس فضله ورزقه في طاعته، لا تلتمس فضله ورزقه في معصيته، فإن من أسباب الرزق هي طاعة الله بأدلة كثيرة معلومة: اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: يقول السائل: ابن أخطأ في حق أبيه ثم اعتذر له فلم يقبل عذره وصار لا يكلمه، فبقي الابن يسلم على أبيه ويصافحه، لكن الأب بقي لا يكلم ابنه، فما بقي بينهما إلا السلام، فهل هذا يعتبر من الهجر؟
0: إذا حصل السلام زال الهجر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا حصل زال الهجر. لكن بقي عدم رضا الوالد، بقي عدم رضا الوالد عنك، وهذه مصيبة، ففيهما فجاهد والتمس رضا والديك. فعدم رضا الوالد إن مت على ذلك أو مات وأنت على ذلك هذا خطر، التمس رضا والديك بسائر الطرق الشرعية ولا ترضى بأن تبقى على هذا الحال.
1: يقول السائل: طالب علم مجتهد كان أحد الدعاة في بلاده من قبل من طلاب العلم سابقا السلفيين، ثم قام بدعوة في بلاده، ثم زغى عن الطريق السلفية وذهب مع الحزبيين يواليهم ويعادي إخوانه، وتراجع عما كان عليه من قبل، عنده من الجمعيات والتصوير ويجالس كبار الإخوان والحزب الجديد إلى غير ذلك من المنكرات والبدع، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية بعد أن نصحه وأمهله ولم يزدر من ذلك إلا بعدا؟
0: قد وصفه هو بما قد وصفه، اقرأ أوصافه أنه
1: يقول: كان سلفيا ثم انحرف عن السلفية
0: وذهب بأنه منحرف، ها،
1: وذهب مع الحزبيين يواليهم،
0: وصف أنه ذهب مع الحزبيين، ها،
1: وتراجع عما كان يعتقد،
0: وقد وصف أنه تراجع عما كان يعتقد، ها،
1: وعنده من الجمعيات والتصوير،
0: وعنده جمعيات، ها، زد،
1: والتصوير، ويجالس كبار الإخوان،
0: ويجالس المبتدعة والحزب كبار الإخوان لا شك أن يعني نعم، ها،
1: والحزب الجديد،
0: والحزب الجديد، ها،
1: وغيرها من المنكرات، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية؟
0: عادك تحتاج إلى من كان له مكنة، قال حكمت عليها أنت بدون مكنة، جزاك الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل في اللطم قصاص؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعم في اللطم قصاص، وقد ذكروا ذلك، لكن إذا لطمه في وجهه لا يلطمه في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ولا ضرب الوجه ولا تقبح. نعم.
1: يقول السائل: لي والدة كبيرة في السن وإخوتي في البلد مشغولين بوظائفهم، وهم يضعونها في بيت العجائز، فهل يجب علي أن أرجع إليها وأحافظ عليها؟
0: إن أضاعوها وجب عليك أن تحافظ عليها، إن أكرموها ورعوها بقيت تطلب العلم، وإن أضاعوها وأهملوها كأن يكونوا عصاة، أناس عندهم غفلة لا يعرفون حق الوالدين، وجب عليك أن ترعى أمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي أن إثمه عظيم. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فوجب الجهاد في الوالدين، ففيهما فجاهد. نعم.
1: يقول السائل: هل المرأة تعتبر صفا لوحدها حتى وإن كانت في المسجد، في مسجد النساء؟
0: لا، مع النساء تصف مع النساء، كما كنا يصلين صفا واحدا فلا تكون منفردة خلف الصف، إنما تكون المرأة صفا بمفردها إذا كانت مع الرجال. صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، أما مع النساء فقد كنا يصلين سواء، ولا تنفرد منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الرجل خلف الرجال والمرأة خلف النساء، يشمل الحديث الجميع. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للكفوف؟
0: لا يؤثر، لا يخل ذلك بصلاتها، لا يخل ذلك بصلاتها، الصلاة صحيحة سواء صلى بذلك، صلى الرجل وهو على هذا الحال أو المرأة. وقد هي تنهى المرأة عن لبس القفازين في حال إحرامها، أما في غير الإحرام وهي لابسة فلا يأتي ما يمنع.
1: يقول السائل: هل الجهر بالتأمين واجب حتى للنساء؟
0: إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، فإذا صلت المرأة خلف الإمام فقالوا للضالين، الدليل يشمل الجميع، تقول آمين تسمع نفسها، إلا إذا كان إذا ارتفع الصوت سمعها الرجال فلا ترفع صوتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وآمين دعاء من ذكر الله عز وجل، فتقوله يقوله النساء ويسمعن أنفسهن.
1: يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء الذي يستعمله بعض الذين يرقون على المرضى: اللهم يا حي يا قيوم أسألك بحق قل هو الله أحد بما فيها من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف لي عن نفسي إن كنت مصابا بعين أو سحر؟
0: محدث هذا الدعاء، ما عليه دليل، وكلمت بحق كذا وكذا، يعني بحق القرآن، بحق هو الله حق، بحق الفاتحة حق، هذا الدعاء ما عليه دليل. نعم.
1: يقول السائل: لأبيه سيارة قلاب في مكان منحني، وفوق سطحه بنات يلعبن، فرجع القلاب للورى وسقطت بنت تحته فأخذها أخوه وسقاها ماء وهو لا يدري أن فيها نزيفا فماتت البنت فماذا عليه؟
0: ما عليه شيء، سقي الماء الأصل فيها أنه يعني يسقى المريض، يسقى من طلب ذلك، يعني ما يظهر أنه تسبب في موتها، هذا ماتت بالنزيف لا من الماء. نعم.
1: يقول السائل: بعض الناس يعتقدون أنه إذا جامع لا يغتسل أحدهم حتى يبول، هل لهذا أصل عند أهل العلم؟
0: ليس بصحيح. غسل الجنابة إذا أجنب فاغتسل صح، غسل الجنابة سواء بال قبل ذلك أو لم يبل، فإنه يقول لعله يبقى بقايا يعني من ذلك، سواء الرجل أو المرأة إذا خرج بعد الغسل شيء ليس ذلك أنه جنابة من جديد، الغسل قد سبق وحصل الغسل للجنابة وذلك لا أثر له، بعد الغسل لا أثر له. نعم. الخارج من الذكر أو الرحم المرأة بعد الغسل لا أثر له.
1: يقول السائل:
0: لا أثر له في الغسل، أما من حيث نقض الوضوء ينتقض الوضوء بذلك. نعم.
1: يقول السائل: طالب علم وحيد لأبيه وأبوه يحتاج إليه لأنه صار كبيرا، وأراد الوالد أن يعمل لولده فيزة عمل إلى السعودية، فبماذا تنصحونه؟
0: ينصح بأنه يجعل ولده يخدمه يرعاه، أو يتركه يطلب العلم أو ما كان من ذلك، الحاصل أنه إن احتاج إلى خدمته خدمه، وإن كان في غنى عنه طلب العلم أو ذهب حيث يحتاج الذهاب إليه، فهذا يعاد فيه إلى مصلحة الأب ومصلحة الولد. نعم.
1: ويقول إن هذا العمل الذي منح له فيزة العمل يشترط عليه لبس البنطال.
0: لا يلبس البنطال، البنطال ليس من ما ليس مما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف رضوان الله عليهم، فهو لباس ما هو طيب غير مشروع، فلا يلبس البنطال، إن نظر له عملا شرعيا لا بأس، وإلا فلا يلبس البنطال. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز تبديل قلب الكافر للمسلم المريض بالقلب؟
0: هو ما يدري أي قلب يبدلونه، الإنسان إذا وضع على السرير مثلا في بعض دول الكفار يقول انتظر إذا جاء قلب يعني قلب عدلوه، فيبقى منتظرا، فربما اتصلوا له في أقرب وقت، مثلا جاء إنسان عنده موت سريري أو تبرع بقلبه كما يفعل، هذا التبرع لا يجوز بالأعضاء، تبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء كله لا يجوز على الصحيح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن وجد في بلاد الكفار هذا أنه يبيع أعضاءه يعني لورثته، إذا كان عنده موت سريري أو شيء من ذلك أو يقول لهم يعني خذوا كذا وخذوا كذا وادفعوا مبلغ كذا ويتفق مع أوليائه، فإذا وصل إلى ذلك الحال قطعوه وما يزال نفسه فيه عنده أكسجين يعني صناعي، وأخذوا تلك المصالح التي اشتروها منه أو من أوليائه ودفنوا ما بقي، حتى إن منهم من يكون مفتوح البطن كله بما أخبرنا، يدفنونه أو يخرجونه، وهو كذلك قد أخذوا ما في بطنه، يأخذوا القلب يأخذوا الكليتين يأخذوا ما كان من ذلك، هذا لا يجوز لا تبرعا ولا يجوز كذلك بيعا، لكن هذا يوجد. ثم قد يؤتى منهم من يدفع مبالغ أو يكون الدولة تبرعت له على حساب بعض الشركات أو شيء من ذلك، فإذا وضع السر لا يدري من القلب الذي وضع له، فهناك ما في مانع أنه يوضع له قلب، سواء كان قلب كافر أو قلب مسلم أو غير ذلك من القلوب، وليس لهذا أثر أنه سينقلب إلى كافر، فإن بين الدماغ وبين القلب ارتباط، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فليس له أثر في صحة في إيمانه وعدم إيمانه. فإن نعرف أناسا لهم قلوب الله أعلم منها من عينه، ولا زال إيمان استقامتهم كما هي وحالتهم كما هي لم تتغير، ما زالت حالتهم لم تتغير من حال إلى آخر، مع أن ذلك القلب محتمل أن يكون قلب فاسق، محتمل أن يكون قلب كافر، محتمل أن يكون إلى آخر ذلك قلب امرأة يعني تهوى يعني الرجل قلب إلى آخره، فما تغير بشيء. نعم.
1: يقول السائل: رجل مات في مصر فوضع في الثلاجة يومين لعدم وجود رحلة طيران إلى اليمن، وفي اليوم الثالث وصل حضرموت وتم دفنه وصلى عليه أناس كثير، فهل الأفضل الدفن مباشرة بأي أرض كانت الوفاة، أم يجوز تأخيره لإحضاره لبلاده من أجل أن يصلي عليه أكبر عدد ممكن؟
0: لا شك أن الدفن في المكان الذي توفي فيه مع وجود من يصلي عليه ومن يعتني به أنه أفضل، فإن في تأخيره حبس له، أسرع بالجنازة فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعون عن رقابكم من إسراع به تعجيل الدفن. لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهران أهلها أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك دفنها مع وجود المصلين عليها ومع وجود، إلا إذا كان الوقت قصيرا يعني لا يؤثر ذلك، أو إذا كانت أرض مقدسة مثل مكة من أهل الطائف أهل جدة أهل تلك الأمكنة يريد أن يدفنه في مكة وتمكن من ذلك، مع أنهم يمنعون الجداوي أو الطائفي أو ما إلى ذلك أن يدفن مكة إلا إذا كان بوساطة، وإلا يجعلون ذلك لمن لأهل مكة وللزوار والعمار والحجاج ما كان من ذلك يدفنون بمكة. لحديث يعني سأل الله موسى أن يدنيهم الأرض المقدسة رمية بحجر، استدلوا بهذا الحديث لأنه إن كان قريبا من الأرض المقدسة كمكة والمدينة ونحو ذلك أنه يدخل فيقبر فيها من كان نحوها، أما على الإطلاق فلا، الأولى دفنه في مكانه. نعم.
1: يقول السائل: كيف يحصل عذاب القبر لمن مات ووضع في الثلاجة؟
0: لا يجوز الشك في عذاب القبر لأحد من الناس، سواء وضع في الثلاجة أو أكلته السباع أو أغرق في البحار فأكلته الأسماك أو كذلك احترق بالنار فصار رمادا، لا يجوز الشك في عذاب القبر، نؤمن أنه يناله عذاب القبر على أي حال مات عليه، وهذه معتقد أهل السنة والجماعة. فإن الذي يموت ما كل الناس يموت يعني فيدفن، منهم من يموت بالحرق، منهم من يموت بالغرق في البحار، منهم من يموت إلى آخره، ومعتقد أهل السنة فيهم جميعا على هذا الحال بأدلة كثيرة.
1: يقول السائل: أخواني أحدهما مغترب في السعودية والآخر مستقر في اليمن، فقام المغترب بإرسال مبالغ مالية إلى أخيه في اليمن ليفتح محلا للملابس، ونجح المحل بحمد الله، والآن يريدون فك الشراكة وحصل خلاف. طبعا الذي في السعودية يقول: الحق حقي وأنت مجرد موظف عندي ليس لك إلا راتب. والذي في اليمن لا يملك قبل المحل ولا ريالا واحدا، لكنه ذهب واشترى وتعب وسهر حتى كان لا ينام إلا قليلا مع المحاسبة، وأخذ من مال المحل تكاليف الزواج ما يقرب من 2 مليون، والآن اشتد الخلاف، ويقول المغترب بأنه خدعه وأخذ ماله ويريد إخراجه من المحل، والذي في اليمن يقول وينكر أنه ما أخذ شيئا وعليه اليمين، فما هي الفتوى الشرعية في حل هذا الخلاف؟
0: الفتوى الشرعية في ذلك أنهم إن اتفقوا أنه عامل مع أخيه أنه عامل المؤمنين عند شروطهم، سواء تعب أو لم يتعب، فإن العامل يتعب وقد يفوضه صاحب المال ويقول له اشتري وافعل وانظر، ويعني ننمي المحل بقدر ما تعرف من خبرتك بخبرتك. وإن اتفقوا على أنها مضاربة، هذا يضارب بماله وهذا الأخ يضارب بجهده، فهي مضاربة ومشاركة، مضاربة ومشاركة. وإذا أرادوا فك الشراكة كان ذلك الذي بجهده له نصيب حسب ما يتفق عليه المضاربون بجهودهم مما يتعارف عليه الناس، وليس مجرد إيجار عمل، لا سيما الجهد والخبرة. وإن لم يحصل اتفاق في ذلك فعلى يعني أحدهم اليمين أنه لأن على مالك اليمين أنه إنما جعله عاملا ولم يجعله مضاربا، ويأخذ ذلك مجرد أتعابه حسب ما يعطى، إما بالشهر أو بالسنة أو كذلك حسب ما يتعارفون. ولا يجوز له أن يأخذ من المال إلا بطيبة نفس من صاحب المال الذي جعله عاملا معه، وما أخذه أعاده إن قبل يمينه إلا المدعي البينة والمنكر اليمين. نعم.
1: السؤال الأخير يقول: شخص يملك أرضا فوهب منها جزءا لآخر وكتب له بتلك الهبة وثيقة، وبعد فترة مالك الأرض باعها مع ما وهب منها لشخص آخر، وبعد سنوات توفي ذلك البائع، فأتى الموهوب له يبسط يده على ما قد وهب له من قبل المالك السابق، فرفضه المالك الجديد الذي اشترى الأرض كاملة. السؤال: هل بيع الأرض كاملة مع الجزء الموهوب أبطل تلك الهبة ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، أم أن الهبة تمت قبل البيع وأن ذلك الجزء الموهوب من الأرض قد انتقلت ملكيته شرعا إلى من مالكها إلى الذي وهبت له، وأن ذلك المالك باع شيئا قد سقط عن ملكه شرعا، وأن من وهب فقد أسقط ما وجب؟
0: الجواب: إن كان قد أعطاه وملكه بتوثق وبشهود ويثبت ذلك، يعني بشيء يثبت هذه الهبة وهذه العمرة هذا العطاء، فإنه لا يجوز له أن يعود فيما وهبه وفيما أعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر عمرة فهي له ولعقبه بعده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولا يجوز أن يعان على ما هو إثم عليه. فإن ثبتت الهبة بما يثبتها شرعا فاحتمل أنه يكون نسي، أو احتمل أن يكون رجع وليس له حق في الرجوع. إن عمر رضي الله عنه وهب فرسا لإنسان حمله عليه وهبه له، فأضاعه ذلك الموهوب له، أي ما أحسن إليه ما أطعمه، فأراد أن يشتريه منه شراء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تشتره ولا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم. دل هذا على أنه لا يجوز أن يعود في الهبة، وما لا يجوز لا يجوز العون عليه بأنه يكون حرام عليه، وعوده في ذلك يعني يجوز له أو يصحح. فالشأن في تثبيت هذه الهبة، تثبيت هذه الهبة إن ثبتت بيقين بشيء موثق بشهود، فإن المشتري الجديد اشترى ما ليس، أو البائع باع ما لا يملك، باع ما قد وهبه وملكه غيره، وقد يكون أيضا موهوب له قد تصرف فيه في بناء أو زرع أو اجتهاد فيه أو بذل فيه شيء من بذل فيه شيئا من الجهد بحسب أنه قد تملكه، فإنه لا يصح البيع للجديد. والحال هذا ولا يصح بيع ما لا يملك، الشرط أن يكون باع ما يملك، فتعاد الهبة لصاحبها، الهبة الموثقة. أما إن كان وهب لولده مثلا ثم عاد من هبته لولده فباع، يجوز. الوالد إذا عاد في هبته لولده يجوز، كما عاد بشير فيما وهب لولده النعمان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع في ذلك لما نحله عبدا. أما لغير الولد فلا يجوز أن يعود، والهبة صحيحة بعد تثبيتها والتأكد منها، والبيع غير صحيح لذلك الموهوب بعينه، يعاد إلى من وهب له. وليس لعرق ظالم أصل، فالمشتري الجديد لو ذهب يبني أو يزرع، يعني المشتري الذي وهب له من قبل وتملكه من قبل يتفق معه، يعني إما أنه من عند القاضي أو يصلح بينهم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته، ممكن يصلح بينهم من المحاكم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه وهديه. إننا لنحمد الله جل وعلا كثيرا ونشكره كثيرا، إنه كان بنا بصيرا. وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذه الزيارات والاجتماعات والمجالس الطيبات، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذا الأمن والسكينة والطمأنينة في هذا البلد المبارك، والبركة حاصلة فيه ملحوظة منظورة مرئية. هذه البلاد بلاد حضرموت مغبوطة نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه، مغبوطة بأمنها، مغبوطة بسكينتها، مغبوطة بحسن أخلاق ومعاملات أهلها، مغبوطة بدعاتها ومشائخها ومعلميها ودعاة الخير فيها رجالا ونساء، جم غفير وخير كثير والله من هذا الصنف المبارك الذي نسأل الله أن يزيدهم بركة ونفعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. مغبوطة بحب أهلها للخير، ببغض أهلها للشر والفتن، مغبوطة بأنها صارت مأوى للصالحين وللهادئين والساكنين. هذا خير، إن البلاد التي تكون مأوى بلاد لها فضل على غيرها من البلدان، ولا يكون ذلك إلا مع الأمن والاستقرار الذي هيأه الله في هذه البلاد الطيبة. فنحمد الله، نشكر الله، نثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه النعمة وسائر النعم، إنها لمن أجل النعم علينا ولا يمكننا عدها ولا حصرها، بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم تذكرها واجب، والغفل عنها خطيرة، خطيرة مضرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر يقتضي الوجوب. وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بنعمة الله وتذكر نعمة الله يشعر صاحب ذات تلك النعمة بالنعمة وفضلها وخيرها، ويبعث فيه الحرص على بقائها، ويبعث فيه الحب لها وشكر رب العالمين عليها، فيزداد منها خيرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه البلاد نعم كثيرة، ومن تلك النعم نعمة هذه الثمرة بعد ثمرة الدعوة والعلم والخير، هذه الثمرة التي هي النخل، وإن كانت دنيوية لكن استحضار مثل هذه النعمة واحدة، نعمة واحدة فقط من نعم كثيرة أجلها الإسلام والسنة توحيد، لكن هذه النعمة وحدها، تذكر هذه النعمة مما يزداد به الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة مبثوثة في هذه البلاد، نعمة النخل، نعمة ثمر النخل. أي وادي تذهب من وديانها وبلد من بلدانها وترى النخل باسقات لها طلع النضيد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، هذه نعمة جليلة، هي موضوع مذاكرتنا في هذا المجلس إن شاء الله، بيان الفضل في نعمة ثمر النخل فضل من الله سبحانه وتعالى يغفل عنه كثير من الناس. أبان الله جل وعلا هذه الشجرة وهذه الثمرة، قرنها الله عز وجل في كتابه بكلمة التوحيد، فقال جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فانظر على مثل عظيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، كشجرة طيبة. والشجرة الطيبة في هذه الآية هي شجرة النخلة عند جمهور المفسرين. ما هي المقارنة بين هذه الشجرة، بين هذه الكلمة والشجرة والمثل العظيم والتشابه العظيم الذي في هذه الآية، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الصحابة رضوان الله عليهم في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا. قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: غير أن في المجلس أبو بكر وعمر، أي هاب أن يتكلم في المجلس كبار الصحابة والده وأبو بكر، فلما أخبر أباه أنه وقع في نفسه قال: لو حدثت بها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي ينظر نبوغ ولده وأنه يعني فهم هذا الفهم الطيب. فوقعوا في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهكذا ثمرها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها، قال، لا ريح لها وطعمها مر، وطعمها مر. فهذا مثل للمؤمن بثمرها، ومثل للمؤمن بالشجرة ذاتها، شو تشبه المؤمن. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة بوجه التشابه بين هذه الكلمة وهذه الشجرة، ما وجه الشبه بين المؤمن وبين شجرة النخل وعلاقتها بكلمة التوحيد. فذكر من أوجه التشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة ما ذكره الله في الآية: كلمة طيبة كشجرة طيبة، أنها شجرة طيبة، وأن المؤمن طيب، كما أن الكلمة طيبة فالشجرة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة طيبة، والمؤمن طيب، كله طيب. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ف
1: فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يتقبل الله إلا من أهل الطيب والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والصدقة من الطيب مباركة، من تصدق بعدل تمرة من صدقة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب هذا الخير الصادر من الطيب. وقال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي المسلم للمسلمة، مسلم الطيب للمسلمة الطيبة، والكافر الخبيث للكافرة الخبيثة، لا ينكح المسلم الكافر المسلمة. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الشجرة وقرانة علاقة تشابه بها بينها وبين المؤمن. وأيضا ككلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فاستفيد من هذا أن هذه الشجرة ثابتة، والمؤمن أيضا ثابت، ثابت الجنان، ثابت الأركان، ما يتزعزع. فلهذا تجد أنه من خالط قلبه بشاشة الإيمان لا يرجع عن دينه سخطة لدينه، والله يثبته بقدر إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أنها شجرة شبيه المؤمن ثابتة، المؤمن ثابت ما يتزعزع. وانظر إلى المنافق، انظر إلى المنافق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهو يتقلب، يتقلب، لكن المؤمن في دينه ثبات، قناعة بهذا الدين، ما يتقلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل يؤتى بهم من كان قبلكم، يحفر له حفرة، يضع المنشار في رأسه، ما يعني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم، ما يصده ذلك عن دينه. وهذا يدل على ثبات المؤمن قديما وحديثا، أنه على قناعة من دينه، قل إني على بينة من أمري من ديني. هذه انظر لما كان شجرة ثابتة مثل بها المؤمن كالمؤمن، شجرة تشبه مثلت بالمؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال أهل العلم أي طويلة، فرعها في السماء حتى إن ثمرها لا يناله يعني الأغبرة والأشياء التي تضره من كما إذا كان دانيا، ففرعها في السماء. وكذلك المؤمن لا تضره عواصف الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، وأسعد الناس بتجنب الفتن هم أهل الإيمان، أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، يدافع الله عن الفتن ولا تضره، لا تضره. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، قلب المؤمن صافي منكر للمنكر. والآخر أسود مرباد، مرباد يعني منكوس، كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن على قناعة، على بصيرة، الفتن ما تضره بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يسبب من كدرها وأضرارها، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا تشابه آخر بين المؤمن وبين هذه الشجرة، تشبه المؤمن، فالمؤمن كله خير إن تكلم كله خير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تجده خيرا لأهله، بل خير للناس كلهم حتى يرجى خيره، يرجو خيره أعداؤه وأحبابه، حتى فسقة الناس الذين ربما يستبونه يشتمونه يقولون هذا رجل فيه خير، يعرفون خيره، يعرفون خيره وربما آمنون من شره. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره وهي من شره، وشركم من لا يرجى خيره لا من شره، حديث ثابت. وله عناية بدين الله وبفهم دين الله حتى يعود خيره لنفسه وللمجتمع، من يرد الله به خيرا فقه في الدين، اتفق عليها المعاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى لكثرة خيره يصير يستغفر له الملائكة والحيتان وإلى آخره، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، فيه خير محبوب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك الفوز العظيم. شاهد من ذلك تستغفر له الملائكة لخيره، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، صالح محبوب فيه خير عائد على المجتمع حتى بطاعته ودعائه واستجابة دعائه، فالمؤمن مجاب الدعوة كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا النبي أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصفات تحصل في أولياء الله مؤمنين الصالحين الذين نفعهم متعدي إلى غيرهم فضلا عن أنفسهم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، لو قال يا ربي ادفع عنا الفتن دفعها الله، يا ربي ارحمنا رحمهم الله، يا ربي نسألك كذا، يجاب الدعوة بقدر إيمانه تجاب دعوته. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ومن الليل يصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي إذا اجتهد لأحد في الدعاء سأل الله أن يسر له من يدعو له من الأبرار المجاب الدعوة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الله، ويزيدهم من فضله، استجيبهم ويزيدهم من فضله. وهذا له نماذج كثير، إنما هذا مثال لخير المؤمن كخير هذه الشجرة التي ما فيها شر أبدا، هي تشبهه ما فيها شر، كلها خير كلها، سعفها وكم يستفيد الناس من سعفها من المفارش ومن السفر ومن الأوعية ومن إلى آخره، وكم يستفيدون كذلك أيضا من ثمرها ورطبها، وكم يستفيدون من جذوعها، وكم يستفيدون من جمارها، وكم يستفيدون من نواها، على فل المواشي حتى صار الآن قهوة وصار الآن منافع ما فيها شيء إلا هي نفع. عجيبة هذه الشجرة، عجيبة، تشبه المؤمن كما أن المؤمن كله خير. المؤمن خلاصة ثمرة، خلاصة المجتمع، هذه الشجرة فيها خلاصة الثمر ونفع الثمر وبركة الثمر. وهكذا المؤمن مكسي. وهذه الشجرة هل رأيتم تساقط ورقها مثل الشجر الآخر؟ لا، ورقها فيها في صيف وشتاء في حالة جدب وحالة خصب، وهي مستورة. المؤمن مستور بستر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهم عندهم لباس التقوى مستترون به دائما وأبدا، وهم ملازمون للتقوى بأفعالهم وأقوالهم وسترهم وزيهم رجالا ونساء، حتى تجد المرأة مصونة مستورة بلباس التقوى ولباس الخير، بعيدة عن التبرج عن السفور. هذا لباس التقوى، هذا خير الذي أدى بها تقواها. والرجل كذلك، وكثير من الناس ما يدري كيف يتكشف رجال ونساء. هذا يلبس إلى نصف الفخذ من العصاة، وهذا يلبس يكشف رأسه، وهذا تكشف صدرها، وهذا يكشف. يا جماعة، المباهة، المباهة ما هي في التكشف والتهتك، المباهة في التستر. كيف أكرم الله المؤمن حتى صارت هذه شبيهة بالمؤمن، تشبه المؤمن، مستورة على مر السنة. والمؤمن كذلك بهذه الثمرة العظيمة وهذه البركة العظيمة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة للتشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة. نكتفي بالقدر الذي قد ذكر. هذا: وإن الله جعل في ثمرها بركة عظيمة، ثمر الشجرة بركة عظيمة، حتى إن ثمرها يعتبر متفاوتا. هي ما هي ثمرها سواء ثمر النخل؟ يتفاوت في جودته وغير جودته، وكله قوت، كله الجيد وغير الجيد، وكله قد أثنى عليه الشرع كتابا وسنة. وقد ذكر الله النخلة في عديد من كتابه أعداد الآيات، فذكرها في قوله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. يعني من الذي يود منكم أن يكون له بستان هائل فيه هذه الثمار من نخيل وأعناب ومحفوف أيضا بالخيرات من داخله وخارجه، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات، وفي حال كبره أتاه الإعصار الذي فيه نار أحرقها حتى لا يكون منها شيء. فهذا مثل لعمل المخلص وعمل المنافق المرائي. من الذي يود أن يكون له، يود أحدكم أن تكون له، أن يكون له يعني هذا البستان؟ فإذا كان في حالة كبره وهو له ثمر وله وله ولا، ثم إذا كبر وكان بأمس الحاجة إليه لنفسه ولصبيانه وله ضعفاء لا يجده شيئا. هكذا العمل إذا كان لله بقي، إذا كان لغير الله احترق وزال. قد يكون في شأنه يعجبه ويكون له رونق وجمال، لكن لا ينفعه عند الله بشيء. أعمالهم كسراب بقيعة كرماد اشتدت به الريح، فإذا جاءه لم يجده شيئا. كرماد اشتدت به الريح، وهكذا وصف الله أنه هباء منثور. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت حال حاجته إليها وحاجة أطفاله لا يجد منها شيء. هذا مثل لعمل المرائي أنه لا يستفيد منه شيء، كما ذكرت أفادت هذه الأدلة. المثل الثاني: وإنما الشاهد ذكر النخل لمحبة لفضيلة النخل فيها، وأنه من أجود البساتين من أجود الثمار ومن أنفسها. في الجنة يذكر وفي الدنيا يذكر بالفضل، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم صدقه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والشاهد من ذلك أن الله امتن على العباد بهذا الشجر وهذه النعمة، ومن أجلها هذه الثمرة، هذه الشجرة، ثمرة هذه الشجرة النخلة، جنات معروشات وغير معروشات. والنخلة المعروشات يعني التي هي تحتاج إلى عرش كالذي تنبت بغير ساق، غير المعروشات التي تنبت على ساقها. وامتن بالنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله من فضل الله سبحانه ومنته، يجب شكر الله على هذه النعم. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان اشتبه كله من ثمره، الله خلق هذه النعمة، نأكل من الثمر، كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذا أثمر. وأن يعطى حق هذه النعمة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى بالنخلة وذكر فضلها، مبينا على أن المشركين كانوا يتباهون بهذه الثمر وأنه في شروطهم على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أمامنا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شروط ما معناها أنهم لن يؤمنوا أبدا حتى تفجر الأرض لنا ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يقول ما نؤمن لك حتى يكون عندك بستان كبير فيه يعني شجر، فيه بستان، فيه نخيل وأعناب غير ذلك، وفيها أنهار تجري فيها. وهكذا من شروطهم حتى يأتي الله والملائكة أمامنا نراهم، صلى الله العافية. إنما شاهدنا هذا كله من تعنتهم وكبرهم، وأن هذه الشروط كلها معناها كلها لمقتهم. إنما الشاهد أن الناس قديما وحديثا والبشر يفتخرون بهذا الشجر ويعتبرونه من أجل النعم، حتى في الجاهلية وحتى الكفار على بعدهم عن ربهم نخيل وعنب. وقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هكذا أمر الله عز وجل أن يضرب المثل للمؤمن والكافر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ثم أيضا قال صاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي سيعطيني أفضل من ذلك. فهذا الكافر اغتر بالدنيا لما كان عنده من نعمة، ومن تلك النعمة أنه أتى الله هذه البستان، بستان النخيل، بستان الزروع، بستان النعم، حتى أعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى وافتخر على الفقير المكرم من ربه سبحانه وتعالى ولو كان فقيرا، وأنه سيكون له أيضا ثمر في الآخرة، وأن الجل ساعة ما هي قائمة ونسي الله فأنساه الله. هذا مثل ضربه الله عز وجل في هذه الآية للمؤمن الشاكر وللكافر الكافر بالله عز وجل والغافل عن نعمة الله عز وجل حتى نسي الساعة ونسي البعث ونسي لقاء الله عز وجل. الشاهد منه أنه ابتلاه الله بنعمة عظيمة بما فيها نخيل وأعناب وزرع في وسط ذلك حتى اغتر وأعجب. فالفئة النعم قد تسبب البطر عند بعض الناس والكفار، كما قال في قصة قارون أنه لما آتاه الله تلك النعمة بطر وخرج، خرج على قومه في زينته، في زينته وأبهته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الآيات. إنما الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أقواما حتى ينسوا الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة الشعراء في قصة قوم صالح، مع أنه دعاهم، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. أي هل تظنون أنكم ستكونون في هذه النعمة وأنتم لا تؤمرون ولا تنهون وأنتم لا تؤدون شكر الله عليها؟ إن الله سيسلبها عنكم ويبتليكم بسلب هذه النعمة ويعذبكم في الآخرة إذا لم تشكروا الله على هذه النعمة. فنبي الله صالح يقول أتتركون فيما هاهنا آمين جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني هذه النعمة بما فيها النخل لن تتركوا حتى تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل وإلا عذبكم الله. فكل نعمة وما في هذه النعمة التي أنتم فيها في هذه البلاد، نعمة النخيل هذه النعمة، منها هذه النعمة نعمة النخيل من سائر النعم، والله أنها تستوجب شكر الله، وأن من لا يشكر الله على هذه النعم يخشى عليه من سلبها ومن إتلافها ومن عقاب الله عز وجل عليها إن لم يؤدي شكرها كما في هذه الآية. وهكذا أيضا ذكر الله لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وآية لهم، وذكر أنها من آية النخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأنها من رزق الله. كل هذا من رزق ربنا سبحانه أمدنا به لنشكره على هذه. هذه نماذج من القرآن عن هذه الشجرة العظيمة المباركة التي فيها من الخيرات ما لا يتسع الوقت لذكره. هذا وندلف إن شاء الله إلى شيء من ثمرها وبركة ثمرها. فثمرها يعتبر قوتا من الأقوات، قوتا عظيما لا يستغني عنه بيت من البيوت، لا سيما في حالات منها الصيام ومنها كذلك النفاس عند النساء ومنها غير ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وعند أحمد كأن لم يكن فيه طعام. قالوا هذا في من لا يوجد إلا هذا الثمر فيه، وقيل هذا ثناء على هذه الثمرة لبركتها، سواء وجد الطعام أو لم يوجد ثمرة مباركة يعني نعمة مباركة ينبغي الحرص عليها. نعمة مباركة، هذا التمر نعمة مباركة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر، وفي نعمة النعمة سحور المؤمن التمر. ثبت عنه ذلك، قالوا لأنه مبارك فيه بركة، فإذا اجتمع مع السحور الذي هو فيه بركة ازدادت البركة على البركة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه قال السحور بركة حتى ولو لم يأكل إلا شيء يسير، بركة فيه قوة للصائم بحيث أنه يأتي يمر اليوم وما يحصل فيه جوع ولا كذلك أيضا تعب ولا إرهاق، فيكون ازدياد رغبة في الطاعة من اليوم الثاني ويزداد في الطاعة وفي الصيام، هذه من بركة هذا السحور. وكذلك التمر فيه بركة، إذا تسحر الإنسان ولو في ضمن سحوره، ولو كان سحوره كله أو ضمن سحوره التمر، يجد راحة ونشاطا وقوة لما فيه من البركة الجسمية والنشاط وتقوية للدم وغير ذلك من المنافع. هذه بركة في هذه الشجرة، في هذه الشجرة. وهو يتفاوت كما أسلفنا آنفا، فمنه الجيد والأجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من التمر وهو البرني، وأنه ليس بغذاء فقط بل هو شفاء. قال خير تمركم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وغيره، وشاهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر أتى به بلال النبي صلى الله عليه وسلم، تمر برني، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله عندنا تمر رديء، فاشتريت منه الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، كلمة قال عند التوجه والتألم، أوه أوه عين الربا، بع التمر الجمع واشتري من هذا إن شئت، أي إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع ذلك التمر واشتري بالقيمة تمرا برنيا. وجاء في الحديث الآخر عن غير أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجنيب واشتري به من هذا، في تمر خيبر، لما جاء ذلك الرجل من خيبر قال أكل تمر خيبر من هذا؟ قال لا يا رسول الله، إن لنشتري الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال لا تفعل، بع الجمع واشتري جنيبا. فمن أجود أنواعه البرني والجنيب، وأجود ما يكون العجوة، ولا سيما عجوة المدينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فيها ترياقا من السموم وحمية من السموم بفضل الله عز وجل، قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر يومه ذلك. جاء زيادة في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص من تمر المدينة. قال النووي رحمه الله هذه من خصائص عجوة المدينة لبركة المدينة. بعضهم يعمم العجوة من المدينة أو غيرها، والظاهر ما قاله النووي رحمه الله أن تلك العجوة فيها بركة ما بين لابتيها، مما بين لابتيها المدينة. ومن بركة التمر أيضا أنه خير ما يفطر عليه الصائم، فقد جاء من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. الحديث من طريق الرباب بنت صليع وهي مجهولة، لكن له شواهد تعضده. فأما قوله فليفطر على تمر فسيأتي شاهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأما قوله فهو طهور، ففي القرآن ما يبين ذلك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي بلدة ميت لنحيي به بلدة بيتا نسقيه ميتا ونسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث من طريق الرباب بن صليع مجهولة، ولكن له أصول، منها ما هو في كتاب الله كما أشرنا، ومنها ما يأتي ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كان إذا أفطر أفطر على تميرات، فإن لم يستطع رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أخرجه الإمام أحمد أو الترمذي أو بعضهم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، أعله أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم، قال هذا الحديث، قال هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان كما سمعت عن ثابت عن أنس، أي أنه لا نعلمه إلا من طريق عبد الرزاق. فمن أين جاءه؟ يعني كيف جاء هذا الحديث لعبد الرزاق؟ قلنا جاء من جعفر بن سليمان الضبعي، وكان جعفر بن سليمان له مناكير ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال له مناكير وذكر من مناكيره هذا الحديث، هذا الحديث، ولم يطلع شيخنا رحمه الله على علة هذا الحديث في علل بن أبي حاتم، وإلا كان إذا اطلع على الحديث حذفه وجعله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فإذا الحديث على شرط إعلاله رحمه الله والحديث معل، نعم، لكن له طريق أخرى صحيحة أخرجها النسائي في الكبرى والمقدسي في الضياء المقدسي في المختارة وأبو جعفر الفريابي في كتاب الصيام بتحقيقنا بحمد الله عز وجل من طريق رقبة بن مسقلة عن

النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن النسائي أعله بالإرسال، فقال رواه شعبة، رفعه مسقلة، ورواه شعبة عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وشعبة أحفظ. ودافع عنه الدارقطني في العلل فقال رواه رقبة، ويشبه أن رقبة أي رقبة بالسند المذكور، ويشبه أن رقبة حافظة، أي أن الحديث محفوظ مرسلا عن شعبة، ومحفوظ من طريق رقبة بالسند المذكور متصل، فصح الحديث. وارتضى هذا الدفاع عن الحديث المقدسي في المختارة، فنقل دفاع الدارقطني عنه، وارتضى هذا الدفاع عن الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وصححه، وهو كما قالوا حديث صحيح محفوظ بسند ثقة، رجاله ثقات، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متصل. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتمر، فعلمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البدء بالتمر، ليس معناه على سبيل الوجوب، ولا أنه يكون مفردا. المفرد جاء في قبل ذهابه إلى الصلاة، إلى صلاة العيد من صلاة الفطر، أكل تمرات وترا. أما في هذا الموضع فما جاءت كلمة وتر فيما نعلم، يأكل ما تيسر له وترا أو غير وتر، لكن على تمرات يفطر، ويكون يبدأ بها حتى لو قدم الطعام، الأفضل أن يبدأ بالتمر. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في الزاد على البدء بالتمر وفضيلته، وفضيلة خاصيته على البسد أنه خفيف، وأنه يتحلل في الجسم، وأن المعدة تكون فارغة، فلو أتى وضرب عليها بالشيء الثقيل مثلا بالخبز، مثلا باللحم، مثلا بالعصيد، مثلا بهذه الأشياء، ثقل على المعدة فتضررت المعدة، بينما إذا بدأ بهذا الشيء الخفيف يكون خفيفا تتهيأ المعدة للطعام ويتحلل في الجسم ويجد الجسم نشاطا. نحو هذا ذكره، راجعه في زاد المعاد في فضيلة البدء بالتمر وخاصية ذلك على في حالة الصيام هذا. ولا بأس أن الإنسان يأكل إن لم يجد تمر أكل حسوات من ماء لخفته ولتطهير البعيد، أو حتى غير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه أو أسفاره قال لمن معه انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، أي اخلط اللبن بالماء ليشرب ليفطر. قال يا رسول الله عليك نهارا، لا تفهم أن النهار ما زال موجود، إنما الضوء فقط، وإلا لا يجوز الفطر إلا بعد غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال فنزلت فخلط يعني اللبن بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا بأس بالفطر على غير ذلك. وأما إن وجد التمر أو الرطب، رطب أفضل، أو التمر أخذ منه شيئا ولو قبل الطعام، ولو كان الطعام، هذا أفضل لما سبق بيانه. أضف إلى ذلك أن التمر هذا ليس من خصائص فقط الصائم، حتى النفساء لا أفضل لها من التمر، كما ذكر الله عز وجل قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، أي السيل بجانبك تشربين بكل سهولة سري جدول من الماء الطيب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا، الماء موجود، الجدول موجود، والنخلة تتساقط. وهذه عبارة عن سبب من الأسباب، وإلا جذع النخلة ما يهزها عشرات من الناس، لكن سبب هزي امرأة ماخذ تمسك النخلة وتهزها، وإذا الرطب يتساقط. قال عمرو بن ميمون لو علم الله لها أفضل من التمر، أي للنفساء، لأطعم ذلك مريم بنت عمران، لكن الله أراد أن يطعمها، جعل مخاضها تحت النخلة ليطعمها هذه الثمرة الطيبة التي نفعها عظيم للنفساء، ثبت عنه هذا عند ابن جرير رضي الله رحمه الله وغيره، وعن غيره أيضا. إنما الشاهد فضيلة هذه الثمرة على النفساء وعلى غيرها، لكن هذا من خصائصها. ولهذا تجد الذي عنده نفس يلتمس التمر ويلتمس الجيد للنفساء، وأن ذلك يعني يؤتى به للنفساء من خير التمرها. هذا التمر قوت أطعمه الله عز وجل، جعله

0: إبراهيم قوت امرأته وصبيه، قوت امرأته وصبيه حين أتى بهاجر أم إسماعيل وولدها ووضعها عند دوحة في المسجد جانب المسجد الحرام على زمزم، ثم ولى معها جراب من تمر سقاء من ماء، ولى وتركها وترك صبيها. قالت: أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا في هذا الوادي أي ما فيه أنيس؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فولى، ما عندها إلا ذاك التمر، جراب التمر والسقاء الماء. لما توارى رفع يديه، اتجه إلى البيت، كان رابية، ورفع يديه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية، وجاء وكانت لما أكلت من ذلك التمر وفنية، شربت من ذلك السقاء وفنية، والصبية تلبط، كانت تأكل تمرا وتشرب ماء وترضع الصبية، در اللبن، التمر فيه إدرار، اللبن فيه غذاء فيه قوة وترضعه، فلما فيه جعل يتلبط، هي جائعة والصبي ما عنده حليب. وذهبت إلى الصفا وتصعد على الصفا وتنظر هل في أنيس إلى المروة، من الصفا إلى المروة 7 مرات، تفعل ذلك 7 مرات، المرة شوط والرجوع شوط، جعل للطائفين. فعلت ذلك وهي في 7 سمعت صوتا، قالت: أغث إن كان عندك. قال: صح، يعني تقول إنها تخاطب نفسها، أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل إلى زمزم وهزم برجله وقيل بجنحه جنحه، وخرجت زمزم، خرجت زمزم، بعثت زمزم طعام وطعم وشراب طعام وطعم وشفاء سقم، هي طعام زمزم وشفاء أيضا، فهي دواء وغذاء شفاء وسقاء، تمع في هذه الأشياء، وجعلت تشرب من ذلك الماء تسقي ولدها. وإلى آخر القصة قال: إن هذا المكان لا تخاف الضيعة، هذا مكان سيبني فيه، سيقيم فيه هذا الولد وأبوه بيتا لله، يبني فيه بيت الله ولن يضيع الله أهله. شاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أهله، عندها شوية من تمر، عندها قليل من الماء لله سبحانه وتعالى، فكان أزوادهم وأقواتهم من أزمنة قديمة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا ابن أختي، عروة بن الزبير من أختها أسمى، يا ابن أختي قد كان يمر، قد كنا لننظر الهلال والهلالين 3 أهل في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء الأسودان، ما حتى الجيد، نوع الرديء الأسود، الأسودان، التمر والماء، كلها قوت، على تفاوت التمر وكله قوت، كله غذاء، كله فيه فضيلة عظيمة، التمر والماء. يمكث 3 أشهر ما عندهم إلا تمر والماء. أصحاب الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء، أتوا من بلاد شتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، في سقيفة. وكان الأنصار عليهم رضوان الله يأتون بالتمر يعلقه في المسجد قوت لهؤلاء الفقراء، ما عندهم شيء. وإذا جاء أحدهم أخذ العصا وخبط من ذلك العذق فيتساقط فيأكل منه. وكان بعض من لا يرغب في الخير، كذا في حديث البراء رضي الله عنه قال: كان يأتي بالتمر فيه الشيص، يعني التمر الذي ما هو من النوع الجيد، فيعلقه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوه اعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تأخذوا التمر الرديء الذي ما يعجبكم، لو أنه أنفق عليكم ما قبلتموه تأتون به إلى الفقراء ولا تيمموا. قال البراء رضي الله عنه: فينا أنزلت هذه الآية، فينا أنزلت هذه الآية، أنه كان بعض الناس يأتون بالتمر الذي ما هو جيد يعلقه، فأمرهم الله عز وجل أن يأتون بالتمر الجيد ويضعونه في المسجد. وإلى الآن والناس لا يزالون في كثير من البلدان يضع تمرا ويضع ماء في المسجد، يأتي الجائع يأخذ تميرات ويأخذ قليل الماء يشرب يشبع. كثير تجد هذا في بلاد نجد، تجد هذا في بلاد الحجاز، في كثير الأمكنة. وكانوا أيضا هو طعامهم ولا زال للضيف التمر، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم من الجوع، وجد أبا بكر وعمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أخرجوا من الجوع. انطلقا، فانطلقا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، ما وجدوه وجدوا المرأة، نظرت فقالت: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، لكن الرجل زوجها ما يزال غائب. فبينما كذلك جاء الرجل، فنزل فقال: لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. ثم ذهب وأخذ عذقا فيه بسر ورطب وتمر وضعها بين أيديهم، أنواع من التمر في ذلك العذق، الرطب والبسر. البسر هو البلح الذي لم يكن قد استوى أو استوى بعضه كما في النهاية من أثير، وهكذا أيضا التمر، ثلاثة أنواع. فأكلوا من ذلك، وأتى بالماء، وقد استعذب، ذهب يأتي بالماء العذب، بالماء البارد العذب مع الماء مع التمر. ثم أخذ المدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح لهم، فأكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك التمر ومن ذلك الرطب ومن ذلك البسر، وشربوا ماء حتى شبعوا، أكلوا وشربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألن عن هذا النعيم. قل لأبي بكر ومن معه، أبو بكر عمر: أخرجكم بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم، أي أكلتم رطبا وأكلتم بسرا وأكلتم تمرا وأكلتم لحما وشربتم ماء، لا تسألن عن هذا النعيم. بالله استحضروا حفظكم الله كم نحن فيه من النعيم الآن، كم يقدم على المائدة الآن، يقدم أيضا يقدم اللحوم، يقدم الأرز، يقدم الخبز، يقدم الأدم، يقدم كذلك العصيد، يقدم كذلك الفاكهة، يقدم المرق، يقدم نعم الحلوى، وما نستحضر أن هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا النعيم يجب علينا أن نستحضر هذه النعمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم نعيم الشراب واللحم بعد جوع حصل لهم، خرجوا من شدة الجوع من البيت، يعني ما يجد ما يأكل في البيت. هذا من فائدة، هذا مما ذكر مما فيه أنهم كانوا يقدمون للضيف أول ما ينزل التمر والماء، وإلى الآن وعادة الناس، عادة العرب أنها تقدم عند الضيف: حياك الله، هذا الماء، وضعوا الماء، وضعوا التمر، لفضيلة التمر وأنه فيه يعني تهيئة للأكل بعد ذلك، وهو إتحاف. وفيه قوت أيضا، فيه قوت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه: مات رسول الله ولم يمشي يعني يملأ بطنه من الدقل، أي ما استطاع، ما كان يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، أي بتكرار. ويذكر الذين معه أنهم صاروا يملأون بطنهم من أحسن أجود أنواع التمور، والشاهد أنه كله حتى الدقل فيه ما يغض الطرف عنه، بل هو من النعم، من النعم. وعندنا في هذه الأزمنة يحتقرون نوعا من التمر، بل ربما قال: هذا انتهى تاريخ رجم. هذا ما هو صحيح. الدقل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ من التمر ويفتحها وينظر، إذا كان فيها شيس أخرج الشيس وأكله، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه، ويعضده حديث النعمان رضي الله عنه في فضيلة التمر، وأنه فيه فوائد حتى ولو كان غير الجيد منه، لنعمة الله عز وجل العباد بهذه النعمة. وهكذا أيضا التمر كان ربما اتخذوا منه وليمة عرس، فأمنا صفية رضي الله عنها ما كان وليمتها إلا هذا، لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنكما في الصحيحين: لم يكن هناك خبز ولا لحم، ما كان إلا التمر والأقط والزبد، وضعت الأنطاع ووضع عليها التمر، ثم جعل العقط هو شيء من اللبن المجمد، حليب مجمد، وكذلك أيضا الزبد الموجود معهم على رواحلهم، ثم كانت وليمة، وليمة. فمن لم يستيسر له ما عدا ذلك من اللحم كذا، ولو كان تمرا مع الزبد مع كذا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباهاة، لينفق ذو سعة من سعته أو لملو بشاة، ومن لم يستطع ولو كان مثل ذلك. هكذا كانوا يصطحبون معهم التمور حتى في أسفارهم. في قصة عمير بن الحمام الحمام رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواجهة الأعداء، فقال: بخ بخ، أي أنه للجنة. قال ما حملك على ذلك؟ قال إلا أن أكون من أهلها. ثم أخرج ثمرات من قرنه ثم أكل منها، لأن كان حتى وسفره للجهاد والغزو يستحب ذلك لأنه قوت. قال فقم قال إنها لحياة طويلة إن أكملت ثمراتي، وألقى الباقي وضعه ثم قاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أو أبي سعيد رضي الله عنهما وكلا الصحابة وكل الصحابة عدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، فأتى أصاب الناس مجاعة، عطش ومجاعة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم استأذنون أن ينحروا بعض نواضحهم يأكلون يدهنون. فأتى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أذنت لهم؟ قال الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، استحسن هذا الرأي ودعاهم بما عندهم. كان هذا يأتي بكف تمر، وهذا يأتي بكف يعني ذرة، هذا يأتي بكف من كذا من أطعمة التي معهم في الرواحل، فدعا عليها بالبركة فأكلوا حتى شبعوا، وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضلا. قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، لا يلقى الله أحد بها غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. الشاهد أنهم كانوا يصطحبون في أزوادهم التمر لأنه قوت، قوت عظيم، قوت مبارك، قوت طيب لفضيلته. وهكذا جاء في غزوة سيف البحر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أن التمر لا يحتقر منه حتى التمر الواحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على 300 شخص. غزوة سيف البحر قيل اذكر بعضهم إلى أنها جهة ينبع كذا، يستلقون فيها عيرا لقريش وعليهم أبو عبيدة، أعطاهم جرابا من تمر وأعطاهم شيء من التمر، أكلوه ما وصلوا إلا وقد في بعض الطريق فني، فلما كاد أن يفنى جمعه أبو عبيدة وجعله عند أحدهم، ثم كان يصرف عليهم قليلا، فلما فني كان يعطيهم تمرة تمرة في اليوم، تمرة تمرة في اليوم الواحد. قال فما كانت، فكيف كنتم تفعلون؟ أي ما كانت تغني عنكم؟ قال وجدنا فقدها، التمرة الواحدة في اليوم يمصها ويشرب عليها الماء يجد فيها قوة، فلما فنيت وجدوا فقدها لأهميتها. حد حبة تمرة لا تحتقرها، لا تحتقرها. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة أتتها مسكينة وما تحمل ابنتين لها، فأعطت كل واحدة تمرة، ما تجد في بيتها إلا تمرة لها للمسكينة وتمرتين لابنتيها. قالت فأعطت كل واحدة تمرة منهن، ثم أخذت تمرة لترفعها على فيها، فاستطعمت ابنتاها فشقتها بين ابنتيها، نصفها لهذه ونصفها. فأعجبت عائشة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد أوجب الله لها بها الجنة بذلك، بتلك الرحمة، أنها منعت نفسها من تمرة واحدة وشقتها رحمة لابنتيها بين ابنتيها، هذه رحمة عظيمة أوجب الله لها بها الجنة، هذه من رحمة الواعي، أنها حتى تقدم ابنتيها عليها في أشد الجوع مسكينة تستطعم ما وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يبعث إلى أبيات لا يجدون له تمرة، وربما أضافه بعض قال من يطعم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان، تفطن ما يجدون للمسكين إلا تمرة أو تمرتين أو لقمة ولقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا مسكين مستعف، وهذا المسكين ربما سأل فردته هذه. وفي صحيح في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فقال وجد تمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة من الصدقة لأكلتها، حفاظا لنعمة وبيانا على أن التمرة لها شأن، الواحدة التمرة من هذه النعمة تحفظ ويشكر الله عليها لما فيها من الفضيلة لأكلتها. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التمرة ما تحتاج إلى تعريف، هي لقطة، لكن لقطة دون، وما فوقها في ربع دينار نحو ذلك تعرف، والخبزة والحبل ما كان من ذلك. واستنبطوا أيضا على أنها صدقة لآل البيت لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمر من تمر الصدقة يريد أن يضعها في فمه أخرجها من فمه قال كخ إن لا نأكل الصدقة، أي لا تحل لبني هاشم ولا بني مطلب، فهي صدقة ولو قليلة ولو تمرة، أخرجها من فمه ونهاه عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. أيحتقر بالله عليك أنها نصفها تقي النار؟ ما يحتقر هذه النعمة، نصف تمرة شقها، شق التمرة، شق التمرة تنجو بها من عذاب الله إذا تصدقت بها. فهذه فضيلة للصدقة ولو قلت، ولو فرس لا يحقرن أحدكم نعرف شيئا، ولو فرس شاه أي ظلف شاه يتصدق به فلا تحقرن شيئا، ولو نصف تمرة يقيك بها الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وهكذا من فضيلة التمر ما كانوا يعتنون به، يعني سواء كان في سفري أسفارهم فبرهم أو حضرهم، وما كانوا كذلك يستجلبونه ويعتنون به، يعتبرونه حتى في شرابهم وأنبذتهم ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من سحور إلى عشاء ومن عشاء إلى سحور ويشربه، وفيه قوة وفيه نشاط. يذكر أهل الأطباء أنه فيه من التغذية ما لا يكون في كثير من الأدوية والمقويات للدم وغير ذلك، بما يحتاج إليه صاحب فقر الدم ويحتاج إليه غير ذلك من منافعه ومن خيره وبركته. لولا إطالة الوقت وطوال إطوال الوقت كان الوقت يستدعي الاسترسال في فضائل هذه النعمة وفي مكرمة الله سبحانه وتعالى العباد بها، فهذه مما أكرمت بها هذه البلاد، ثمرة النخل ونعمة النخل ونعمة هذه الفضيلة التي ترونها في كل وادي وفي كل مكان. وما بكم من نعمة فمن الله، فاشكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، كما قال الله سبحانه أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة في هذا الجمع المبارك وفي هذا الخير وفي هذه البلاد وفي هذه المساجد، ويزيد الخير خيرا والنفع نفعا والبركة بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتاج الإنسان إلى أن يعني يحصد يعني يزيل ذلك الشجر ويسكن فيه هذا شأنه، ولكن لا يستبدل بها ثمرا بطالا، يعني أو شجرا بطالا مثل شجرة القات، مثل شجرة لا تعود عليه بخير، هذه شجر مبارك، شجر فيه خير. وأما إن احتاج أن يبيع، وإن احتاج كذلك، وأيضا قد يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوه عين الربا، وقد يكون فيه أيضا فاكهة، هذا فيه تفكه، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني رخص في ثمر النخل أن يباع بوزنه أو قال بكيله تمرا يباع ولو على رؤوس الشجر ولو كان موزونا ولا شكر رطبا يأكلها، أي فاكهة، رخص في خمسة أو سقف ما دونها يتفكه بها. ومعنى ذلك أنك عندك تمر جاهز، ثم حان وقت الشجر وقت كذلك الثمر وفيه رطب في الشجر وما عندك ثمر، تأخر ثمرك، أو أنت تتاجر في الثمر في التمر أو كذا ما عندك ثمر خريف وتكرم فيه أهلك وضيفك وما كان من ذلك، فمن رحمة الله أنه جعل في ذلك لصاحب هذا التمر أن يكون بديله من الرطب بنحو خمسة أو سقف ما دون، ولا يزيد على ذلك للتجارة أو الادخار، استثنية هذا من الربا، من بيع من الربا في ذلك ما يسمى العراية، من المزابنة ما يسمى العراية، تعرى عن الربا وتستثنى عن الربا. الشاهد لا تفرطوا في هذا الخير، فأنتم أكرمكم الله به، هذه نعمة من الله عز وجل فيها خير وبركة على هذه البلاد وعلى غيرها. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما

والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون

وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن.

به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا

قريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

شديدا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين

ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه

بدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون
قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك
2: فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله نالة العسيري من الطائف. أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، في هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
3: وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة، هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
3: كل يوم له نية، يعني كل يوم له كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة،

0: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأناد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي، هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو قال أنا أعطيك هذا الأمان، هذا الشيء، وأنا مؤتمن عليه، ما يحلف بالأمانة، ولك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة، فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، تالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف بغير الله، لا يجوز. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
0: نعم نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخ من حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي بعض الروايات: فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عن النفاق، عنده نفاق وعنده خبث، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة، ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختلف بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار، لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله، وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا، ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال، ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبقى في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة، ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة، وكان في غالب حياته على الكفر والضلال، ثم هداه الله الإسلام ومات عليه. هذا يقع، هذا فهذا يقع وهذا يقع، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول، وتروي الحديث فتقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.
0: مثل ما تقدم، يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام، والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار.

0: قد يعمل بأمله النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة مثل ما تقدم الحديث السابق. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟
0: نعم، لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإشارة، فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة. أما الصاد قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي للمؤمن، لا ينبغي للمؤمن، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كتب هذا يكتبه كاملا كاملا صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صاد ولا صلعم، أقل أحوال هذا كراهة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
0: نعم.
1: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها؟ هل الزوجة، السؤال يقول: هل الزوج، هل الزوج أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علما بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب، علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور، فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها. طيب. إذا بلغ النصاب. طيب. كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمته في السوق. فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب. والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني نصف، لأن الكسر يسير. 11 جنيه ونصف، هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا، وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط، 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف، 92 غرام، فعليها أن تزكيه من مالها. فإن كان ما عندها مال تبيع منها الذهب وتزكي، أو تقترض، أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس. وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف، فلا زكاة عليها. وهكذا البنت يوزن فإذا بلغ النصاب 11.5 يزكى وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة. وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة. والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبير. والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله أغنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه. وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان، الذهب الرذي والطيب وينطر في السوق ماذا يساوي ويخرج زكاته في 1025. وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية.
1: طيب،
0: هو لزم يخرج من الذهب لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ.
0: نعم.
1: تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير
0: حبيب الحبير،
1: كتبت هي الجبير
0: الحبير
1: تلخيص الحبير
0: الحافظ بن حجر.
1: نعم، وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ثم روى حديثا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاة؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أدي يا زكاة، أرجو أن تفيدوني مأجورين، لأني قلقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
0: نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا زكاة فيها لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة. وبما روي عن جماعة من الصحابة من عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخر من العلم إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضا، مع عموم الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهذا قول هو الأصح، هذا قول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا، وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا، فهذا هو النصاب. فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي، كل واحد عليها أن تزكي ربع العشير. فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر، وإذا كان تساوي 20,000 فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال، لأن عشر 20,000 وربع العشر 500 ريال. وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع، ربع العشر جنيه واحد، لأن عشر 40 4 ربع العشر واحد جنيه واحد. فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي، قيمة الحلي، سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العملة الورقية. وهذا هو قول المختار وهو الأصح بالدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف، لو صح لكان كافيا، لكنه ليس بصحيح، هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف ني نون ميم مراد، تقول: أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي. لي أم عجوز جدا ومريضة، تركتها في مصر، ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون، ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا، ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
0: ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله، ليس عليك بأس. وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم، المقصود أنه لا حرج عليك مطلقا، ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج، والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم، مصري يعمل في الرياض، بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري اشتريت فراء تلبسه النساء المتبرجات، وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف فيه، وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
0: إذا كان هذا الفرو لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة، إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك. المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه؟ نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة.
0: نعم، من تاب تاب الله عليه، إذا زنى أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما أعرض عنه ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مرارا، فإذا هذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأتي فلا شيء عليه. كل من تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة فلا شيء عليه ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه وألا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيم عليه الحد، بل ما دام ندم على ما مضى وحزن على ذلك واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في حق إذا كان في المعصي حق للمخلوق فإنه يعطي حقه، في السرقة يعطي المال لصاحبه، التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق، يرسلها يرسل المال إليه مع بعض أصحابه يقول هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول إنه عنده لك هذا مال أخذه منك بعض الناس وطلب مني إيصاله إليك ولا يبين حاله والحمد لله المقصود إيصاله إلى صاحبه ويكفي.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في آخر سؤال له لي أخ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك؟
0: ليس له يعطي ذويه إلا بإذن من الشركة، إذا سمحت له يعطي أحدا يعطي، فليس له يعطي أحدا لا لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة. إذا كان إنما مهمته يريه الزبون يريه يطلعهم عليه حتى يعرفوا الدواء، لكن ليس له يعطي أحدا من الناس إلا بإذن الشركة.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات من هناك سمت نفسها أم عبد الله من مكة. أختنا أم عبد الله تقول في أحد أسئلتها امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبير في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي 10 كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومع أهله محرم، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا في خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعل منكرا، فالمقصود أنه لا يجوز ولو كان السائق من خير الناس ومن أصلح الناس فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لا بد يكون معها ثالث، إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو أحد أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها، لا بد يكون معهم ثالث، لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما، الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يقول لا يخلون رجلا فإن الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة، فالواجب الحذر وأن لا تخرج أبدا إلا ومعها ثالث أو ثالث ورابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا، لا للمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك، كل هذا منكر وفي خطر عظيم، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري القبائي نسبة إلى قباء، عن سلمة بن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه عبيد الله بن محصن ويقال له عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الإسناد في ضعف. سلمة بن عبيد الله ويقال له سلمة بن عبد الله مجهول، لم يروي عنه إلا عبد الرحمن ابن أبي شميلة، وعبد الرحمن ابن أبي شميلة أيضا ليس بذاك، فيه ضعف. أكثر ما قيل فيه كلمة لابن معين أو نحو ذلك سئل عنه فقال مشهور، قال مدني مشهور، ولم يوجد فيه توثيق صريح، فهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن له شاهد عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في المعجم الأوسط وغيره بإسناد في ضعف يصلح في المتابعات والشواهد. وجاء الحديث عن أبي الدرداء بنفس اللفظ أيضا، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وحديث أبي الدرداء شديد الضعف لا يعتبر به، ولكن الحديث من الطريقين السابقين لا بأس به، وقد حسنه بذلك العلامة الألباني رحمه الله. قال في الحديث: من أصبح آمنا في سربه. معنى في سربه، قيل معنى في نفسه، وقيل معنى في سربه أي في قومه في عشيرته في أهله، وحاصل معنى في سربه أي من أصبح آمنا في المكان الذي هو فيه، هذا حاصل معنى، أي من أصبح آمنا في الموضع الذي هو فيه، أي في بيته في نفسه فيما حوله في جيرانه في منطقته أمان فيه، معافا في جسده، العافية في الجسد أي ألا تصيبه الأمراض، بمعنى أصبح وليس فيه مرض في جسده، عنده طعام يومه أي الطعام الذي يكفيه ليومه. من اجتمعت له هذه الثلاث آمن في الموضع الذي هو فيه، أمان، وعنده عافية في البدن، ليس عنده أمراض، وعنده القوت الذي يكفيه ليوم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا، أي كأنما جمعت له الدنيا. لأن هذا الأمر هو غاية ما يتحصل عليه من جمعت له الدنيا. الذي جمعت له الدنيا ماذا يصنع؟ أكثر ما يتحصل عليه الأمان في سربه والعافية في بدنه وأن يأكل قوت يومه. فلا يملك من جمعت له الدنيا أكثر من ذلك في يومه وليلته. فإذا معنى من حصلت له هذه الثلاث فكأنما حيزت له الدنيا. وفي هذا الحديث فضيلة الأمن، وأنه لا يطيب عيش ولا يهنأ إلا به. فلا يغني مال ولا يغني منصب ولا يغني جاه ولا تطيب لذات ولا يهنأ الإنسان بشيء من المسرات إذا فاته الأمن وعاش في خوف وقلق. فلا يصلح حال الناس في دينهم ولا في دنياهم إذا نزع الأمن وحل محله الخوف. فالأمن ضرورة، لا تقوم حياة العباد في دينهم ودنياهم إلا به. وفي هذا الحديث أيضا فضل العافية في الجسد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها كثيرا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.